سيخفف عنها أحوال نزع الروح من جسد. مهما كان الألم قد يتألم الإنسان لكنه غاضب لأنه يؤمن، لأنه يسلم عليه، لأنه يخفف عنه بكلام طيب من ملائكة المأمورين بذلك من قبل الله سبحانه وتعالى، ويبشرونه بمنقلبه الصالح بمكانه في الجنة. فهو مرتاح نفسيا مهما كان يعاني من الآلام. وأنتم شاهدون الآن الإنسان الذي الناس مهتمون به ويعني يحنون عليه ويحنون له مهما كان به من الآلام، مرتاح نفسيا، معنويات رفيعة، عنده معنويات عالية، ما يهمه ذلك الألم، لا بس أنه يتألم لكن منشرح الصدر، مرتاح البال. فما بالك والمؤمن الله والمباشر للتأمين ملائكة الله بأمر من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرى مقعده من الجنة، يرى مكانه في الجنة، يرى بساتينة، يرى الحور العين، وهن يعني مشغوفات بإقبالها عليهن وبلقياهن له. كيف ستكون نفسه مهما عانى، مهما يعني الإنسان المسرور المجاهد في سبيل الله عندما يجي لهم كلام ترفع معنوياته بيضحوا بدماهم، ويشاهد يعني يجي لهم يعني أفعال شديدة جدا ومع ذلك معنوياتهم رفيعة، لأنهم بيتعبوهم ناس يعتقدوا فيهم جدا، فيعني أنشرح الصدور. فما بالك والمشجع هو الله سبحانه وتعالى وملائكة الله المرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، كيف ستكون معنوية الإنسان؟ فالإنسان إذا كان في عمل صالح يرضاه الله سبحانه وتعالى فلن يبالي إطلاقا مهما كان من المعاناة. يعني يفصل لكم بين يعني أنه ممكن أن يعاني الإنسان من آلام في جسده، جراح أو آلام سكرات موت أو نحو ذلك، لكنه مع ذلك مرتاح، مرتاح لأنه معنوياته رفيعة، يقدم يعلم بأنه يقدم على رب كريم وأن الله سبحانه وتعالى راض عنه، وأنه مع ذلك يعد له الجنة، يعد له القصور، يعد له الأنهار، يعد له النعيم الدائم والخلود الأبدي في ضيافة الله سبحانه وتعالى. فهو مهما عانى من الآلام يشاهد أمامه النعيم الدائم. المجرم بالعكس مهما كان فيه من إيش؟ من قلة آلام نزع الروح، لأنه قد يخفف عن الفاجر، لكن تجد وجهه مكفهر، عليه قثرة، عليه يعني تلبس في وجهه لأنه مجرم، كما حكى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن المؤمنين والمجرمين، قال وجوه يومئذ ناظرة، يعني تتلألأ نورا مبتهجة من السرور، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لماذا؟ لأنها تنتظر الله سبحانه وتعالى ينجيها من هذه الأهوال ويدخلها الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عند الموت هكذا المؤمن وجهه يتلألأ نورا مهما كان فيه من الآلام، وتشاهد النورانية عليه لأنه مبتهج مسرور مرتاح مهما كان يعاني من الآلام. وقال هناك ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاجر، منتظر من يقسم ظهورها من إيش؟ من العذاب الأليم الدائم الذي لا ينقطع. فنحن في هذه الدنيا نبدأ، وعند الموت نبدأ الحصاد ويتم الجني للثمار يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. علينا أن نعاني في هذه الدنيا من أجل أن يخفف عنا معاناة يوم المعاد، معاناة نزع الروح من الجسد، معاناة الحساب في القبر من نكير ومنكر، معاناة الحساب في عرصة القيامة، ثم ما بعد ذلك أشد. إذا أردنا أن ننجى من النار وأن نتبع

0: أهل أصحاب الجنة. يعني ما من دار في الجنة، ما من قصر في الجنة، ما من بيت في الجنة إلا وله فرع من هذه الأنهار، أنهار عظيمة ليست كأنهار الدنيا، مليئة بالطحالب، مليئة بالمجف، مليئة يعني بالتعفن. لا، خلقها الله سبحانه وتعالى لنحن بها عبادة، مخلوقة من الرضا، معدة لأولياء. أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن مصفى، وأخرى من عسل لذة للشاربين. هذه الأشياء في الجنة يعني غريبة، ما يخطر في بال الإنسان أنه يمكن أن يأتي نهر من عسل. نعم، في هذه الدنيا إذا جاء واحد كيلو عسل ولا 2 كيلو ولا 10 كيلو ولا 1000 كيلو بيقولوا بدو بطن، بيجيله بطن، كم طن؟ 1000 كيلو. في الجنة نهر من هذا العسل الذي يكون في الدنيا تجلبه النحلة على جناحها. ماذا سيأتي جناح النحلة؟ النحلة في الجنة نهر تجري فيه السفن، اللبن الذي نخرجه يعني نستخرجه من ضرع البهيمة سواء غنم أو بقر أو إبل. في الجنة نهر، نهر تجري فيه السفن، تبنى عليه القناطر الكباري من لبن، لبن ما مثل لبن الدنيا. لبن الدنيا إذا بقي من الصباح إلى العشي يتعفن، ذلك لا يتعفن إطلاقا، ما بيشعفونه في الجنة إطلاقا. الخمر الذي يقول العقول في هذه الدنيا، هناك أنهار لكن خمر لا يقول العقول، ولا هم عنها ينزفون، أي ما تنزف عقولهم، يشرب لما يروى من هذا النهر من هذا الخمر، ولا يجي له أي يعني تغير في عقله ولا في مزاجه، ولا يحس الإنسان من المعقولات ببشر ولا بسوء هضم ولا بقربة، يأكل ما شاء. قال يغدى على أدل المؤمنين نصيبا في الجنة، يغدى عليه ويراح ب10,000 صحفة من الطعام، في كل صحفة من الطعام لون وذوق غير لون وذوق الصحفة الأخرى، ويأكل منها يجد لآخر لقمة من اللذة ما يجده الأولى، لأنه خلق للثمن في الجنة. النساء يلبث المرء مع زوجته سواء زوجته المؤمنة أو مع جاريته من الحور البيت 70 خليط لا يملها ولا تمل، يعني نعيم ما يفوق التصور، يفوق التصور إطلاق، ما يستطيع الإنسان استيعابه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. هذه الجنة التي وصفها الله سبحانه وتعالى ووصفها رسوله صلى الله عليه وعلى آله بأمر أعدت للمتقي، المتقي الذي حرص على أن يطبق أوامر الله وأن يلتزم بجميع مناهي الله مهما كان فيها من ليش من الرغبة، لأن النفس في الأغلب ترغب ما نهى الله، فصرت نفسك اكبح جماحها، زمها بزمام التدوى، اخزمها بخزام القرآن والسنة، أعدها إلى السبيل الموصل إلى طاعة الله، الموصل إلى رضوان الله. إذا أردت أن تنجى من الأهوال وأن تفوز بهذه الجنة، عندما يجتمع المؤمنون في الجنة يتذاكرون ما عانوه في هذه الدنيا، فيتذاكر بعضهم مع البعض ما كانوا يعانون من الآخرين المجرمين، فيقول أحدهم إني كان لي قريب، يقول أينك من المصدقين، يعني كان في الدنيا من يريد أن يغويني، من يريد أن يدخلني معه في المعاصي، من يحرفني عن مسائل. قال فاطلع فرعاه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لسردي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا الله سبحانه وتعالى وتوفيقه فكنت معه في ذلك المكان. هنا يستغرب الإنسان كيف يستطيع المؤمن أن يطلع على النار ويخاطب جبينه فيها وهي يعني لجبها وأهوالها ونسم ريحها على مسافات آلاف السنين. العلم الحديث الآن أوصلنا إلى ما نشاهده الآن على بعد آلاف الكيلوهات عبر شاشة التلفزيون وهي صنع البشر، فما بالك بصنع الله سبحانه وتعالى. قد يوصل لكل إنسان إلى غرفته مشاهدات في نار جهنم لمن يريد مشاهدة من أعدائه ومن الذين كانوا يتلذذون بتنغيصه، يتلذذون بالاستكبار عليه، يتلذذون بمعاناته وبالبطش عليه، فيشاهدهم. وقد نزع الله من قلبه الرحمة لهم حتى لا يتأذى بما يشاهده من تعليمه، فيتلذذ كذلك جزاء وفاق. ستطلع على أعدائك وتشاهد ما هم فيه من المعاناة، ما هم فيه من الآلام، ما هم فيه من العذاب، ما هم فيه من الجهان، ما هم فيه من الجوع، ما هم فيه من العطش، ما هم فيه من اللهيب النار. ولن تجد لذلك يعني ألما في قلبك أو في نفسك إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى قد نزع الرحمة، رحمة المجرمين من قلوب المؤمنين، حتى ولو كان ولدك، حتى ولو كانت زوجتك، حتى ولو كان والدك، حتى ولو كان أعز الناس إليك، خلاص. لأن من يصيب المؤمن عذاب في الجنة بما يشاهده أو بما يعلم به مما أخاه أو مما أخوه أو إيش أو أبوه أو قريب فيه. لكن الله سبحانه وتعالى يريد تلذيذ تلذذ أولياء، فينزع من قلوبهم الرحمة لأعدائه. ما عزيز فيما بينهم قد يكون بين المؤمنين وحشة، قد يكون بينهم يعني نفرة، قد يكون بينهم شيء مما يعني يعتاد الناس أن يتجافوا بسبب. عندما يدخل المؤمنون الجنة ينزع الله ما في قلوبهم من ذلك، إخوانا على سر المتقابل. تلقى من كان بينك وبينه توارث في الدنيا لسوء فهم أو سوء تفاهم، تلقاه كأنك لقيت أفضل أسرة، ترتاح بالبيان، تتنعم بذلك، تتلذذ بذلك على سر متقابل. وخذوا في البحشات يتلاقون، يتزاورون، يرتاحون في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. في دور عظيم نحن إذا خرجنا إلى خارج اليمن وشاهدنا مبانيها وعماراتها وبلاطها وزينتها ننبهر. إذا حج الإنسان واعتمر في السعودية، هذه أقرب البلدان إلينا، يشاهد في المباني أشياء عجيبة ما تساوي ولا يعني لبنة من لبنات الجنة. هذه العمائر التي نشاهد ونهل المنكبر وتبحرنا تلك يعني البهاري من تلك المناطق. كذلك إذا سافر واحد إلى الخارج نخبر عن من بلغ إلى تلك أشياء عظيمة وقوة عصر وتقنية عصرة جدا، الإمكانيات التي مكنهم الله سبحانه وتعالى وأطلعهم عليها وأقدرهم على صنعها أشياء عظيمة، لكنها لا تساوي شيئا عند الجنة إطلاقا، لأن تلك الجنة صنع الله، صنعة القادر الذي من قدرته أقدر هؤلاء على صنعة هذه الصناعة. فكيف ستكون صناعتها؟ كيف تكون تقنيتها؟ كيف ستكون يعني عظمتها ودقتها ويعني بهرجها؟ لا يكتنف كله. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما النار حدث ولا حدث، ظلمة فوق ظلمة، ظلمات شديدة، وأعدت لمن؟ لأعداء الله، للذين تمردوا على الله وليس بين الله وبين أحد هواجس، مهما كان قربه من أولياء لو كان الملك المقرب، لو كان الملائكة المقربين، لكن حاجة لله هذا من البالغة، والله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لو كان من صلب نبي، هذا ابن نوح، يقول الله لنوح عليه السلام: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالجنة هي للمؤمنين كائنا من كان، والنار لعدو الله كائنا ممن كان. فعلينا أن نكون من أولياء الله، وذلك بمقدورنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استعرض أن تكون من أولياء الله، وبيدك أن تكون على ذم أعداء الله. وقد أخبرك الله بما هي صفات أوليائه، وأقدرك على أن تصف بها، وأعلمك بما هي صفات أعدائه، وأقدرك على أن تصف بها. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: وهديناهم نجدين فلك تحكم العقل وما أدراك ما العقل، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الجنة، والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. غلقت أبوابها وظلت مفاتيحها ولم يخرجون منها إطلاقا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالله الله عباد الله، الله الله في أنفسنا التي لا يساويها شيء، وينبغي أن لا يكون لها ثمن شيء، لا يكون ثمنها شبر من الأرض، بل ولا الكره الأرضية بأجمعها. نحرص على نجاتها من أهوال القيامة، من أهوال الموت وما بعد الموت، ومن أهوال المحشر، ومن أهوال الحساب، وأيضا من العقاب الأليم، من عقاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وللحق منقادين، وبأحكامه راضين، ولأوامره ممتثلين، وعن مناهيه منتهين، ولزواجره ومواعظه مزجرين ومستعظين، بحقه لا حق عليه، وبحق النبي وآله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: مجيب.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن
4: الكريم. باخع،
5: باخع.
4: باخع معناه قاتل نفسه ومهلكها، ويقال بخع الذبيحة أي بالغ في ذبحها. ذكرت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم. المورد الأول في الآية السادسة من سورة الكهف، قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والمورد الثاني في الآية الثالثة من سورة الشعراء، قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والآيتان خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، معاتبا له على شدة حرصه على إيمان قريش، ومبينا له أن عليه البلاغ فقط، فلا يتعب نفسه حزنا وأسفا على إعراضهم. فعطف عليه ربه وقال له: هون على نفسك ولا تهلكها في متابعتهم، فما عليك إلا البلاغ المبين، فإذا بلغتهم حجة الله فقد أديت رسالتك. ومثلها في التهدئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
6: فهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره إجابة وعتق من النار. موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه. أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء. عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه، للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلامة من عذاب الله، وأن لا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء، وآخره إجابة وعتق من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى، من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به. والدعاء في شهر رمضان مهم جدا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مولاه.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة

من ربك هو الحق اهدينا صراط العزيز الحميد. قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال.

بهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.

0: وأثنى له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير.
1: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال

واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير.

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

شاش وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة قل ادعوا

قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قال

صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا

قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من

وإن ربي يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 130 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 7 من سورة المائدة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله ذكر الله هذا الأمر بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقد بينا هذا الجزء من هذه الآية في الحلقة السابقة. قال تعالى بعد ذلك: ولا يجرمنكم شنآن قوم. إذن حينما أمر الله أن يكون أهل الإيمان قوامين، أن يكونوا قوامين لله وليس لغيره ولا لغرض من الأغراض، شهداء بالقسط، شهداء بالحق والعدل، إذن لا يدعوهم، أحيانا قد يدعوهم الأغراض غيره، أغراض دنيوية وأمور نسانية وشهوانية تدعوهم إلى أن لا يعدلوا إذا حصل بينهم وبين غيرهم من الأقوام شنآن. وهنا لا يجرمنكم شنآن، أي لا يحملكم بغضكم وما حصل بينكم من الشحناء، سواء كان بين فرد وفرد أو قبيلة وقبيلة أو أهل منطقة وأهل منطقة أو أسرة وأسرة، لا ينبغي إذا حصلت شحناء بينكم أو بغضاء وشيء من العداوات على الأمور الزائلة والدنيوية، الشحناء لا تتعدى الموضع الذي حصل، لا تتعدى المكان أو الموضوع الذي حصل من أجله هذه البغضاء. لا يحملكم أن تتعدوا وأن ترمي خصمك أو من حصل بينك وبينه بعض الوحشة، ترميه بما فيه وبما ليس فيه من الذنوب والأخطاء والأمور التي لم يفعلها، هذا تعد على ألا تعدلوا، اعدلوا، التزموا العدل، توقفوا عن المجازفة وعن التهام الباطلة لمن وقع بينكم وبينه شيء من الخصومة أو الشجار. والغالب يحصل الأمور النزاع والشجار والتخاصم فيما بين إنسان وغيره، في سواء على أراض أو على أمور خلافية، وما أكثر الأمور الخلافية في أمور الحياة، من الحياة الزوجية أو مسائل التجارات أو مسائل التي تحصل بين أهل الزراعات ونحوهم من الذين يتعاملون بشيء من بنوع من التعاملات، ويحصل بسبب التعامل خلاف ونزاع وشجار في قضايا يختصمون عليها أو يختلفون عليها، فينبغي أن يبقى الخلاف محصور في محله. لا يحمل الإنسان ما حصل بينه وبين خصمه من الشجار والنزاع والخلاف أن يتعدى ويتعدى الحق والعدل ويتهم بما ليس فيه. اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل والالتزام، الإنصاف، الإنسان من نفسه عليه أن يلتزم الإنصاف من نفسه وأن لا يطلب خلافه أو لا يتعدى خلاف، يتعدى الموضع الذي حصل من أجله الخلاف أو الموضوع الذي حصل حوله الخلاف، عليه أن يلتزم به، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علامات أهل النفاق: إذا خاصم فجر، إذا حصل بينك وبينه خصومة لا يلتزم بآداب الخصومة ولا بأن يكون الخصومة محصورة حول الموضوع، محصورة أو مقصورة على الموضوع الذي حصل من أجله الخلاف، بل يتعداه إلى أمور كثيرة وتشعبات لا حقيقة لها ولا واقع لها، هذا تعد وخروج عن الحق إلى الباطل. اعدلوا هو أقرب إلى التقوى، التزام العدل هو الأقرب إلى اتقاء عذاب الله وسخطه وإلى البقاء في طاعة الله وسبيل هدايته. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هكذا دائما الله سبحانه وتعالى يأمر عباده ويوصيهم بملازمة التقوى، لأن فيها فلاحهم ونجاحهم وفوزهم عند الله، إن الله خبير بما تعملون، حث على الله من الله على التقوى بطاعته، وأنه خبير بما يقع بين البشر من خلافات ونزاعات عليهم أن يحتكموا فيها إلى شرع الله ودينه القويم، وإلى من أمر الله بالاحتكام والرجوع إليهم والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه، دون وحين يقع الفصل عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، وألا يبقي أثر ذلك الخلاف والنزاع إلى وقت طويل وإلى ما بعد الفصل وقطع الخصومة، عليه أن يتوقف وألا يتعداه إلى غيره مما لا يحل له، ويتجاوز العدل والحق والإنصاف. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا وعد من الله، والله سبحانه وتعالى حينما يعد ليس كمواعيد البشر، ربما أوفوا وربما أخلفوا، وما أكثر ما يخلف البشر وعدهم ولا ينفذون ما التزموا به، لكن الله حينما يعد وعد الله واقع، وعد الله لا يجوز تخلف خلاف الحكمة الإلهية، الله صادق في وعده، لا يمكن أن يخلف وعده للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. وعده لهم مغفرة واسعة، مغفرة وتكفير للذنوب، وأجر عظيم، ليس لا يتوقف الأمر عن تكفير الذنوب ومحو السيئات وغفران الذنوب، وإنما هناك أعد الله لعباده المؤمنين أجرا عظيما، أجر عظيم. وحينما يصف الله بالعظم ليست مسألة مثل ما عظم أمور الدنيا، حينما نصف بأمر بملك أنه عظيم، أو بأي أمر من أمور الحياة أنها أو ثراء أو نحوه أنها عظيم، هذا عظيم عظمة دنيوية، لكن المقصود بالعظمة هنا عظيم بالعظمة الأخروية، بالأمر الذي لا يمكن أن يأتي على حصر ذلك النعيم الذي أعده الله للمؤمنين أن يمكن أن يتخيله عقل بشر. لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذه معادلة لا يمكن أن يحصل واحد منها ولا يحصل الآخر، من آمن وأطاع دخل الجنة، ومن كان بخلاف ذلك كفر عصى أذنب ولقي الله مصر على ذلك، فهناك مكان آخر للعصاة وهو نار جهنم والعياذ بالله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولم يهتدوا بهدى الله ولم تحرك آيات الله قلوبهم وضمائرهم لأن يتجهوا إلى هدى الله، فأولئك هم أهل النار وأصحابها، أصحاب الجحيم التي تتلظى وتستعر وتصطلي بهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا نداء من الله لعباده المؤمنين، وبعد النداء مباشرة أمرهم بأمر، قال اذكروا نعمة الله. هنا يريد الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين أن لا يزالوا ذاكرين لنعم الله عليهم، ينطقون ويكررون نعمة الله ويعرضونها على عقولهم ويتفكرون فيها، بل ويتفكرون. ومن أول ذلك ذكر الله في مواضع من آياته: ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته، يذكر الله بالآيات، يريد منا نذكره على هذه النعمة النعم والآيات العظيمة. ومن النعم العظيمة التي جعلها الله لعباده المؤمنين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته من المسلمين: اذكر نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. كان هذا آية بعد أن حصل على المؤمنين ضيق شديد في معركة أو في حصار يسمى معركة يوم الأحزاب أو يوم الأحزاب أو معركة الأحزاب. كان كفرة والمشركون قد تحزبوا من قريش ومن غيرهم في جيش كبير، لم يجتمع جيش للكفر قبله مثله، كانوا يريدون الهجوم على مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقضاء على النبي وأصحابه والمسلمين، القضاء على الإسلام من أصله في عاصمته مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الله بمشيئته وإرادته حينما علم أهل الإيمان بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عملوا ما استطاعوا، فأعدوا واستعدوا وحفروا خندقا يحميهم من الاختراق، واستعدوا في مواقعهم لمواجهة أي اختراق وللدفاع عن المدينة وللدفاع عن بيضة الإسلام. ولكن بلغ بهم الضيق مبلغا عظيما، بلغ بهم الضيق إذ جاءوكم كما ذكر الله في موضع وسنأتي عليه في سورة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإلى آخر الآية، حينما علم الله من حالهم هذا وقد فعلوا ما استطاعوا، أمدهم الله بنعمته وكف أيديهم عنكم، إذ هم قوما من هؤلاء الذين تحزبوا عليكم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي وهنا بسط اليد أي يفتكوا بكم ويقتلوكم قتلا ذريعا ويأسرون من أرادوا منكم ويأخذون أموالكم، هذا معنى البسط، بسط اليد يعني وصولها إلى كل ما تريد ما تستطيع، يمد أيديهم إليكم بالقتل والأسر والغنيمة، لكن الله كف هذه الأيدي الآثمة عنكم، هذه نعمة من الله تعالى عليكم، لأن إذا انبسطت أيدي الكفار على المؤمنين سيحصل لهم ذلة كبيرة مع القتل والأسر والجراحات وسبي الذرية واغتنام الأموال، هذه مسألة ليست بالسهلة، فكف أيديهم عنكم ولم يستطيعوا أن يحصلوا على شيء من هذا، كانوا يأملون أن يحصلوا عليه من جمعهم هذا الكبير، لأنهم جمعوا جمعا كبيرا يريدون أن يحققوا هذا الغرض الذي خرجوا من أجله، لكن الله كف أيديهم بإرادته ومشيئته وسلط الله عليهم ريحا شديدة، وسلط الله عليهم الخلاف والشقاق والنزاع فيما بينهم وأسباب كثيرة وجنود من جنود الله الذي لا يستطيع أن يرد ولا يستطيع أن يقف في وجه جنود الله أحد من البشر، أحد من المخلوقات في هذا الكون، فكف أيديهم عنكم وجعل النصر لكم وردهم خائبين، لم يتحقق لهم شيء مما أرادوه. واتقوا الله، انظروا كيف في هذا الموضع الذي في هذه الحلقة والحلقة السابقة كم واتقوا الله يكرر، واتقوا الله، يعني مسألة تقوى الله هذه ليست مسألة بسيطة، عليكم يا أهل الإيمان أن تكون نصب أعينكم وفي مخيلتكم في كل أمر تقدمون عليه في ليلكم ونهاركم في سركم وإعلانكم في سفركم وحضركم في كل حالاتكم، عليكم أن تستحضروا هذا المعنى العظيم تقوى الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، لا يتكلوا ولا يثقوا بقدرتهم ولا قوتهم ولا منعتهم مهما بلغت، عليهم أن لا يثقوا عند أن لا يثقوا بهذا ولا يتوقفوا عند هذا، بل إنهم إذا أعدوا شيئا من العدة للعدو فإنهم امتثال لأمر الله وأعدوا لهم، امتثال لأمر الله بالأخذ بأسباب النصر وأسباب الظفر والصلاح والفلاح والنجاح، ولكن في الأصل الفوز والفلاح والنصر والتأييد والتمكين هو من الله سبحانه وتعالى، فعلى أهل الإيمان أن يعملوا ما باستطاعتهم ثم يكلوا الأمور بعد ذلك إلى الله وعلى الله فقط لا على غيره، فليتوكل المؤمنون. والتوكل هو الوثوق به، قال العلامة الشرفي في تفسير التوكل في كتاب المصابيح، قال هو الوثوق به، الوثوق بالله وإسناد الأمر إليه، إسناد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كما ذكرنا بعد إبلاء الجهد وعمل ما فيه القدرة على ما يستطيع الإنسان يستطيعه من الأعمال، ثم يكل بعد ذلك الأمر إلى الله. وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في كتاب حديقة الحكمة شرح الأربعين السيلقية في التوكل، قال ومعناه أي التوكل ألا تهتم بالأمر المهم اعتمادا على غيرك فيه، ولذلك سمي الرجل وكلا، وهو الذي لا يهتم بالأمور اعتمادا على غيره فيه، ومعنى التوكل على الله أن تعتمد في كل مهم عليه وترد كل ملم إليه وتضع يدك في يديه ولا ترجو لكل شديدة سواه ولا توالي خوفا من المشاق عدا، تؤثر إن أطاعك لترضي وليه وتشكر إن منعك لتكبت عدوه، تؤثر إن أعطاك لترضي وليا وتشكر إن منعك لتكبت عدوه، ولا تطلب شيئا من رزقه بمعصيته ولا تعصه عز وعلا لرضا أحد من خلقه، ولا تقصر في شيء ولا تقصر في شيء عن عبادته ولا تقصر في شيء عن عبادته ولوازم تكليفه، فهذا معنى التوكل عندنا، هكذا يقول الإمام عبد الله بن حمزة، هذا معنى التوكل عندنا، وبه يسمى العبد متوكلا شرعا. إذن بجملة هذه المعاني التي ذكرها الإمام سلام الله عليه، فقوله تعالى يقول قول الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال المولى بدر الدين رضوان الله وسلامه عليه قال معنى وتضع يدك في يديه, حينما قال الإمام عبد الله بن حمزة وتضع يدك في يديه أي الله تعالى, أي تتوجه حيث وجهك, هذا المعنى هو المعنى مجازي. لا يمنعك خوف من عاقبة الأمر لأنك قد وكلت أمرك إليه, فما شاء أن يقضي لك بسبب طاعته فأنت راض به. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا, وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار, فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قال الله تعالى ولقد أخذ الله, هنا الله سبحانه وتعالى يحكي لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مسألة متعلقة ببني إسرائيل. قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل, قال العلامة الشرفي الميثاق هنا قال يعني بإخلاص العبادة لله ولزوم طاعته. إذن هذا الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل أن يخلصوا العبادة لله وأن يلازموا ويستمروا على طاعته. وقال المولى بدر الدين رضوان الله وسلامه عليه قال الأقرب أن الميثاق الذي على بني إسرائيل ما ذكره الله في الآية نساء لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة, هذا الميثاق الذي أخذه عليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, وبعثنا منهم 12 نقيبا. هنا البعث المقصود به اختار الله من بني إسرائيل 12 نقيبا, أخذ أي من كل سبط منهم نقيبا ممثلا يمثلهم, والنقيب هو الشهيد أو الممثل على قومه, الشهيد على قومه أو هو الأمين. وهؤلاء النقباء كانوا مبعوثين إلى الجبارين ليقفوا على ما عندهم, هكذا يقول المولى بدر الدين رضوان الله عليه قال ليقفوا ما عندهم وينظروا في أحوالهم ويراجعوا بها إلى موسى عليه السلام, فرجعوا على خلاف ما أراد الله منهم, رجعوا ينهون عن قتالهم لأنهم رأوهم أنهم في شدة, أنهم رأوا ما عليه الجبارين من الشدة والبأس فخافوا ولم يتكلوا على الله كما أراد الله منهم أن يتكلوا عليه. وكان ينبغي عليهم أن يكونوا هم نقباء, ينبغي أن يكونوا شهداء لله كما تقدم في الآيات السابقة, شهداء لله ولم يكونوا يرجعوا مخوفين لعباد الله ومخوفين للمؤمنين من بأس وشدة أولئك الجبارين الذين أمر الله أن يدخلوا عليهم الباب وأن يقاتلوهم. وبعثنا منهم 12 نقيبة وقال الله إني معكم, الله يؤمنهم يطمنهم يثبتهم بأنه معهم, فكان عليهم أن لا يخافوا ولا يتوجسوا ولا يرعبوا بما شاهدوا من بأس وعظم الجبارين. إني معكم, لكن الله معهم شريطة أن يلازموا طاعة الله فيما أمرهم به, ومن أهمها الصلاة والزكاة والتعظيم الإيمان بالرسل والتعظيم لهم, لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم, والتعزير هنا النصرة قال مع التعظيم كما ورد في الراغب, قال النصرة التعزير هو النصرة مع التعظيم, النصرة للرسل مع التعظيم, وليس النصرة منفردة لكن هناك تعظيم وتوقير للأنبياء. وأقرضتم الله قرضا حسنا, هذه مسألة مالية متعلقة بالمال, جعل الله سبحانه وتعالى الإنفاق في وجوه الخير كأنه قرض الله سيعوضه, ومعلوم أن القرض فيما يتعارف به البشر أنه حينما تقرض إنسان أي أنه أنك على ثقة من أنه سيرد هذا المبلغ أو هذا الشيء الذي أقرضته سيرده بمثله, سيرد مثله تماما, وهذا هو القرض المتعارف عليه بين الناس. لكن الله سبحانه وتعالى الإنفاق في وجوه الخير هو قرض لله لا على هذا معنى, على معنى أعظم من هذا المعنى أن الله سيرد أضعاف مضاعفة هذا القرض وهذا الإنفاق في وجوه الخير, سيرد الله ويثيب الله من فعله ومن أقرضه في هذه الوجوه بالأضعاف المضاعفة التي لا يمكن أن يتخيلها هذا الإنسان الذي ينفق في سبيل الله وفي وجوه الخير الذي أراد الله أن ينفق فيها. إذن تشبيه الله سبحانه وتعالى له بالقرض ليقربه إلى للسامع, ليقربه إلى وعي السامع بأنك لا تعتقد أن ما تنفقه من المال في وجوه الخير أنه مال ضايع، فهو عبارة عن قرض تقرضه وسيعود لك، بل سيعود لك بأضعاف مضاعفة. لأكفرن عنكم سيئاتكم. إذن لو فعلتم هذه الأفعال والتزمتم بميثاق الله فيها لأكفرن عنكم سيئاتكم. وتكفير السيئات كما ذكر المولى بدر الدين رضوان الله عليه في مواضع قد تقدمت، بأن التكفير هنا سترها، سترها وعدم إظهارها، وأنه لا يطلع عليها أحد غير الله، ولا يكشفها الله يوم القيامة لأنه سترها وأخفاها، لأن صاحبها قد تاب منها، فحينما يتوب منها الله يغفرها، يكفرها ويغفرها. تكفيرها سترها وعدم إظهارها وكشفها لأحد من البشر في يوم العرض الأكبر، وغفرانها هو مصير لا يحاسب الله الإنسان بعد التوبة على شيء منها ولا يعاقبه عليها، بل يغفرها ويبدلها كما في آيات بالحسنات. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الجنات قد تحدثنا عنها في، وسنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في بالتفصيل حينما ترد أوصاف الجنة الواسعة في آيات القرآن. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. من يكفر بعد هذه النعم وهذا الوعد الإلهي من الله بتكفير الذنوب ومحو السيئات وغفرانها، وأن الله يعوض من أنفق عوضا كبيرا أكبر من عوض القرض الذي معهود في الدنيا، فقد ضل سواء السبيل، يعني غوي عن طريق الحق وخرج عن طريق الحق إلى طريق الشيطان وطريق القواية. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت

ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما

يغفر لكم من ذنوبكم و

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا

الحق وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.

ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفوا

أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.

تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.

أطيعوا الله.

معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا

يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: البحر هو مستقر الماء الواسع، بحيث لا يدرك طرفيه من كان في وسطه، وجمعه بحار وبحور وأبحر. وتشغل البحار والمحيطات الحيز الأكبر من سطح الأرض، فتبلغ نحو ثلاثة أرباع سطح الأرض. وتبرز الحقائق العلمية الإعجاز العلمي في قوله تعالى:

فعندما نزل العلماء إلى أعماق المحيطات وجدوا أن البحار العميقة تتمتع بظلام دامس، وعلى عمق كيلو متر واحد لا يكاد الإنسان يرى شيئا، وتزداد الظلمة إذا كانت أمواج البحر السطحية عالية الارتفاع لأنها تساهم في حجب ضوء الشمس. ووجدوا أن في أعماق البحار أمواجا داخلية لا يمكن لأحد أن يراها إلا إذا نزل إلى عمق أكثر من 1000 متر. ووردت مفردة البحر في القرآن الكريم في مواطن وسياقات عدة، منها تسخير البحار للإنسان وكونها محطا للاختبار والابتلاء. ومن مواطن تلك المفردة الدلالة على قدرة الله تعالى قوله تعالى:

0: فالمراد بمرج البحرين مصبات الأنهار الكبرى في البحار، مثل التقاء مياه نهر النيل بالبحر المتوسط أو نهر الأمازون بالمحيط الأطلسي، حيث توجد منطقة حجر تمنع طغيان الملح على العذب لمسافات طويلة. ومن سياقات مفردة البحر أن حالة البحر تتغير وتتبدل عند قيام الساعة، قال تعالى:
1: وإذا البحار سجرت،
0: وقال تعالى:
1: وإذا البحار فجرت.
0: فتغير حالة البحر من علامات الساعة وأشراطها.
2: من أهم ما يؤثر سلبا على الأخوة الإيمانية ويؤدي إلى التفرق هو حالة العجب والغرور لدى الإنسان، وهي حالة خطيرة جدا، وقد تعرض للإنسان في مرحلة من مراحل العمل في سبيل الله والعمل الصالح. قد ينطلق الإنسان في بداية الأمر بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وفيما بعد نتيجة لإنجازات عملية معينة وفقه الله لها، أو نتيجة لأنه وصل إلى موقع عملي معين أو منصب معين أو مسؤولية معينة، أصبح معجبا بنفسه ومغرورا بنفسه. وبالذات عندما يترافق مع ذلك أن يحظى بالمديح والثناء من الآخرين كثيرا، فإذا أحيط أيضا بالبعض من الأصدقاء والأصحاب المتملقين، أو استخدم كأسلوب معه لتوطيد العلاقة معه وللوصول إلى مكاسب من جانبه، كما هو الأسلوب الحاصل بالذات عندما يكون الناس في مواقع مسؤولية، يتقرب البعض إليهم بأسلوب التملق والإكثار من المديح والثناء الكثير والإشادة المتكررة، وهكذا على نحو يصنع لدى البعض عجبا بنفسه وغرورا تجاه نفسه، فينظر إلى نفسه أنه أصبح إنسانا عظيما ومهما وأن منزلته عالية، ثم يتهم الآخرين بأنهم لا يقدرونه كما ينبغي، لا يهتمون به كما ينبغي، لا يحترمونه كما ينبغي، لا يعطونه ما يستحق بحسب مقامه ودوره وأهميته وما إلى ذلك، ويغرق في هذا التفكير وهذا التوجه حتى ينسى الله، ينسى العمل الصالح، ينسى كل شيء، ينسى أن يكون مبتغاه من الله وأن تكون وجهته إلى الله. ثم مهما عمل مهما قدم يعظم هو عند نفسه، لا يشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكثر نقمته، يصبح ناقما، ناقما على الناس، ناقما على الواقع من حوله، من هذا الاعتبار أنه إنسان عظيم مهم جدا، وأنه إنسان خارق للغاية، وأنه هو دائم التسبيح بحمد نفسه، يفكر في نفسه، يسبح بحمد نفسه وهو يتذكر أنه عظيم وأنه مهم وأنه الذي يفعل وأنه الذي يعمل وأنه المهم جدا وأنه العبقري، وأنه لو الذي حصل على ما يستحق من الاهتمام والعناية به لفعل ولا كان ولا. وثم يبدأ في حالة التذمر من الآخرين والاستياء من الآخرين والتعقد على الآخرين.

قادر لم يبغ شيئا فإذ بالشيء في لحظ يكون قوي قاهر

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: جمعة مباركة
2: الجميع إن شاء الله.
4: نشي نسأل الشيخ.
3: تفضلوا.
4: كيف حالك يا شيخ؟
3: الحمد لله.
4: هل يصح يا شيخ أن الأطفال يؤذنوا في المسجد؟
3: هل يصح أن الأطفال ما؟
4: يؤذنوا في المسجد؟
3: لا، أذان الطفل لا يصح ولا يجزي.
4: من كم يعني يصبر؟
3: من 15 فما فوق، ولا إذا قد بلغ بأحد علامات البلوغ.
4: بس بيأذنوا من 5 سنوات ومن
3: يأذنوا عمره 5 سنوات؟
4: أيه.
3: لا ما يجوز.
2: ما بيش 5.
3: هذا عادي.
4: يلا معي سؤال ثاني.
3: سير الروضة.
4: معي سؤال ثاني. قال امرأة طلقها زوجها 3 مرات ثم عادت.
3: ثم ما
4: طلقها؟
3: أيوة.
4: 3 مرات ثم عادت.
3: يعني 3 مرات بيطلقها ويتراجعها ثم يطلقها ويتراجعها ثم يطلقها. سأسأل ما بتسمعي.
4: وتراجعها بدون أي شيء.
3: أنا بنسأل، وطلقها وتراجعها وطلقها وتراجعها وطلقها؟
4: لا هو هي تراجعها من دون.
3: طيب كيف طلقها 3؟ أنا بنسأل كيف طلقها 3؟
4: طلقها 3 واحدة مرة.
3: ها، ما هي إلا واحدة.
4: يعني ما الحكم وهي ترجع بدون أي شيء؟
3: إذا عادها في العدة وتراجعها فسابر.
4: يلا شكرا لك يا شيخ، وشكرا لإذا عطافة يكمل يوم.
2: في أمان الله.
4: في أمان الله.
2: نعم. اتصال آخر. مرحبا. نعم. تفضلوا.
5: بيت الحية محرمة وماشي.
3: ايش؟
5: بيت الحية محرمة وماشي.
2: بيت الايش؟
5: الحية.
2: بيت الحية؟
5: ايوه.
3: ما فهمت.
5: بيت الحية
2: يستنفع
5: شعرهم حرم أو ماشي.
2: يعني ما تصير تسوي ببيت الحية ولا ما دراك إنه ذاك بيت الحية؟
3: ما هو ما فهمت.
2: ما اللي تشتيه؟ ما هو بالضبط؟ ما أدرى. انقطع الاتصال. اتصال آخر. مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. طف الراديو لو سمحت.
6: يلا انت يا شيخ.
3: الله يعافيك.
6: ممكن سؤال؟
3: تفضل.
6: هل يجوز الوضوء في الحمام؟
3: نعم.
6: يلا سعد. يلا شكرا، جزاك الله خير.
3: يا الله.
2: ذكر بأرقام التواصل 72-88-20-88 وأيضا 72-28-20-88 72-30-99-100. اتصال. مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كيف حالك كيف حالك؟
2: الحمد لله.
7: يا أخي واحد كانوا مأجر الباص من واحد وبعدين جاء حرام مطلق ما عاد يطلع.
3: أيوه.
7: وبعدها رجع يأجر منه.
3: تطلق مرة طلقة واحدة.
7: طلق يعني مش يمين.
3: ما مش يمين طلاق، أنت بتقول لي حرم وطلق. ما هي المسألة هلو. إذا هو حرم وطلق معه يطلعه وطلع فيه فتقع طلقه، وإن حرم وطلق إنه ما يطلع إلا بعد ما يدي له ضمين ودى له ضمين فما بش طلاق.
7: يا الله هو حرم إذا حرم وطلق ما عاد يطلع
3: كيف جاوبت عليك؟
2: سؤال آخر في أمال. سؤال مرحبا.
8: سؤال خير يا شيخ.
3: سؤال نور.
8: معنا سؤال.
3: تفضل.
8: كم زكاة المئة ألف حق القاس؟
3: إذا هو مسقى ولا بالمطر؟
8: مسقى
3: عليه نصف العشر 5000.
8: خمسة ألف. وإذا على المطر؟
3: 10.
8: 10,000. ثابت بس باقي سؤال ثاني.
2: الشو نعم. الو
8: ايه
2: نعم نسمعك. ايش السؤال الثاني؟ اقطب. سؤال اخر مرحبا.
9: الو
2: نعم.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله
9: يا شيخ الذي

0: طفي الراديو لو سمحت، اسمعنا من التلفون عن طفي. الو اسمعنا من التلفون وطفي الراديو. اتصال اخر. مرحبا،
1: معايا امي مريضة فيها السكر وهي ما بتصيرش تصوم في رمضان، ما نفعل.
2: خرجوا عنها كفارة عن كل يوم نصف ساعة.
1: كم نخرج؟
2: نصف ساعة عن كل يوم، النصف الساعة حفنتين بثنتين اليدين.
1: صابر يا شيخ، جزاك الله خير.
2: هياكم.
0: سال مرحبا.
2: سال نور. تفضلوا.
3: شيخ سامع تقول بني انت لتي خلي مرتك تجي معي عند اخوالها وقد بعضها بيقول لي لا هي ما قال لي هي قال لي امشي داريه كان تخبر قلت انا اقول له كذا اقول له عمك قلت يا خبيبي ما البني ما بيخلي شوف بنتي مرتك تجي معي عند اخوالها قال انا عاد اقول له قال يقول له قال له اذا ما اخوان خليها تجي كان عزيز أقول له طيب ويقول له قال على يا حرام وطلب له تشيري لأهل عشو الصي يا في الأمي ما يصح طلقة أو لا يصح يعني
2: لا طلقة
3: يصح طلقة
2: أي
3: لا لا صارت تصح طلقة
2: ها
3: لا صارت تصح طلقة
2: أيوة
3: والكرة الثانية هنا دعم كذا أنا وجهالي وحلفت يعني قوي إن ما عاد أفعلهم ولا أسوي لهم ولا حاجة بعدها مستر وفعي الحين الكفر ما أوزني
2: كفارة يمين
3: وفي الله أكم
2: ما تصومي إلا إذا ما أنت قادرة تخرجي الكفارة
3: وبدو ساعة ما تقول الصغر يمين واحد تبني الثاني يمين كارزك كفاك الراح لفاك
2: ما دامها على موضوع واحد ولا قد حنفتي إلا مرة ما بالله كفارة واحدة
3: على موضوع واحد كرر وموضوع واحد كرر ثانية
2: كفارتين
3: كفارتين
2: ايه
3: والكفارة كم خرجت
2: ربع كيس بر او قيمة تتوزع على 10 مساكين
3: حتى تندن اليمين
2: ما كل كفارة ربع
3: جزاك الله خير وديك العافية
2: لنا ولكم
0: سلام مرحبا نعم
4: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
4: اشتي نسأل الشيخ يا استعمل
0: تفضلوا
4: معنا بنتي يعني استشهد زوجها ويعني العدة حقها اللي تقضيها اذا طلعت انا عندي البيت ولا في بيت زوجها
2: المفروض انها تعتد في المكان الذي بلغتها وفاتت فيه
4: وإذا طلعتها يعني جائز ولا ما
2: إذا به عذر تطلعها ولا فلا
4: يعني إن الأفضل تقبل في بيت زوجها لما تنقضي العدة وكم العدة
2: 4 أشهر و10 أيام
4: الله يجزاكم الله خير
2: حياكم
0: في أمان تذكر بأرقام التواصل 7 2 2 88 20 88 و7 2 30 99 100 للاتصال وايضا للرسائل هذين الرقمين اتصال مرحبا نعم
5: الو
0: نعم
5: انا بين اطباع صور في سلوس وقالوا لي هو حرام هل هذا صحيح
2: ما فهمت
5: ثلث في الرقبة في للنسوة
2: ايوة
5: وبين اطباع فيه صور رجال
2: اذا هم اجانب ما يجوز
5: لا ازواجهم ابنائهم بس
2: ما بش مشكلة
5: وطباعة الصور
2: أيضا جائزة
5: قالوا لي حرق
2: لا تصدقي
5: يلا شكرا
0: في أمل اتصال نعم مرحبا
6: عليكم.
0: السلام ورحمة الله
6: أنا ساء
2: تفضلوا
6: يعني يستخدم واحد البخاخ حتى الرب ولا الحبوب الشخصية وصايم يفطر ولا لا
2: للضرورة ما يفطر يعني إذا هي للضرورة ما عاد به إمكان أنه يكمل اليوم بصوم إلا باستخدامها في استخدمها ولا ينفطر وإن كان با يمكن أن يستخدمها بعد الإفطار وقبل السحور فلا يصوم من دونها
6: يعني ما استخدمها واحد إلا بدون الضرورة
2: لا أنا أقصد بعض المرات إنها بايستر واحد يكمل اليوم أبلع يتعب شوية في سهل.
5: يعني كم هو
2: نحل ومع
5: كلب
2: وبس
5: جاي
2: مربطة
5: وخرج النحل
2: ولقسنا
5: منه
2: لقسوا
5: ما الكلب والدجاج كان مربطة
2: وهم ربطوهم لجلهم يلقسوهم
5: لا لا يعني هم مربوطات
2: ما عليهم شيء ما عليهم شيء
0: سأل نعم مرحبا طفي الراديو لو سمحتوا
7: ألو
0: نعم
7: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
2: السلام ورحمة الله
7: يا أخي أسألك يا أخي ما حكم اللي يكون له سود لأني خلقهم الله من طينة سودة والبيض خلق الله من طينة بيضة
2: لا حول ولا قوة إلا بالله وش المشكلة يا حاج
7: هذه مشكلة أنا سخرية الواحد يسخر من مسمن السودي ما يقولش أنا خلق الله سبحانه وتعالى
2: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان
0: سؤال آخر
7: المرأة
0: طفي طفي الراديو أول اسمع لو في سؤال لو في سؤال آخر لو سمحت طفي الراديو أول
7: إذان الإقامة إذان الخطبة ولا بعد
0: طفي الراديو أول لو سمحت سمعنا من التلفون نسمعك
7: ألو
0: طفي الراديو سمعنا من التلفون لو سمحت
7: يلا طفينا قلت لك المرأة هل أن يصلي الجمعة أن عند إذان إذان الخطبة أو بعد
2: المرأة مشي واجبة عليها الجمعة تصلي الظهر بعد ما يأذنوا تصلي الظهر
0: سؤال آخر سؤال آخر مرحبا نعم
8: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
8: حياك الله حياك الله يا شيخ
2: الله يحييك
8: أنا أسأل بالسؤالات
2: تفضل
8: احنا عندما نصلي يعني في الركوع أو في السجود نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان ربي العظيم وبحمده وسمعت في الراديو يعني عندما يكبرهم بيصلوا يقول سبحان الله العظيم وبحمده
2: هذا هذه هي الصيغة التي رواها الإمام الهادي ابن الحسين عليه السلام في المنتخب عن الإمام علي بن أبي طالب أن المصلي يقول في الركوع سبحان الله العظيم وبحمده وفي السجود يقول سبحان الله الأعلى وبحمده والسلام
0: في أمان الله سلام مرحبا
9: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
9: من ضمن سؤال الشيخ
0: تفضل
9: يا اخي خالي باع بقعه هكذا مشتركه بينه والعجز باعها ثامن هل يحق للعجز ان تشفعها بعد خلصت العجز بينها مشتركه
2: نعم
9: يحق لها ان تشفعها
2: اي
9: بس البيع قبل 25 سنه ولا من اعلم بل في الوقت الحاضر
2: اذا وقت العلم اول ما تعلم بالبيع تشفع
9: وهل شيء يلزم تدفع فارق السعر؟
2: ما أدري ما قصدك.
9: القاضي قال ما بو البيع 280,000 وقدمنا الشفعة والقاضي قال نعدل ب3 مليون.
2: ما قد به قاضي ما بلا قوله وصميله.
9: دفعنا للشفعة ما داخل البصائر ما ضمن البصائر قال ما بلا بالعقد الحالي.
2: ما بلا قول القاضي.
9: الموضوع عاد على ما هو لم يحز فيه ولم يقبض عاد وبدع حاز وقبض وإحنا علمنا وقدمنا الشفعة
2: مش هي المسألة المسألة ما دمتوا عند القاضي معي زعل كلام القاضي
9: الله خير إن شاء الله
2: في أمان الله
0: سؤال مرحبا تفضل
10: هلا يجسني تعال قلت في كل الصلاة
2: في صلاة الوتر وصلاة الفجر
10: ولا دعوا أحد يجي فيها وقت الظهر والعصر
2: ما يجوز بإيجار.
10: بإيجار
2: ويقع لل... إذا ما هو صالح للقبر في يعمر فيه ويقع إجرته لصالح المقبرة.
0: سال مرحبا.
11: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
11: يا شيخ أشتي عندي سؤال، أين الشيخ؟
0: يسمعك تفضل.
11: قل له هل يجوز يعني الواحد عندما يصلي المغرب ويرجع يجيد الهواء، هل يجوز أنه يرجع يجدد الوضوء كامل أم الوضوء بس؟ أم يغسل وجهه ورجليه فقط؟
2: إذا خرج منه ريح في عيد الوضوء بكله.
11: هذا هو المذهب.
2: هذا هو المذهب نعم.
11: يعيد الوضوء الكامل.
2: أيوه.
11: هذا عندي سؤال ثاني يا شيخ.
2: توكل على الله.
11: هل يجوز يعني قال لك يعني يصلي صلاة الوتر بعد صلاة الفجر؟
2: إذا الإنسان صحي من النوم وما قد صلى صلاة الوتر وقد أذن في يصلي صلاة الوتر ثم يركع ركعتي الفجر ثم يصلي الفجر.
11: جزاك الله خير. الآن أفتني في هذه حق الهواء يا شيخ.
2: خبر ونجح قالوا علمك.
11: يعني الهواء ما بالله يرجع يكمل الوضوء كامل.
0: نعم.
11: الله يكون معكم.
0: في أمان الله. اتصال مرحبا. طفي الراديو تفضل. نعم.
12: سلام الله عليك.
0: سلام الرحمة.
12: مع الله مجاهد يا أخي.
0: تفضل.
12: أشرايف في واحد بيطلع على خن وطاير ضربة ولا طاير عين رأسه ولا يجي صرفة ولا لا شاف الطوق وبس.
2: ما درتش في كل. ما بيظهر لي ما بتقول.
12: أشرايف في واحد لا بيجي لعياله ولا بيروع عند مرته ولا شيء يصطب الله أنا يا دلا سنة ولا تود لهم ريال.
2: يروح. رأيي إنه يروح.
12: ما بيرضى ما يروح.
2: رأيي إنه يرضى.
12: والله انها هو جنبي والذي خلق حاك يسلم ومرض صلتنا صرفت لنا ما في زادي.
2: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
12: سمعت أحدا
0: سؤال آخر.
12: ولا ذي يرضى يا جماعة خلاله بان احبسه جلقنا الله.
0: اتصال. نعم مرحبا. نعم.
13: السلام عليك.
0: عليك السلام والرحمة.
13: هل يجوز الصلاة ظهر وعصر جمعة
2: لأهل الأعذار؟ لأهل الأعذار.
13: من ما بيجوا ولا عذر.
2: فالمذهب إنه يأثم وتصح الصلاة.
13: كيف يأثم وتصح الصلاة؟
2: الصلاة مقبولة ما يحتاج يقضيها ويقع عليها إثم للما ما صلىها في وقتها.
13: وهذا رسول صلى الله عليه وسلم قال قد صلى الظهر وعصر الجماعة
2: جمع. أيوة جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر.
13: لا.
2: ها؟
13: ما السبب؟
2: النبي ما بيحتاج سبب، الذي يفعله ما بلا نقول بعده ما قال يقول.
13: يا غذاب الولي في السعودية يعني يظل واحد عليه الصلاة والسلام بعد وهم بيتعرض لليمن؟
2: لا.
13: وكيف يصلي الجمعة؟
2: يصلي ظهر.
13: لا واصل.
2: واصل.
13: لا سعد الخير.
2: في أمان.
0: اتصال. نعم مرحبا. يا مرحبا.
14: مساء الخير.
0: مساء النور.
14: يا شيخ ابو مساء بيدرن تحفيظ القرآن لكن بيقرين القرآن من حائض نصحنا انه كثير ولكن نقول انه لا ضرورة
2: حرام ما يجوز.
14: يلا شكرا.
0: سؤال مرحبا.
15: السلام عليكم.
0: السلام الرحمة.
15: طب حالك يا شيخ؟
2: الله يعافيك.
15: مبلغ عندنا سؤالي.
2: تفضل.
15: السؤال الأول، هل كلمة حرام يعني واحد حلف بكلمة حرام هل تختص بالطلاق ولا مبلغ ما يقول حرام وقال
2: ما لا قال حرام تحتاج إلى نية ينوي بها الطلاق إذا نوى بها الطلاق يقع طلاق.
15: الله يبارك فيك يا شيخ. والسؤال الثاني، السجدة حق القرآن الكريم إذا دعا ثاني عادي ولا مبلغ على ذي تقرر الصلاة؟
2: ما يقول سبحان الله الأعلى وبحمده ولا المأثور عن النبي؟
15: بس يعني ما يدعش أذان الجهر.
2: لا.
15: الله يبارك
2: فيك. وفيك.
0: السلام. مرحبا.
16: ألو.
0: نعم.
16: مساء الخير.
0: مساء النور.
16: هذا الشيخ.
2: أيوة تفضلوا.
16: ما خلص واحدة في نفس المناع.
2: ما هو؟
16: واحدة في نفس المناع.
2: أيوة.
16: اللي معها أولادها في نهر مه.
2: اللي معها مه؟
16: أولادها في نهر مه.
2: أيوة.
16: وهي اندرت في نفس الوقت بألف درس. كم تدلنه؟
2: ما يلزم هاشي.
16: ما يلزم في الدلال؟
2: لا.
16: ما يلزم في الوقت تغسل الاختباء.
2: حرام ما يجوز.
16: تسمى الله تبادره.
2: ترى الجميع.
16: يا مولانا.
0: سلام مرحبا.
17: مرحبا
2: يا الله يعافيك.
17: نادي الأمي ولدت مرتين.
2: أيه.
17: هو نوت بخمسة ألف قاس من ربي جبر قلبه. جبر قلب ابنها الذي ولدت مرتين.
2: نية ولا نذر؟
17: نذر نذر بخمسة ألف من ربي جبر قلب ابنها.
2: ما فهمت وش يعني جبره؟
17: وولدت وما جبره يعني ولدت مرتين.
2: ما جبره
17: يعني دي وشوف الـ الـ الـ الـ
2: النية إذا ما بلا نية ما يلزم في شيء
17: لا لا نذر يعني
2: إذا هو نذر تلفظت به لفظا وأوجبت على نفسها فإذا قصدت أنها ناذر هذا بشرط أن الله يجبر قبل قلب ابنها وما جبره ما يلزمها شيء وإن نوت بأن هذا النذر لله عز وجل مقابل أن الله يسهل لابن أبولد فتدي سواء سلم الولد ولا ملا
17: يعني هو ما يعني ما جبر قلبه
0: سؤال آخر
17: مسلم
0: في أمان الله سؤال مرحبا نعم تفضلوا
18: السلام عليكم
0: وعليكم السلام والرحمة
18: هل يجوز
2: الذهاب
18: إلى
2: الصحراء
18: والمشاوطن؟
2: لا حرام ما يجوز
18: وما من ذهب إليهم؟
2: عليه إثم حتى في بعض الروايات أنه ما يقبل الله صلاته 40 يوم
0: سؤال آخر؟ سؤال آخر مرحبا نعم عيد السؤال عيد السؤال نعم
18: لحم الحمار الوحشي حرام أو حلال
2: حلال
18: حلال حلال
2: أيه
18: جابر يا الله شكرا
0: في أمان الله اتصال مرحبا طف... نعم
19: مساء الخير
0: مساء النور
19: والله يا شيخ انا خلصت من مرتي واصبري
2: ايش؟
19: رجعت وقت خرجت هذا تحسبه ولا ماشي؟
2: ما قلت؟
19: خلصت من مرتي ما تخرج
2: حلفت بالطلاق انها ما تخرج
19: رجعت وقت خرجت تحسبه ولا ماشي؟
2: الا طلقه
0: في امال اتصال مرحبا
20: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
2: تفضل
20: هل يمكن يجوز لما المرأة تغلب صوام
2: لما المرأة ايش
20: تنذر بصوام يعني يكون ابنها تعبانة وبنته وتنذر بصوام ان الله يشفيه
2: ايوه يجوز
20: يجوز
2: نعم
20: يا الله تعالي
2: وعليك
0: السلام مرحبا
21: السلام عليكم
0: السلام الرحمة
21: هل يجوز الزكاة على الذهب بحد ما بنقبه
2: الذي بينقبوه يجب فيها الخمس وبعد ما يجب فيها الخمس وبعد ما يمر عليه سنة كاملة يجب فيه ربع العشر
21: ربع العشر يعني حشر جرام كم
2: خلال ما
21: حشر جرام على كم
2: هما بالله على 85 فما فوق عليها 2.5% إذا هي مثلا 100 جرام عليها 2.5 جرام
0: نعم
21: احنا عندنا الانقاط ما الدرامات و
2: ما بيقول
0: عندكم ايش
21: يعني ماشي بالكلية بكم يعني جرامات يعني نص جرام جرام يقال اللي بيخرج من ذهب من التراب
2: قد خبرت لك قلت لك الذي الذي يخرج من المعدن يجب فيها الخمس قليل ولا كثير والذي يبقى مع الإنسان سنة إذا كان نصاب فيجب فيه ربع العشر 2.5%
21: الله يبارك
0: فيك يا مالا سلام مرحبا
1: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
1: معنا سؤال أنا مشتني سأل
2: تفضل
1: في واحد بيحاسب مرضى هذه مكتنا ضرب وشطه وذا ويحرم من جهالة لا يرقدوا عنده لا يحاكوا ولا لا تحاكم ولا يسألها وين ما وين ما حاكها ولا ما ذاك قدك باني تطلق تشلي كلمتك عرفتي ورقتك أنا يا قحبي يا فاهلي يا ثاري يا صنعة
2: ما
1: عليكم في هذا الشخص هذا
2: ما يجوز له حرام عليه ما يجوز قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي
1: منع جهالها منها منع جهالها منها
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة
0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصير عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي حياكم الله سيدي الكريم من جديد كما نذكر أيضا من جديد مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 و7-30-99-100 اتصال مرحبا
22: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
22: هل أجيز ممكن تفضل بسؤال
0: تفضل
22: ممكن إذا في حد يعني يقول لك فلان شي موت بكرة ولا في حرمة يعني حبل اشتخدج هل جاهز هذا الكلام
0: كيف
22: يعني إذا في واحد يحدد للشخص عمره يقول لك اشت موت بعد 11 أيام
0: تمشي
2: ما فهمت يا أخي ما فهمت
22: أقول لك يعني مثلا إذا واحد جل عندك وقال لك أنت مرتك تحذل وشتا يعني اشتا فلتا أو اشتا خديجة أو زي كذا
0: طبيب ولا من
2: قصدك إنه بيعرف الغاب ولا ما هو
22: أيوة يعني يقلد نفسه علم الغيب
2: لا تصدقه
22: ها
2: لا تصدقه
22: طيب حلال أم حرام
2: هو ما يجوز له
22: أيوة طيب إذا يعني حلفت يمين وما نطقت اليمين
2: دي كفارة
22: وكمل كفارة
2: ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين
22: طيب بما أنا وقف جدي وقف الله يرحمه
2: إيش وقف
22: وقف أيوة وقف
2: أيوة
22: وقف على المسجد ومكتوب في السجة في البصيرة على أنها أنا نطلع على أن اللي شنقضها أو تملها من الله والملائكة أجمعين ومدريش يعني اللي انقضى لها الوقت
2: يستاهل
22: وفي اللي على الوقت يعني ما يديه له ورفع
2: باتك عليها اللعنة ما يديه لمن
22: ما يديه له ورفع اللي معها يعني
2: أي ورفع هو ذا المسجد الوقف
22: أي ولا المسجد بس ولا يبيل المسجد ولا للورفة
2: للمسجد ليش الورفة
22: أقول لك ما يدي للمسجد ولا للورفة هو
2: يدي للمسجد الورفة ما يجوز لهم يشلو
22: طيب هو ما يديش للمسجد نهائيا
2: بلغوا به وخلوا الأوقاف تضبطه
22: بلغوا على الأوقاف
2: أيوة
0: سؤال آخر في أمان الله سؤال نعم
23: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
23: يا شيخ معنا اختبار نصف سنة واحنا معنا اختبار قرآن قدو ضروري وذكرت انا علي حرام اذا قرينا القران.
2: اذا ما هم اذا عيرسبوكم سيدي شمس الدين بيجعلها ضروره ويجوزها للنساء.
23: اي انا كنت احنا عم انا ولا اي حاجه ما معنا لا بقاك قبل غاك ما قلت احنا بلا نرجع طلع.
2: سمعتوا الجواب؟
23: ايوه
2: في امان الله.
23: يلا مع الله.
0: سال مرحبا.
4: ايوه السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
4: يا اخي الذي يقتل دمه سواء بقصد الله مش بقصد يعني له شيء عليه حاجه
2: الذي هو بقصد ولا فعلت بالشيء ايوه يأثم يقع عليها اثم والذي مش بقصد ما على شيء ما بش
4: عشان كفارة؟
2: ما بش كفارة.
4: يا رسلام
0: في أمال. اتصال مرحبا.
5: ألو.
0: نعم
5: مساكم بالخير يا شيخ.
2: مساك بالعافية.
5: الله يحفظك ويجمع لكم بارك ويحفظ سنين القائد يا رب يا رب
2: يا الله.
5: عندما واحد ينهب اسمه نسيان ويعمل بصائر باسمه الأحزاب السلفية ويقول المؤتمرية لا حكمها
2: بلغوا به ما يجوز له حرام.
5: أعمل لك بصائر باسم السلفية ويقول مؤتمرية ويخرج حقا معهم 12 سنة على مولين باللغبية الداخلية قبل الأغراب الداخلية.
0: نعم
5: الله يحفظك ويحفظ
0: أمل
5: القائد يا رب يا الله وجمعتك مباركة
0: في أمل
5: الله عمك عبد العاطف الله يجزيك الصحة أنت وسيد القائد بصبح على خير
2: من ضمن هذا.
0: سؤال مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
6: جمعة مباركة
0: على الجميع إن شاء الله.
6: إذا تكرمت يا شيخ عندما الزوج يطلق زوجته سواء طلقة أو طلقتين أو ثلاث هل بتكون الأساسي بالورقة ولا باللفظ؟
2: باللفظ
6: يعني بالورقة يعني عادي ما تصحش نفس اللفظ.
2: لا الورقة إذا كتبوا ورقة ونوى بها الطلاق فتقع طلاق واللفظ ما واللفظ قدو يقع طلاق أول ما يتكلم به يقع طلاق
6: يعني حتى لو طلقة واحدة وإذا كانوا مثلا غاضب
2: حتى ولو غاضب الطلاق يقع.
6: تسلم وجزاك الله خير
2: وإياكم.
0: سؤال مرحبا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كيف أحوالكم؟
0: حياكم الله.
7: سؤالي عن السجدة إذا واحد بيت لي في الصلاة ومر على آية السجود يسجد ويرجع يكمل الركعة
2: وهو في الصلاة لا يسجد.
7: ها؟
2: إذا هو في الصلاة لا يسجد
7: وإذا هو في القراءة يسجد.
2: أيوه
7: سابر بارك الله فيك.
2: فيك
7: مع السلامة. يا مان
0: السلام مرحبا. تفضلوا.
24: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
24: عندي شخص سؤال.
2: تفضلوا.
24: أنا ابني هو قتل أبوه
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه
24: ولكن أنا بالحين بين أشد على التوبة والناس بيقولوا وأنا معه.
2: كيف؟
24: أنا بين أشد ما مثلا يرجع يتوب إلى الله ويقولوا لا يشارح لي من داحن ما رأي
2: إلا أحسن يتوب.
24: هو قدوال كبر عفينا عليه وبعدا بين أقول لي أسعى منني أشد يتوب يصوم يذكر الله ويقولوا روحي ليش منه وقاتل.
2: الصيام الصيام ما بيش صيام لكن ما التوبة لا يزبر
24: يعني ما تنصحنا عن رحلنا من أولى
2: ما النصيحة أنصحه.
24: الله يدي العافية
2: لكم
0: في أمان
24: الله. الله يعينه
2: في أمان الله.
0: نكتفي بهذا القدر إذا مستمعينا من استقبال للاتصالات بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل فضيلة العلامة. رسالة تقول لماذا لحم الحمار الوحشي حلال؟
2: لأنه حرمها الشرع ما أدري وش أقول.
0: نعم قال أحد الأخوة وهو ضليع في الفك بأن الدجاج التي في المسالخ تعتبر محرمة لأنها تتغذى على فضلات الكفار يعني السماد الخارجي وأنها ليست من الطيبات بل من الخبائث. ما قول الشرع في ذلك؟
2: هذا كله كذب. أولا ليست لا تتغذى على فضلات الكفار ولا على السماد بل لها نباتات معينة ما فول الصويا ولا الذرة الشامية ومعها بعض الفيتامينات وبعض التغذيات أيضا هي من الطيبات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بيأكلها، والأمه الإسلامية بتأكلها من بعد النبي إلى وقتنا الحاضر. وهذا الذي بيقول إنها ما هي من الطيبات ويجعل له برنامج وحده، يعني هو شخص ما هو سوي، ما هو حتى عاقل سواء سواء. والعجب أن يكون لهذا الاستجابة، مع أن الأطباء الذين قديرين وعندهم صدق في طبهم ولهم رسائل طبية وتخرجوا من جامعات حقيقية وبيدوا كلام حقيقي، ما حد بيسمع لهم.
0: نعم. رسالة إذا تقول عمي اعتدى علي بالضرب وأنا ودافعت عن نفسي وقمت بضربه، هل علي إثم؟
2: إذا كان ما بالله دفاع وقت الضرب أيوه، وإنه بيتقاضى مشكلة.
0: هل يجوز غسل الجنابة وفي لصقة في الظهر والماء ما يصل؟ هل يجوز؟
2: لا لا، بد من إزالتها.
0: يجوز مشاهدة القصص الإيرانية؟
2: يعني ضياع للوقت، إيش الفائدة منها؟ ما وراءها مغنم يغنمها الإنسان. الإنسان العمر حقه قصير، وهب الله عز وجل للإنسان فرصة للحياة يغنمها فيما ينفعه، ما في دنياه ولا في آخرته، أو في دنياه وآخرته.
0: نعم. أيضا رسالة تقول نحن في الجبهة مرابطين ما نستطيع نصلي جمعة، هل علينا إثم؟
2: المذهب أنه لابد من مسجد وما بش عليهم جمعة، خصوصا إذا كان التجمع فيه خطورة عليهم.
0: نعم. إذا المرأة كشفت عن شعرها وزوجها متوضية، هل يفسخ الوضوء؟
2: لا، ليس فاسخ الوضوء لو كشفت عن عورتها.
0: هل يجوز الغش في الاختبارات؟
2: الغش حرام، لا يجوز.
0: قال قصد المتصلة بيقول أول اتصال أعتقد، زيت الحية يصح يدهن بالشعر؟ هو زيت يباع بالأسواق المعروفة،
2: إذا ما هو مأخوذ من الحية فهو جائز، هو الظاهر مشو مأخوذ من الحية أبلا اسم.
0: ما هو الجهر بالسوء الذي أباحه الله سبحانه للمظلوم؟
2: يتكلم كلام سيء في الظالم.
0: هل يجوز الصلاة في البيت المسجد يبعد 500 متر؟
2: لا، هذا لا ينبغي الإنسان أن يترك المسجد وهو بهذا القرب، يعتبرها نعمة أنعم الله عليها بها بأن يكون جنبه وقريب منه مسجد.
0: آخر سؤال نقرأ تقول ما رأيكم في طبيبات الأسنان عندما يعالجن الرجال علما أنها تلمس بيدها وجهها ويوجد أطباء؟
2: أرى أن هذا ليس عذرا لا لها ولا للمتعالج،
0: الاثنين
2: يعني ما دام به وجود أطباء فالمرأة تعالج المرأة والرجل يعالج الرجل وما بحاجة.
0: نعم.
2: خصوصا أنها بتحتاج تقرب وجهها من وجهه، النفس يقرب من النفس، وكلها أمور ما ينبغي أنها تفعلها امرأة تحترم نفسها وعفتها.
0: نعم. انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ الرسائل وما هي كثيرة، وأيضا من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيدي الكريم،
2: وإليكم
0: كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحايا مني محمد يحيى الصوملي، ومن الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: الإسلام هو إرث الأنبياء بكلهم، هو إرث موسى وإرث عيسى وإرث محمد، هو إرث إبراهيم، هو إرث نوح، هو إرث كل الأنبياء صلوات الله عليهم، هو عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وقيمهم الإلهية التي أوحى الله بها إليهم. ونحن في يمن الإيمان، في يمن الإيمان والحكمة، منهجنا، مشروعنا، مسارنا هو هذا الدين العظيم، هويتنا هي هذه الهوية الإيمانية، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

صنعاء اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. وصنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة. أكثر من ذلك، اليمنيون هم الذين قال عنهم: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
8: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
7: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
8: تخيل لو اشتركت بباقة انت 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
7: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
8: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
7: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
9: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
2: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفضليات إلى هذه الحلقة من برنامجكم من كل مثل، وهي الحلقة 22، وهي بعنوان لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.

وسوف ندخل إلى هذه الحلقة من رحاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وهذه الآية الكريمة من أمثال القرآن الكريم تبين أن المنفقين في الصدقات والمنفقين في سبيل الله ليسوا سواء، فمن الناس من ينفق رياء وسمعة، ومنهم من ينفق ثم يتبع إنفاقه وصدقته بالمن والأذى. فلأمثال هؤلاء ضرب الله مثلا قرآنيا عظيما، وسبق هذا المثل بجزاء مضاعفة الإنفاق في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وهنا نلاحظ التناسب بين سياق الآيتين ومدى الارتباط بينهما. فما جدوى أن ينفق المسلم أمواله أو جزءا منها ثم لا ينال أجرها عند الله، فتلك خسارة في الدنيا وفي الآخرة، وذلك عندما ينفق ليقال جواد أو لأجل الرياء والسمعة، أو ينفق ثم يمن فيحبط عمله ويبطل الأجر الكبير. فالقرآن كلام الله وهو بديع في تناسقه وبيانه وبلاغته وتماسكه. والله وصف كلامه قائلا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ومن الإحكام أن كل آية تمهد التي بعدها. وقد قال الله تعالى في نفس السياق: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ثم آية إبطال الصدقات، فعدم الإنفاق مع كف الأذى خير من الإنفاق بمن وأذى. وقول نكرة، وهنا يفيد التقليل أي القول المعروف، ولو كان قليلا خير من صدقة يتبعها أذى، فكلمة طيبة يرد بها المسلم أخاه إذا لم يكن معه خير

0: تتضمن من أسماء الله الحسنى، فالله غني عن صدقتك أيها الغني إذا كانت تؤذي المساكين والفقراء وذوي الحاجة، والله حليم عن أخلاقك وعن أخلاق المتصدق عليه، فقد يكون المتصدق عليه لم يحسن الطلب، وقد يكون ذلك المتصدق لم يحسن الرد، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيريدها صدقة صادقة صافية خالصة لوجهه الكريم. ثم جاءت: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمن والأذى عادة لا يكون إلا مع الفقراء والمحتاجين، لا من ينفق في الجهاد أو من ينفق لبناء مؤسسة خدمية كالمدارس والمستشفيات وغيرها، فلا مجال للمن هنا على طلاب تلك المدرسة أو مرضى ذلك المستشفى، فالمن يبطل العمل. ومن هنا جاء النداء للمؤمنين المتصدقين، ولم يقل لا تمنوا، قال أهل العلم: إن كان الإنفاق واجبا فبطلانه بعدم جوازه، وإن كان الإنفاق متطوعا به فبطلانه من حيث سقوط الأجر. فلو أنفق المسلم ربع العشر الواجب في زكاته وأتبعها بالمن والأذى فبطلانها أنها أصبحت لا تجزي وقد بطلت، وهنا زال أثرها الشرعي، وقد نادى الله المؤمنين. وهنا قال بعض آل البيت النبوي الشريف: كلما سمعت يا أيها الذين آمنوا في كتاب الله فأعره سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولا تبطلوا يوحي بأن الإنسان هو الذي تسبب بإبطال عمله وليس الله حاشاه، وذلك حتى يصححوا نواياهم. والحكمة تقول: من من سقط أجره، ومن أعجب بعمله حبط عمله. والمن أن يؤذى المتصدق عليه بالكلام مثل أنعمت عليه، والأذى أكثر من المن وأكبر، والأذى مثل أن يهينه أو يعيره أو يتكبر عليه أو يؤذيه في المجالس، فالأذى أصغر الضرر، لن يضروكم إلا أذى، أي بعض الضرر. ثم رئاء الناس، فهنا ألحق المنان والمؤذي بالمرائي، والمرائي أسوأ حيث يرائي بعمله ويبطله إطلاقا، فلا يريد جزاء ولا شكورا في اليوم الآخر، وإنما يريد وجه الناس. والله أغنى الشركاء عن الشرك، فهذا حبط عمله إطلاقا، وهذا مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، فالمرائي لا يبقي من عمله شيئا، وهذا المثل ضربه الله للمرائي، وقال عن المنان بأنه كالمرائي. فهنا شبه المنان والمؤذي بالمرائي، ثم شبه المرائي بالصفوان، ومن باب بلاغة القرآن أن المرائي يدخل في مثل الصفوان، والصفوان الحجر الأملس الصلد عليه تراب، وهنا حبك وإيجاز، وذلك التراب مقداره أنه صالح للزراعة، والوابل المطر الشديد، فليس التراب مجرد غبار، ورغم كثرة ذلك التراب لكنه كان فوق صخرة، فجاء المطر فبدل أن ينبت التراب عراه السيل وجرفه، وجه الشبه منتزع من متعدد، كمثل صفوان عليه تراب صالح للإنبات، بدليل أنه تعرض لوابل عوض أن ينبت جعله صلدا أملس، فلا يرجى الإنبات من الصخر. وهنا خيبة أمل المرائي وعدم جنيه شيئا مما زرع في الدنيا من الإنفاق، فعمله باطل باطل باطل. فالمثل القرآني لم يقل أن عمله ذهب أدراج الرياح، وإنما صورت ذلك البطلان تصويرا مشاهدا مرئيا، فبدلا من أن ينبت ذلك التراب الصالح للزرع تحول إلى صلد أملس أجرد لا يجدون شيئا مما كسبوه، فقد كانوا يدفعون آلاف وملايين الأموال، فإذا كان مرائيا فلن يجد شيئا، فاذهب يا فلان إلى الدنيا وإلى من تحدثوا عنك فخذ الأجر منهم، فهنا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وكلمة شيء نكرة وتدل على أقل القليل، فهذا التذيل يجعلهم ييأسون إطلاقا. فانظر أيها المستمع الكريم إلى هذا السياق القرآني الفريد، وكذلك إلى جمال التعبير القرآني، فعندما تحدث عن المنفقين الصادقين أتى بالحبة والإنبات والزيادة المتوالية من الخير والبركة، وعندما تحدث عن المرائين الكافرين تحدث عن الإنبات، لكن شتان بين الإنباتين، فحبة تنبت 700 حبة ويضاعفها مضاعفة مفتوحة، وبين تراب وابل وصخر لكنه يصبح عريانا وأملس. فمن نفس المادة صاغ الله لنا مثلين، والجدير ذكره هنا أن القرآن الكريم فصل وأطنب في الحديث عن المال، لأن المال عصب الحياة، والإسلام الحنيف، والقرآن الكريم والشريعة الشريفة أتت بتنظيم مالي عجيب. فالمال منظم في الإسلام، فالإسلام لا يحجر على الناس من أن يمتلكوا أموالا، الملكية الفردية، لكن شرط أن تكون منظمة، فيجب أن يحترم حقوق الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن أحسن فله الإحسان، والانتزاع من مال المحسن بتنظيم ورضا المحسن المتصدق، وبما يسد حاجة المجتمع ويحفظ للمحتاج كرامته وماء وجهه. فالله ضمن لهم مالا في الزكاة ومالا في الصدقات وفي الكفارات والنذور وفي عيد الأضحى والعيد الذي قبله لزكاة عيد الفطر. ومن الوصايا كالثلث، فقد حرص الإسلام ونصحه أن يتصدق بماله وجعل مجال ذلك إلى الثلث، وهذا فيه نفع للمسلمين ولمصالحهم. وقد جاء هذا المقطع العظيم الذي تعرضنا له في هذه الحلقة بعد آية العرش، ثم عن إبراهيم عليه السلام، ثم عن الذي مر بقرية وهي خاوية على عروشها، وعن الحياة والموت، ثم جاء مقطع كامل عن الإنفاق وآدابه في سبيل الله وعدم المن في الصدقات وعدم الرياء، وستأتي آيات أخرى. فهذا يبين اهتمام الإسلام بدوران المال إذا دار في مصارفه الحقيقية وأدارته أمة أمينة، وحتى لا يكون المال حكرا على الأغنياء. فلا يوجد شريعة نظمت المال كما نظمه الإسلام من الصدقة إلى الميراث. وفي نهاية الآية، والله لا يهدي القوم الكافرين، تحذير للمؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين المرائين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثل على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري والتي أكد عليها القرآن الكريم في دول الله سبحانه وتعالى، اقتربت الساعة وانشق القمر. كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. صنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة.
1: متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا.
2: برغم من الحرب والدمار والأوضاع الاقتصادية الصعبة والأوضاع المعيشية الصعبة والأمراض المستشرية والمخاطر الكبيرة والحصار الذي يعيشونه، لكن حقيقة لما بيحيوا الذكرى بهذه الطريقة شيء مذهل. أنا واحد كمسلم بقولكم أنا بشعر بالخجل، بشعر بالخجل إنه هم ناس شو بأي ظروف بأي وضع بأي معطى هم كيف بيحيوا هاي الذكرى، مما يجب التوقف عنده أيضا بإعجاب وبإكبار وباعتزاز هو ما يقوم به الشعب اليمني العزيز والمظلوم في إحياء هذه الذكرى. منلاقي بوقت واحد بكل المحافظات بكل المدن حشود هائلة ومذهلة، يعني السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها كل العالم شاف.
0: بالقلوب الممتلئة حبا لرسول الله وتعظيما لرسول الله، بالمشاعر التي حملها الآباء والأجداد الأمصار يوم رحبوا برسول الله قادما إليهم وآووه ونصروه، هذه المشاعر موجودة في زمننا في عصرنا في مرحلتنا في قلوب أبناء شعبنا.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأمطار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة وما حد تقول شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: ما هو هذا؟
7: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
6: ها احلف
7: بخير يمين، معك امني واحد وقت بقولها الجهل وحدهم في الفانوس.
6: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
7: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنية. امنيتك صعبة خاطرة
8: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون اصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، على إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

رحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعة المباركة، وإن شاء الله ستكون جمعة نصر وعز بإذن الله عز وجل. مستمعين الأعزاء، البداية معكم من الفقرة الأولى.

0: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
1: حياكم الله مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، والتي سنتحدث عنها عن نقاط خطبة الجمعة. يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف مسؤول مدارس العلوم الشرعية وجيل القرآن بمحافظة صنعاء، الأستاذ والناشط الثقافي خالد الشرفي. حياكم الله أستاذ خالد ومرحبا بكم.
2: حياكم الله وأبقاكم.
1: حياكم الله أستاذ خالد. بادئ ذي بدء، نحن في هذه المرحلة نعيش في مرحلة صراع مع أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى، وأيضا مع أدواتهم، والله سبحانه وتعالى قد فرض علينا الجهاد في سبيل الله، والبعض قد يرى من نفسه أنه يجب أن يعتزل المعركة وأن يبقى محايدا، ويرى أن الجهاد في سبيل الله لا فائدة منه، لأننا نواجه خصما شرسا يمتلك التكنولوجيا والأسلحة المتطورة. أستاذ خالد، برأيكم ما أهمية الجهاد في سبيل الله، وكيف نواجه هذه الإشكاليات والشبهات التي يطرحها البعض من ضعاف النفوس؟
2: في البداية نشكركم على هذه الاستضافة في هذه الحلقة المباركة، ومن هذا المقام نبارك لأبناء شعبنا اليمني العظيم وللسيد القائد الانتصارات الكبيرة والعظيمة والواسعة في جميع الجبهات والميادين، وآخرها انتصارات الأمس وقبل الأمس في محافظة تعز، حيث تهاوت عشرات بل مئات يعني المواقع التي كان يتحصن فيها الأعداء، وتم السيطرة على قرابة 200 كيلو متر مربع. ونحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات المتسارعة التي يجب علينا أن نعيش أجواءها كما قال الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخي العزيز، يجب أن نعيش أجواء هذه الانتصارات بالكثار من التسبيح والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، وأيضا الكثار من الاستغفار. وفي نفس الوقت المرحلة تستدعي من الجميع وتتطلب من الجميع حالة النفير والاستنفار العام، خاصة أمام هذه الانتصارات الكبيرة والعظيمة التي تعتبر رافد وحافز للجميع أن يتحركوا إلى الجبهات ليشاركوا في شرف النصر. فالجهاد في سبيل الله هو عزتنا وكرامتنا وهو قوتنا أمام أعدائنا، خاصة أمام أعداء كآل سعود الذين قال عنهم رسول الله وهم الجاهلية الأخرى، عندما قال بعثت بين جاهليتين أخراهما أشد وأشر من أولاهما. إذا جئنا لنسأل أنفسنا كيف انتصر رسول الله على الجاهلية الأولى؟ انتصر بالجهاد بالقتال إلى هذا المستوى أن قال الله له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فاحتاج صلوات الله عليه وعلى آله أن يخرج ليغزو أعداء الله إلى حقر ديارهم، وأكبر شاهد على ذلك غزوة تبوك، هو من حشد، هو من أبأ المسلمين وجمع قرابة 30,000 وخرج وقطع 750 كيلو إلى يعني ما يقارب إلى أطراف الشام وأقصى الشام ليواجه دولة عظمى آنذاك، سارع وبادر وحسم الموقف. ولهذا إذا جئنا لنجيب على سؤالكم ما أهمية الجهاد في سبيل الله، والله يا أخي تكفينا الآيات الأخيرة من سورة الصف، آيات عظيمة ومهمة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، سمى الجهاد هنا تجارة. وأي تجارة؟ أي تجارة؟ تجارة رابحة لا تساويها أي تجارة في الدنيا. هل أدلكم على تجارة أول أهم أعظم مكاسبها تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. هنا يقول يا أيها الذين آمنوا، وهنا يقول تؤمنون بالله. لأن المطلوب إيمان عملي، مواقف، قيم، أخلاق تتجلى في الواقع العملي. وأعظم صور الإيمان الحقيقي الصادق هو موقفنا مع إخوتنا في فلسطين في غزة الصمود، عندما نصرناهم وضحينا بقياداتنا بحكومتنا، ضحينا بكل ما نملك من أجل إخوتنا. هذا هو مصداق الإيمان، جهاد في سبيل الله، عمل يرضي الله ورسوله. الإيمان بالرسول وأن تحمل راية الجهاد التي حملها رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هو أن تكتدي به، أن تتأسى به، أن تتبعه، أن تعرف أن رسول الله خاض غرابة 80 معركة سرية. ما يعني ذلك أن نحفظ الأرقام وكم عدد المسلمين والكافرين وانتهى الموضوع، لا، بل يجب أن تجاهد، يجب أن تحمل روحية الجهاد. هو من سمع السماع أن يهودي كشف عورة امرأة مسلمة، هل سكت؟ هل قال ندين ونستنكر؟ هل أرسل مكتوب إلى سوق بني قينقاع أو إلى زعماء اليهود؟ لا، بل غضب غضبا شديدا وحرك الجيش آنذاك وحاصرهم 15 يوم وأجلاهم من المدينة. وهذا هو الإيمان، وهذا هو رسول الله. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الجهاد في سبيل الله هو سبيل عزتنا وكرامتنا، هو شرفنا، هو قوتنا، هو الحل الوحيد والخيار الصحيح لإيقاف القطرة الوحادية السعودية، لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال. فلا مفاوضة ستنفعنا، ولا هدى، ولا مراوغة، ولا مجلس أمن لن ينفع مع هذا العدو إلا الجهاد في سبيل الله. وهو الله يقول ذلكم خير لكم، والذي قال خير لكم هو الله الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعرف أين هي مصلحتنا. سمى الجهاد في البداية تجارة، وهنا يقول ذلكم خير لكم. وهذه الآية تذكرني بهذه الآية العظيمة في سورة البقرة عندما قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن كره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: نعم أستاذ خالد، يعني هذا الترغيب من الله عز وجل للجهاد في سبيل الله عندما سماه تجارة، وأيضا هو يعلم ضعف هذا الإنسان وأنه ستسول له نفسه وتوسوس له أن الجهاد مشقة، فسماه تجارة وأخبرنا بأنه خير لنا حتى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى هو تر له.

0: ربما فداء للأقصى وفلسطين وغزة. أستاذ خالد، ما المدرسة التي تركها أو الإرث الذي تركه الشهيد السيد حسن نصر الله سلام الله عليه بعد استشهاده؟
1: السيد الشهيد القائد، شهيد الإسلام والإنسانية، السيد حسن نصر الله، كان استشهاده فاجأة كبرى على هذه الأمة، هو العقبة الكؤودة أمام إسرائيل، هو الذي كان كابوس على العدو الإسرائيلي، هو الذي عاش حياته كلها جهاد في سبيل الله، وهو عبارة كما ذكرت مدرسة. من أعظم ما نستلهم من هذه المدرسة المليئة بالدروس والعبر هو جهاده. عاش حياته من الثمانينات وبعد الثمانينات كلها جهاد في سبيل الله، كلها أحداث في سبيل الله، كلها قتال في سبيل الله. هو الذي كان يشتاق للشهادة ويستعد للشهادة، هو الذي كان يخوض المعارك، كان يواجه أعداء الله بمفرده. هو من انتصر على إسرائيل وعلى الكيان إسرائيل عام 2000 وعام 2006 وقبلها، فعاش حياته كلها جهاد في سبيل الله، وهو القائل تلك العبارة الشهيرة العظيمة المؤثرة: نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. إيمانه بالله، شجاعته، إخلاصه، جعله يقف ذلك الموقف العظيم مع الشعب اليمني حينما خذله الأعراب، حينما خذله الكثير ممن يتشددون باسم الإسلام، وقف وقال: إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب. وإذا جئنا يا أخي العزيز، إذا جئنا لنعرف كيف كان في جهاده،
0: نعم،
1: كان إلى هذا المستوى. هو من كان يقول ويردد تلك الكلمات: يا ليتني كنت معكم، فهو ينادي أولئك المجاهدين وهم يخوضون ضمرات المعارك وعشرة المعارك في الساحل الغربي عام 2017، كان يقول: يا ليتني كنت معكم، يا ليتني مقاتل من مقاتليكم تحت قائدكم الشجاع والعزيز والعظيم. إلى هذه الدرجة، فهو مقاتل وهو مجاهد في سبيل الله، عاش حياته كلها جهاد في سبيل الله. هو من كان يصرخ في وجه العدو الإسرائيلي ويقول له: أبي الموت تهددوننا يا أبناء الطلقاء، أما علمتم بأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ وكان يقول: إن على العهد يا حسين، وكان يعني يتكلم بكل قوة وعظمة وحرص. من ضحى بنفسه، هذا هو الإيمان، ضحى بنفسه وحياته وروحه من أجل غزة، من أجل المقدسات. أين زعماء العرب؟ أين علماء السوء من هذه الهامة العظيمة ومن هذا الرجل العظيم الذي جاهد في سبيل الله وقدم الشاهد على عظمة الإسلام؟ وكما قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، قال: حزب الله هم سادة الأمم، هم من حفظوا ماء وجه هذه الأمة، هم من قدموا الشاهد على أن الإسلام لا يقبل الهزيمة. فعلا عظم بمثل هذا، يعني بمثل هذه الهامة السيد حسن نصر الله، حتى في ولائه ومعرفتي بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هو من كان يقول له: يا سيدنا، هل لديكم الخبز لتتقاسموه مع إخوتكم في فلسطين؟ عندما قال السيد: سنتقاسم الخبز مع أخوتنا في فلسطين، قال هكذا، قال: هل لديكم الخبز يا سيدنا؟ ولا، إشادة بعظمة هذا القائد ليحرف الجميع الذي يتلعثم حينما يدعو للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالحفظ والرعاية والتأييد. هو السيد حسن نصر الله قائد وسيد سادة المجاهدين يقول: يا سيدنا، يا سيد، ويقول: يا ليتني مقاتل من تحت قائدكم الشجاع والعزيز والعظيم.
0: نعم، سلام الله عليه، كانت بوصلته فلسطين وغزة وأيضا المستضعفين في الأرض، إنما كان هؤلاء المستضعفون في اليمن أو في فلسطين أو في أي مكان في هذه الأرض، وقدم روحه الغالية رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الأعزاء، نذهب إياكم الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: إما لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة مع ضيفنا عبر الهاتف مسؤول مدارس العلوم الشرعية وجيد القرآن بمحافظة صنعاء الأستاذ والناشط الثقافي خالد الشرفي. حياكم الله أستاذ خالد من جديد ومرحبا بكم.
1: حياكم الله وأبقاكم.
0: أستاذ خالد، نعيش في هذه الأيام انتصارات عظيمة كما ذكرتم أنتم في المحور الأول، انتصارات عظيمة، وخصوصا هذه يوم الأمس وقبل الأمس، وكيف تهاوت مواقع عدوات السعودية في محافظة تعز، وأكثر كما قيل أكثر من 200 كيلو، وإن شاء الله الانتصارات ستتتابع إن شاء الله وستكون متوالية، لأن هذا الشعب مظلوم ومستضعف وهو يدافع عن نفسه. أستاذ خالد، في ظل هذه الانتصارات التي نعيشها ويعيشها اليمن، وسيكون هنالك بإذن الله النصر الحاسم، كيف نقابل هذه الانتصارات التي نراها وتأييد الله عز وجل ومعونته للمجاهدين في سبيل الله؟
1: نعم، الانتصارات كثيرة وعظيمة، وآخرها بالأمس، وأكد لي أخي العزيز أحد المجاهدين هناك أن المجاهدين سيطروا على مديرية التربة بالكامل وأيضا ما حولها، وأيضا سيطروا على سلسلة جبلية ومواقع حامة في مسار المعركة باتجاه باب المندب، ووصلوا إلى عقبة المنصورة والسيطرة عليها، جبال استراتيجية. أمام حجم هذه الانتصارات، أولا والله يا أخي نحمد الله ونشكره، ومن قلوبنا وأعقابنا على هذه طول الله، لو نفضل الله لما أمكن أن ننتصر. هو الله القوي العزيز، هو الله القائل ولا ينصر الله من ينصره، هو الله الذي قال وكان حتى علينا نصر المؤمنين، هو الله الذي قال حتى إذا استيأس الرسل. تجد الناس في حالة يأس، والله بيقول هكذا في نهاية سورة يوسف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالانتصارات كبيرة وعظيمة وواسعة وفوق الخيال. المجد هو أن نعيد كما قال الله، استفتح بحمد ربك واستغفر، أيضا أن نتحرك، أن ننفر إلى ما يدنا جاء بحجم تلك الانتصارات الكبيرة والعظيمة التي نشاهدها في جميع الجبهات، التي لو لم يكن من عظمتها إلا السيطرة على مضيق باب المندب وما حوله من جزر، التي كان يقول على
0: نعم أستاذ خالد. نعم، إذن من ضمن هذه الانتصارات هي بحاجة إلى حمد وشكر الله سبحانه وتعالى ورجوع إليه، كما ذكرت في الآية الكريمة وفي قول الله عز وجل عندما يقول إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم، إذن أكمل أستاذ خالد.
1: نعم، أمام حجم تلك الانتصارات وهذه الانتصارات التي نراها وبأم أعيننا مشاهدة في جميع الجبهات، علينا أن نعيشها بالاستنفار إلى الجبهات، إلى ميادين القتال في سبيل الله. المرحلة تستدعي من الجميع حالة النفير، والله تعالى يقول لنا انفروا خفافا وثقالا، ونداء الله في القرآن لا يؤجل، لا يؤجل كما هو حال الأعراب، كما قال الله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. الآن معنا موسم صراب، الآن معنا موسم مدري أيش، الله قد أدى لنا شواهد، كان مع المسلمين في زمن النبي في غزوة تبوك صراب وثمرة، وجاءت في وقت عسرة وشدة، لكن هل أعداء الله سيوافقون على هذا المبرر أن معنا صراب وسيجلسون ولا يقتحمون ولا يتحركون في شرهم في مكرهم؟ لا، يعني نداء الله لا يؤجل، فيجب على الجميع حالة النفير والاستنفار إلى ميادين الجهاد في سبيل الله، وهو شرف عظيم لنا في الدنيا والآخرة. الجهاد وشرف كبير، معظم الناس لا يستشعرون هذا الشرف وهذه العزة. كم هو الفارق يا أخي العزيز بين سوريا ولبنان؟ ما هو الذي حمل لبنان على الناس أن يعقلوا؟ قال الإمام علي العاقل من تدبر العواقب. فالجهاد كما قال الإمام علي باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة، به نتحصن، وهي لبنان تحصنت بالجهاد في سبيل الله، لا لكن سوريا وهي مساحة كبيرة وشاسعة وأكثر من اليمن دخلوها في أسبوع والله المستعان. لماذا؟ لم يكن هناك جهاد، لم يجاهد الناس كما يريد الله سبحانه وتعالى، ولم يتحرك الناس في الجهاد والتصدي لأولئك الجماعة التكفيرية والكيان الإسرائيلي حتى تطمع العدو وسيطر. وهذا اليوم يعني يعذبهم وينكل بهم ويذلهم ويستعبدهم في القنيطرة وغيرها. الجهاد هو عزتنا، هو كرامتنا، هو قوتنا، هو سبيل نجاتنا في الدنيا والآخرة، هو كما سماه الله تجارة وخير وفوز عظيم. فعلينا أن نتفهم هذه الآيات وأن ننفر في ميادين القتال. ولو افترضنا في العزيز أن هناك من يتخاذل من المؤمنين ممن كانوا قد انطلقوا في سبيل الله، فما هي العقوبة؟ ما عقوبة من يتخاذل عن الجهاد في سبيل الله؟ الله تعالى قال في آيتين مهمتين عظيمتين في سورة التوبة قائلا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، قتال لهجة ساخنة من الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعجلتم. المرحلة تتطلب وتستدعي من الجميع التنفير، لا عذر للجميع أمام الله. والذي لن ينفر في سبيل الله ولن يجاهد عليه أن يسأل نفسه: متى سأجاهد؟ متى سأتحرك؟ متى سأكتدي بمحمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي لم يعفر عن الجهاد، بل جاهد وقاتل وقال عن جهاده وقتاله وعظمة رجولته وشجاعته في المعارك. كان عنه ابن أبي طالب الإمام علي عليه السلام: كان إذا اشتد بنا وطيص الحرب احتمينا برسول الله. وكان صلوات ربي عليه وعلى آله يحذر المسلمين من التجاعس والتخاذل وترك الجهاد، وكان يقول: يوشك يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. واليوم سوريا أو روسيا أو عفوا تركيا وباكستان وغيرهم، ما إمارات وما زيارة نتنياهو إلى الإمارات إلا لخراب الأمة، إلا لإشعاع الحروب، إلا لتمزيق الأمة. قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قل نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن أين المشكلة؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الوهن من قلوب أعدائكم فيلقى على قلوبكم. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. هذا هو الذي يبعد الناس عن الجهاد في سبيل الله، حب الدنيا، الحب لثمانية أصناف متعلقات الحياة. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، إذا كانت زوجتك أحب إليك من الله، قال: فتربصوا، أي فانتظروا حتى يأتي الله بأمره بغضبه بسخطه بعقابه. بعد قال الله: لا يهدي القوم الفاسقين. فهكذا البعض يتساقل في هذه المرحلة،
0: نعم.
1: البعض يتوانى، الناس البعض يتوكلوا، البعض يجعل الجهاد معنا جيش، معنا مجاهدين، والبعض يحمل نظرة جاهلة متكبرة أنه لا يستلك إلا الضعفاء والمستضعفين، ولا يجاهد إلا الفقراء والضعالين. أما الأغنياء، أما المتعلم الفلاني فليس عليه جهاد. والله المستعان أن يحمل الناس هذه النظرة القاصرة. فالجهاد في هذه المرحلة هو واجب كوجوب الصلاة على الجميع، خاصة في مرحلة يريد أعداء الله أن يطمسوا الإسلام، أن يدمروا ويسيروا إلى المقدسات، وأيضا يريدوا أن يقضوا علينا.
0: نعم، وهذا ما أريد أن أسألكم عنه أستاذ خالد. يعني بالرغم من أن الشعب اليمني عزم وقرر أن يجاهد في سبيل الله وأن يدافع عن نفسه وبلده وأن يطرد المحتل السعودي وأن يقطع يد الوصاية وأن يستعيد قراره واستقلال هذا البلد، إلا أن العدو السعودي لم يفهم حتى الآن، وهو يكابر ويستهدف أيضا المدنيين ويجرم بحق المدنيين، إضافة إلى استهداف مصالح هذا الشعب. وليس كذلك، بل هو يؤلب العالم من مسلمين وكفار وغرب، والشرق على المسلمين الذين هم اليمنيين على اليمنيين، وأن اليمنيين هم يسبون الصحابة وهم روافض ومجوس ويصدرون الفتاوى بحقنا، في حين لم نسمع هذه الفتاوى تصدر بحق الصهاينة، وهم اليوم يستحلون قتلنا. برأيكم أستاذ خالد، ما الأسباب التي تدفع النظام السعودي إلى المكابرة وإلى هذا الحشد الذي يريد أن يحشده لاستهداف اليمن، سواء من خلال أكذوبة استهداف مكة أو استهداف ما حصل بالأمس، يتهموننا باستهداف المدينة المنورة؟
1: أول سبب وأكبر سبب هو ولاؤهم لإسرائيل. هم أصلا ليس قرارهم بأيديهم، هم تولوا النظام، الكيان الإسرائيلي تولوا اليهود، إملاءاتهم توجيهاتهم تأتي من قبل أسيادهم في البيت الأبيض ومن الكيان الإسرائيلي. هم أصبحوا دمى، ليس لهم أي قرار. ثانيا كبرهم، هم متكبرون، ليس من اليوم فحسب، هم أجدادهم من تكبروا على رسول الله، وكان أول سبب لرفضهم للرسالة الإلهية والكبر والطغيان. ثالثا الذنوب، وما أسوأ الذنوب التي تبعد الإنسان عن رحمة الله. الذنوب تجعل الناس محط غضب الله وغضبه، ولربما هذه الفترة وهذه المرحلة هي نهايتهم، هو زوالهم. والله سبحانه وتعالى هو من قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي البيت الحرام، نذبه من عذاب أليم، أو نذبه عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى هو قادر على أن ينكر لهؤلاء بالنظام الوحادي السعودي، على أن يزيلهم، ولكن ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم بعض. فالحل الوحيد لمواجهتهم ولكسر حصارهم وإنهاء احتلالهم هو الجهاد، الجهاد في سبيل الله. هل نحن سنكون أحكم من الله الذي قال ذلكم خير لكم؟ إن بس من يقعد في البيت ويجلس ويرضى بالجلوس، نقول له: يا أخي متى ستجاهد؟ ها أنت ترى النظام السعودي الوحادي يصدر ويكذب علينا ويتهمنا بأكاذيب وبهتان كبير وعظيم، وآخر استهداف محطة الكهرباء للمدينة المنورة. الذي يجب على كل من سمع ويستمع هذا الكلام أن يقول كما قال السيد: سبحانك، هذا بهتان عظيم، أكبر بهتان علينا. هذا ترفيق، وهو يعبر عن فشله، هو يعبر عن إخفائي في ميادين الجهاد وفي الجبهات. والواجب علينا كما ذكر الجهاد هو الخير، هو العزة، هو الكرامة. فلهذا من يتحاضر عن الجهاد في سبيل الله عليه أن يتأمل في هذه الآيات التي لم نكملها، التي قال الله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ألقى إلى الله، ومن أصدق من الله حديثا. وسيعذب الإنسان سواء بعيشة ضنكة، بمصائب، بلاوي، كوارث، سيسلط عليها أعداؤنا. يعني هكذا أي أمة تكون سيسلط عليها أعداؤها ليذوقوها وبال أمرها. والجهاد في سبيل، عندما يجاهد الناس يحصل على عزة، على كرامة، على قوة. نحن نواجه نظام وحابي مجرم ليس من اليوم فحسب، هو من قتل وذبح قرابة 3500 حاج، فهو يعني سيء من قبل 100 سنة، من زمن النبي، لا يعرف إلا لغة واحدة هي لغة القوة، لغة التنكيل، لغة الجهاد في سبيل الله. كلام فوضى ولا فوضى ولا شيء ينفعه، رغم أنه مكيف ومرتاح ومعه أنهار من النص، لكنه يريد أن يجعلنا عبيد. هل سنرضى بأن نكون عبيد لمن هم عبيد لأمريكا وإسرائيل؟ هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون. ونعلنها للناس جميعا أننا مستمرون في معركتنا، معركة كسر الحصار وإنهاء الاحتلال والتصعيد والتصعيد، ونهاية آل سعودي إن شاء الله على أيدينا. ومن قال عنهم ذلك المجرم المهرج ترامب، قال: لولا السعودية ما كان هناك كيان إسرائيلي.
0: الله المستعان.
1: نحن نقضي أخي على هذه الدمية، على النظام الوحادي، نقضي عليه من أجل نقضي على إسرائيل رأس الشر والمصائب.
0: صحيح، يعني كما قال ترامب وهو يهينهم دائما، ولكنهم لا ينبسون ببنت شفا، هم أعزة على المؤمنين والمسلمين وأذلة على الكافرين، نراهم كيف يحركون أدواتهم وحشودهم وأسلحتهم وطائراتهم في استهداف المسلمين في اليمن وفي غير اليمن، ولكن عندما يتعلق الأمر بأمريكا بإسرائيل، عندما يتعلق بنصرة غزة، يسكتون ويخضعون بل ويتآمرون على فلسطين وعلى غزة ويعتقلون قادة حماس. والله المستعان على هذه الأفعال التي يفعلونها، وهم إنما يكشفون عن أنفسهم أستاذ خالد، وكما قال الله عز وجل يميز الله الخبيث من الطيب. كلمة أخيرة أستاذ خالد في ختام هذه الفقرة توجهونها عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: أنا أدعو كل من يسمعني وكل من يسمع هذه الحلقة، ندعوهم بهذا النداء، بنداء الله، أن المرحلة تحتاج إلى أن نسير، والله سبحانه وتعالى يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أدعو الجميع إلى رفع الجهوزية وحالة اليقظة والاستعداد التام لمواجهة أعداء الله. أدعو الجميع إلى الأخذ بأسباب النصر والتي هي كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات الثبات في ميادين الجهاد في سبيل الله، والذي سيساعدنا على الثبات: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. التسليم للسيد القائد. الناس لا ينخدعوا بالتواصل الاجتماعي وكذب الأعداء وتلك الادعاءات التي لا تنطلي إلا على قاصري الوعي، لا تنطلي إلا على ناس سدة أغبياء بعيدين عن القرآن الكريم. فالناس لا يتابعوا قنوات الأعداء. الله بيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يجب أن نضاد قنوات الأعداء، منتجاتهم الغذائية والفكرية. الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. دلالتها أهمها وأعظمها أن تقطع المجالات وأن تسد الثغرات وأن تضاد أعداء الله كما هم يضاضعونك فيما يريدون. أيضا فالناس يسلموا للسيد القائد، وهذا توجيه أصدره في العشر الأولى من شهر ذي الحجة. والناس الكثير ما زال يتساهل كأن السيد غبي، ويعني استغفر الله العظيم. بس أيضا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. ما وقت المشاكل يا أخي؟ قال ثارت، قال قضايا، قال الموشك حقي، قال المشرب. يا أخي الآن معنا عدو يريد أن يأكل اليابس والأغبار، يريد أن يأكل ويأخذ الجمل بما حمل. المرحلة تحتاج الجميع أن نسير إلى الجبهات، إلى ميادين القتال في سبيل الله. النصر ملاعدة لنشارك بذلك النصر كي لا نكون ممن يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. والأهم يا أخي: واصبروا إن الله مع الصابرين. وللإمام علي عبارة جميلة عن الصبر، قال: كونوا على يقين أن هناك شيء ينتظركم بعد الصبر، ليفرحكم ليدهشكم فينسيكم مرارة الألم، فالعسر لن تدوم، لأن الله يقول: فإن مع العسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، والشدة لن تطول، لأن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قال: اشتدي أزمة تمترجي. فهذه الشدة وهذا الضيق وهذا التعب هو مقدمة فتح. وعلى الناس أن يثقوا بالله، أن يصلوا إلى درجة اليقين الخالص التام أننا قادمون على نصر كبير وفتح عظيم إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: فالصبر هو جسر نعبر منه إلى النصر إن شاء الله. فالله الله. فيا شعبنا اليمني العظيم، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
0: بإذن الله عز وجل. والنصر حليف اليمن، يمن الإيمان والحكمة، وحليف هذا الشعب المستضعف الذي يجاهد في سبيل الله. ونذكر في ختام هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، بالوقفات، وقفات بعد صلاة الجمعة بعنوان: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. مسؤول مدارس العلوم الشرعية وجيد القرآن بمحافظة صنعاء الأستاذ خالد الشرفي، نشكركم جزيل الشكر وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم ونفع بكم.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.
3: قد يختلف متصل الشكل، وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: حياكم الله مستمعين الأعزاء. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
6: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
5: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية، وبمناسبة ذكرى استشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد القائد حسن نصر الله في ذكراه الثانية، نستمع إلى درر وفوائد للسيد الشهيد سلام الله عليه.
7: تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة، بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك، لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لإلها شو. هون بيجي الجواب على سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وأنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره. وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير.
8: ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جوعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجوعهما عبده المؤمن في الدنيا من جوعة غيظ كظم عليها وجوعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا اللي بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف هذا الإنسان نعم بيصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن بنضوي على عدد من المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وفي هذا عبرة. ألا بالتالي كل واحد منا يقيس ما يلحق به من أذى ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها لا عبرة لها لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، أي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها، فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها ولا نأسى على ما فات منها ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها، وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى قال له الإنسان هاي الدنيا ممر، المقر في الآخرة. هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته، أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقامة عندي ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. ذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل أرحامنا، أن نبر والدينا، الله أمرنا أن لا نؤذي جارنا، الله أمرنا أن لا نكذب وأن لا نغش وأن لا نعتدي وأن لا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل. الله سبحانه وتعالى بيقول أنت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين اما رزق وقد ايه بحصل هذا هاي النتيجه. الله ما بيسالني عن النتيجه، الله بيسالني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني اروح عند الطبيب والتزم بتوجيهات طبيب، بس ما بيسالني عن النتيجه شفاء او عدم شفاء، شفاء في يدي. اذا الله سبحانه وتعالى طلب منا اعمالا، ومسؤوليتنا في الحياة الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، النبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة.
5: استمعنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الفلاشة للسيد الشهيد حسن نصر الله عليه سلام الله، ويتحدث عن الصبر. والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة،
6: ميدان الخطابة.
5: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الأخيرة، ميدان الخطابة. وفي هذه الفقرة سنتحدث وسنقرأ خطبة للإمام علي عليه السلام وهو يستنهض أصحابه للجهاد في سبيل الله. هذه الخطبة كما قيل في التاريخ أنه ورد خبر غزو الأنبار، أن معاوية بجيشه، أن جيشه غزا الأنبار التي كانت من تحت سلطة الإمام علي عليه السلام، فاستنهض الإمام علي عليه السلام أصحابه لما ورده هذا الخبر فلم ينهضوا. وفي هذه الخطبة يستنهض الإمام علي عليه السلام الناس ويذكر علمه بالحرب، ويلقي عليهم بعض النصائح والتوجيهات والعواقب لمن ترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول أمير المؤمنين، يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء ودويث بالصغار والقماء وضرب على قلبه بالإسهاب وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف ومنع النصف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتوكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان. الإمام علي عليه السلام في هذا النص العظيم والمهم والمفيد يخبرنا ويذكرنا بأن الجهاد باب من أبواب الجنة، وهو فتحه الله لخاصة أوليائه، ويذكر بعض النتائج لمن تحرك في هذا الطريق، وأيضا يذكر العواقب السلبية لمن ترك الجهاد في سبيل الله، ويضع أمامنا استراتيجية عسكرية مهمة جدا، وهو ألا ننتظر العدو بأن يغزونا ونحن ننتظره، بل نغزوه قبل أن يغزونا. وهذه استراتيجية ناجحة. الإمام علي عليه السلام أيضا يواصل يتحدث في بقية خطبته عن الحدث الذي حصل في الأنبار، وعن عما حصل فيها من نهب ومن ظلم ومن إجرام، إلى أن قال سلام الله عليه: ولقد بلغني أن الرجل منهم، الرجل من جيش معاوية عندما دخلوا على الأنبار، كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعافها، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم، فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا. إلى هنا مستمعين الأعزاء، وسنكمل بقية الخطوة بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر المخرج محمد الجابري، كما نشكركم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة وطيب الاستماع. تقبلوا مني خالص التحايا والتقدير، عبد المجيد إدريس. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبشر المؤمنين ويبشر

بئس للظالمين بدلاً.

الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إن هذه الأكاذيب وقول الزور والبهتان العظيم الذي يسوقه العدو السعودي ضد أبناء الشعب اليمني، مما أصدر فيه الرئيس المجاهد مهدي المشاط بيانا قال فيه: إن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلفة أو المختلقة باستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير، يعبر عن حالة العجز والفشل الذي وصل إليه هذا النظام المجرم. كما نحمل النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف الرحمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. الإخوة المؤمنون، نتوجه إلى الله بالدعاء: اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا نصر إلا من عندك. أنت العلي العظيم، القوي العزيز، المقتدر القاهر، الجبار المهيمن، ملك السماوات والأرض. فصلي وسلم على سيدنا محمد وآله، وانصرنا على أعدائنا، ويسر لنا واحفظنا وافتح لنا وكف عنا بأسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله أن يحفظ السيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، كما نسأله سبحانه أن يحفظ المجاهدين في كل جبهات اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا، وأن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يعافي مرضانا برحمته، إنه هو السميع العليم. الإخوة المؤمنون، ولا ننسى أن نذكركم بأهمية الوقفات الاحتجاجية الشعبية في كل المساجد والجوامع، وسنستمع فيما يلي رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة، والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد شمس الدين ابن محمد شرف الدين. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال حمود السفرجل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلاله ولعظيم شأنه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، خلقت فسويت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وابتليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستعداد للقاء الله جل جلاله وعظم شأنه، فعما قريب نحن إليه صائرون، وبين يديه واقفون، وعن أعمالنا محاسبون، فإما إلى الجنة ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منها، وإما إلى النار والعياذ بالله أن نكون من أهل النار. اللهم أعذنا من النار ومن كل ما يقرب إلى النار. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى وجوب الحرص على سلامة حال الإنسان حين مفارقته لهذه الحياة وإقباله على الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان عنده استعداد كامل للقاء الله، والاستعداد الكامل يتمثل في القيام بالواجبات والطاعات واجتناب المحرمات. وبين يدينا جنازة هي أصدق تعبير عما يجب أن نكون عليه من الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضي الله تعالى عنا. فالأعمال ليست بأيدينا، والحياة ليست بأيدينا، والخير والشر ليس بيدنا. نعم، بيدنا أن نعمل ما يقربنا إلى الله تعالى فيجعلنا عرضة لرحمة الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبأيدينا أن نسيء، وإذا أسأنا كنا قد ابتعدنا عن الله، وكنا بعين مقت الله وغضب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كل منا يعلم حالته مع الله تعالى في صلاته، في صيامه، في صدقه، في أمانته، في زكاته، في ورعه، في أمانته، في تقواه، في وفائه لعهده، في إنصافه للناس، في إعطاء الحقوق وإخراجها إلى أهلها راضية بها نفسه، في إقباله على الله، في أمره بالمعروف، في نهي عن المنكر، في جهاده في سبيل الله، في الوقوف في وجوه الظالمين. كل منا يعرف نفسه في هذا المقام كله. وإذا كان الإنسان مقصرا فعليه أن يسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يعينه وأن يزيده هدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن كل إنسان منا يموت، بل حين يشارف على الحياة يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لن تؤخر، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذا أتى أمر الله أتى أمر الله سبحانه وتعالى. ولربما الإنسان في حالة تيهان وضياع، في حالة غفول، في حالة غفلة،
في حالة معصية بعض الناس يأتيهم الموت وهم في حالة سكر يشربون الخمر، بعض الناس يأتيهم الموت وهم في حالة شرب للمخدرات أو بيعها أو السعي فيها، بعض الناس يأتيهم الموت وهم أهل رشوة يأكلون أموال الناس بالباطل، بعض الناس يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى يأتيهم الموت وهم على تلك الحال، بعض الناس يأتيهم الموت وهم يأكلون أموال الناس بالباطل، يمنعون الحقوق فلا يؤدونها ولا يخرجونها إلى أهلها. كم هي الحالات من هذا النوع؟ ما أكثر الناس الذين يموتون على هذا النحو، ثم يرجى لهم رحمة الله، ورحمة الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فهل اتقى من زنى؟ وهل اتقى من أكل الربا؟ وهل اتقى من شرب الخمر أو باعها أو روج لها أو سوغ لها؟ وهل اتقى الله من باع المخدرات واشترى المخدرات وسعى في ترويج المخدرات؟ وهل اتقى الله من روج للفاحشة؟ وهل اتقى الله تعالى من أكل أموال الناس بالباطل؟ وهل اتقى الله تعالى من حلف اليمين الفاجرة؟ وهل اتقى الله تعالى من منع المواريث أهلها وحقوقها أن تصل إليهم؟ هل اتقى الله من فعل ذلك كله؟ هل اتقى الله من تعاون مع اليهود والنصارى؟ هل اتقى الله من خان بلده وشعبه وتعاضى للتجسس من أجل أعداء الله لينصرهم على أولياء الله وعلى شعبه وعلى وطنه؟ هل اتقى الله من أعان الظالمين؟ هذه مسائل كلها يجب أن يسأل الإنسان نفسه عنها يوميا، يجب أن يسعى لأن يرضي الله تعالى، لأن رضا الله، إذا رضي الله تعالى عنا لا نتصور ما الذي يمكن أن يعطينا الله تعالى وأن ينصرنا وأن يحفظنا وأن يعزنا وأن يكرمنا وأن يسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. وسعادة الإنسان في دنياه أو أخراه بيد الله الملك الجبار العزيز القهار جل جلاله وعظم شأنه. فعلينا أن نتقي الله عباد الله، وعلينا أن نسعى في مرضات الله، وكل التكاليف التي كلفنا الله تعالى بها علينا أن نحملها بقوة، أن نحملها بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، علينا أن نأخذ هذه التكاليف بقوة، قوة الإيمان، قوة العزيمة، قوة البدن، قوة الشكيمة، قوة الإرادة، قوة الإقبال على الله، قوة الإيمان، قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يجب أن نكون عليه عباد الله. نحن الآن أمام مؤامرات كبيرة جدا جدا جدا، ولا يمكن أن نصمد أو أن نثبت أمام هذه المؤامرات على عظمها وكبر حجمها إلا بقوة الإيمان بالله والثبات بالله والاعتزاز بالله جل جلاله وعظم شأنه. لا يفوتني أن أذكر بقول الحق سبحانه وتعالى في ضمن هذه المؤامرات والدسائس والمكائد والحروب والفتن التي بين أيدينا جميعا، كي نزداد إيماناً

وأن يعدوا جيشا، إلى أن أبا سفيان يعني استأجر 2000 خادم من الأحباش من أجل أن يقاتلوا النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وما عدوه من عتاد معدة من أجل قتال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأد الإسلام في في في في مهده في بدايته. هذا ما حصل. نزلت هذه الآية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية وإن كان لها سبب نزول خاص إلا أنها عامة في كل الأحيان والأزمان والأمكنة، يعني ليست مكسورة على أولئك الذين فقط جمعوا أموالهم من أجل أن يحاربوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يصدوا الناس عن الإسلام، يتعني كل أهل باطل سواء سميناهم كفارا أم سميناهم مشركين أم يهودا أم يهودا أم نصارى أم منافقين عربا كافرين فاسقين فاجرين ظالمين بغاة مجرمين. المهم أن كل من يجمع المال ويحشد الجيوش ويشتري العتادة من أجل إطفاء نور الإسلام وكسر شوكة الإسلام والمسلمين وإضعاف جبهة الإسلام والمسلمين فهو داخل في أعداد هذه الآية الكريمة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وعد الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كيف نعرف أن هؤلاء القوم مع الله ومع الإسلام أم أنهم يصدون الناس عن الله وعن الإسلام؟ فقط يجير الإنسان فكره بشكل بسيط، لأن المسألة لا تستدعي مزيد تفكر ولا تدبر، لأن الأمر واضح. حين يقول الحق سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وهذا نص صريح في توضيح عداء الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كم هي الآيات التي تذكرنا وتحذرنا من اليهود والنصارى وأن نكون معهم أو في معسكرهم أو في فسطاطهم أو في مربعهم أو أن نكون معهم. فقط على الإنسان وهو يقرأ القرآن يلاحظ هذه الآيات، فيلاحظ بعد ذلك أن كل من احتمى بهم واستظل بمظلتهم وتعاون معهم أنه ليس على الحق وأنه من أهل الباطل، وإذا أنفق شيئا في سبيل هذا المشروع فإنه ينفق ماله ليصد عن سبيل الله، شاء من شاء وأبى من أبى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. نشاهد اليوم آل سعود وآل نهيان وهذا المربع الذين باعوا دينهم، باعوا أعراضهم، باعوا أخلاقهم، باعوا قيمهم، باعوا عزتهم وكرامتهم، ورهنوا أمرهم إلى الشيطان الرجيم فخسروا الدنيا والآخرة. عما قريب، إن كلام الله تعالى لا ينحط أبدا. كلام الله لا بد أن يجري، وعد الله لا بد أن يجري. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لاحظوا إخواني المؤمنين، كم أنفقت السعودية من أموال في حربها ضد اليمن منذ 2015 واستمر العدوان السعودي على الشعب اليمني. فعلت السعودية كل ما أمكنها أن تفعله، حشدت جنود العالم والرأي العالمي والدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي، وجندت من السودان من الجنجويد من البلاك ووتر من من من من ومن مرتزقة اليمن الذين هم أرخص الناس بيعا لقلوبهم وضمائرهم وشعوبهم وأنفسهم. فعلوا كل ما فعلوا. اليوم 12 عاما مرت علينا من أول العدوان على الشعب اليمني، 12 عاما فعلت السعودية ما فعلت، استهدفت الناس في صالة العزاري آل الرويشان، قتلت 700 رجل بدم بارد، ولا شيء.
قتلت الناس في عزائهم، قتلت الناس في أفراحهم، قتلت الأطفال، سوت المجازر المروعة بحق الشعب اليمني، جوعت الشعب اليمني، حاصرت الشعب اليمني، منعت الشعب اليمني من أن يأتر ويستفيد من خيراته. فعلت كل الأفاعي، فعلت كل الأفاعي. لماذا يا آل سعود، لماذا يا آل سعود فعلتم ذلك؟ أتخافون من اليمن؟ ادخلوا في حوار مع الحكومة في صنعاء، مع القيادة في صنعاء. أي تخوف منكم من جهة أهل اليمن يمكن أن تطرحوه؟ تخافون ماذا تخافون من أهل اليمن؟ يمكن أن يناقش كل أمر. إن أهل العزة والكرامة والشهامة، إن من يقف في وجه أمريكا وإسرائيل أبدا لن يكون عهدا ولن ينقض ميثاقه إذا واثق وإذا عاهد. ادخلوا مع الشعب اليمني العزيز الكريم الذي لا يبيع في نفسه ولا في دينه ولا في كرامته بشيء، لا يبتاع ولا يشتري. ادخلوا معهم في حوار خير لكم من أن تدخلوا معهم في مواجهة. قد جربتم 12 عاما مرت، واليوم تجددون الأمر من جديد. لاحظوا إخوان المسلمين كم أنفقت السعودية على القوات في الساحل الغربي، منعوا حاصرونا من دخول السلاح، لكنهم جمعوا السلاح، جمعوا وكدسوا واشتروا هم من عندهم ما يقدر بعشرة مليار كما يقال، 10 مليار دولار، وجمعوا أسلحة ليأتي أنصار الله والمؤمنون ليأخذوها غنيمة باردة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كم أنفقوا من أموال؟ لاحظتم تلك القاطرات المليئة بالعتاد والسلاح في منطقة العبر جوار الوديعة، تلك القاطرات بالعشرات، بالعشرات، أكثر من 100 قاطرة كلها مليئة بالسلاح. صاروخ واحد قذف وسقط في مكان، إلا أن شظية واحدة أصابت قاطرة من تلك القاطرات، ثم تفجر ما فيها من دخائر وعتاد، وكل قاطرة كأنها تقول للأخرى سلم الأجر، سلم الأجر، سلم الأجر الثانية، حتى أتت عن مكرة أبيها جميعا. أليست هذه آية من آيات الله الكبرى؟ هذه آية عظيمة، ما أعظمها. من حقنا أن نخر لله تعالى ساجدين حامدين شاكرين مسبحين مقدسين منزهين لله الواحد القهار. فسينفقونها، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، هذا كلام الله، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا وعد الله. فثقوا عباد الله بوعد الله سبحانه وتعالى. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اليوم من جديد لما فشلوا في كل الجبهات، ولما فشلت كل مؤامراتهم السابقة، تصوروا 18 دولة، كلنا شاهد، دول الخليج بأجمعها إلا عمان، دخلت مصر، دخلت الأردن، ضموا في ذلك التحالف ولو اسما تركيا وباكستان، أمريكا داخلة، بريطانيا داخلة، فرنسا داخلة، كل تلك الدول كانت داخلة في عدوانه على الشعب اليمني أول ما بدأ العدوان في 2015. اليوم من جديد يحاولون إعادة الكرة للتجييش والتجريد على الشعب اليمني في تحالفات جديدة، في تحالفات جديدة. ما أدري، ما أدري، ورد في الحديث، ورد في الحديث أو في الأثر أن الله تعالى إذا أراد أن ينفذ قضاءه وقدره سلب ذوي العقول عقولها، حتى إذا أنفذ قضاءه وقدره ردها إليهم عندئذ تكون الندامة ولا تحين مندم، لا ينفع الندم. كان بإمكان آل سعود أن يدخلوا في حوار جاد وصريح وصادق ووفي مع أنصار الله، مع الحكومة في صنعاء، وسيسلمون كل شر ولن يجدوا منا شرا أبدا. ما نطلبه فقط هو رفع يد الوصاية عنا، وفك وإنهاء الحصار عنا، وتركنا وشأننا، هذا ما نطلبه. هل في ذلك ظلم؟ هل في ذلك جور؟ هل في ذلك ما يشكل خطرا على أحد؟ عندما يطلب الأخ من أخيه أن يعطيه حقه، قال أنا لا أريد من حقك شيء فقط، أريد حقي أن تتركني وشأني، أن تتركني في بيتي وشأني. هل هذا المطلب مطلب حق أم مطلب باطل؟ وهل يخشى من هذا المطلب؟ لا، أنفقوا وأنفقوا ولا زالوا ينفقون، أنفقوا مليارات الدولارات. عندما تنفق السعودية
آلاف المليارات من الدولارات، تريليون دولار من أجل ترامب مؤخرا، وغيرها من الصفقات. ما أنفقه في بداية عهد ترامب في ولاية الأولى 500 مليار دولار، ولا زالت الصفقات، ولا زال شراء الأسلحة في بين الحين والآخر بعشرات المليارات من الدولارات. لمن تعدون هذه العدة؟ لمن هذا السلاح؟ لمن هذا الإعداد؟ أمن أجل يعني استرداد الأراضي المغتصبة في فلسطين وتطهير المسجد الأقصى ورد الحقوق إلى أهلها ونصرة المستضعفين، أم من أجل المشروع الصهيوني في المنطقة؟ لاحظوا هذه الأمور. بالأمس يجتمعون في الإمارات ويحضر الإمارات ونتنياهو رأس الكفر، كما حضر حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف عندما جندوا الجنود وجيشوا الجيوش على النبي في غزوة الأحزاب. نفس الشيء مر، نفس الشيء يمر الآن، نفس الشيء. وجاءت السعودية وجاءت الدول من أجل تجيش الناس على الشعب اليمني، استثاروا الناس وكذبوا على الناس من أجل استعضاف الناس وإثارة العاطفة الدينية في قلوب الناس بأن الشعب اليمني استهدف مكة المكرمة. فشلوا، فشلوا، لأن الناس يعلمون أن شعبا يجاهد من أجل الأقصى سيكون أكثر حرصا على الكعبة المشرفة والأماكن المقدسة في الحرمين الشريفين، وأنه لن يستهدف ذلك. واليوم بالأمس يقولون إن الشعب اليمني والقوة الصاروخية والطيران المسير استهدف المحطة الكهربائية التي بجوار مسجد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل إثارة الرأي العام العالمي الإسلامي، من أجل يعني إثارة حفيظة المسلمين علينا على الشعب اليمني. كل ذلك يأتي في إطار المكر والخداع والكذب والافتراء والدس، وما عرفوا السنن الإلهية، ما عرفوا ولا آمنوا بالله ولا آمنوا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لأن انضلت هذه الخدعة وهذه الكذبة وهذا الافتراء على أحد، فإنها لن تنطلي على الله، ولن يعني تعزب عن علم الله سبحانه وتعالى. والأمور كل الأمور بيد الله، لله ممالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقط علينا أن نكون مع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، أن نكون مع الله. والحمد لله الشعب اليمني شعب إيمان وحكمة مع الله، قيادته الحكيمة مع الله، رجاله الأوفياء مع الله، جيشه مع الله، ولذلك حبق الله تعالى على أيديهم النصر. ما يدور الآن في الأروقة الإعلامية والسياسية وما يدور في فلك العلماء، علماء السلطان، علماء السوء الذين يحرضون الناس على المسلمين، كما سمعتم الفتوى الصادرة من مفتي السعودية بوجوب مقادلة ومحاربة الشعب اليمني الذين سماهم الأشرار والذين يشكلون خطرا على الحرمين الشريفين، هكذا قال أو ما في معناه. سكت دهرا كما يقال ونضج كفرا، سكت دهرا عن المجازر المروعة في حق إخواننا في فلسطين، والذي شهد لها العالم أجمع بأنها من أعظم المجازر وأعظم العدوان وأعظم الفجور، حتى دول الكفر امتعضت وتألمت واستاءت ما يجري في غزة وفلسطين. حرب ظالمة، حرب غاشمة، حرب يعني لا توصف. سكتوا ولم يصدروا بيانا ولا فتوى بوجوب مناصرة إخوانهم في غزة وفلسطين مع توافر الأدلة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هذه الآية كأنها لا تعنيهم، لا تعنيهم، نسوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، نسوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا، نسوا أحاديث كثيرة، نسوا قول الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذه الآيات نسوها، لكن على الشعب اليمني من خدمة للمشروع الصهيوني تحرفوا وأفتوا وخطبوا، واليوم يخطبون من أجل استهداف كما يزعمون المدينة المنورة كذبا وزورا وافتراء على الشعب اليمني. كل هذا يأتي في إطار الكذب والدس. أعود فأذكركم بالآية الكريمة،
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا وعد الله أن الغلبة ستكون للمؤمنين على هؤلاء المنافقين. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يطرح على بين يدي الجميع، ونحن مسلمون مؤمنون عقلاء ونرتب مواقفنا على أساس ما نعتقده وعلى أساس ما نفهمه وعلى أساس ما نعتقده ونعتنقه ونصححه من عقيدة ومن فكر ومن رأي، لأن الإنسان مخير ليس مسيرا، وهو بالخيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. غير أن موقفنا مبني على ثوابت وعلى رسل على على على على قيم راسخة وعلى ثوابت قائمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوقاية والأحداث. لاحظوا ماذا فعلت السعودية، جندت واشترت الأسلحة وعبأت وحركت الطائرات F-16 والرافال الفرنسية، والآن تشتري F-35 في صفقة كبيرة أكثر من 40 طائرة بأكثر من 24 مليار دولار. لمن هذا السلاح؟ لمن هذا السلاح؟ لمن هذا العتاد؟ في وجه من سيحرك؟ في وجه من سيوجه؟ في وجوه المؤمنين، في وجوه المؤمنين. كانت السعودية ودول الخليج مطالبة بأن تعين أهل غزة، هذه الأموال الباهظة. ما سمعنا أن السعودية والإمارات مدت أهل غزة ولو برصاصة واحدة يا عباد الله، رصاصة واحدة لم تفعل ذلك. لكن هذا السلاح بهذا الحجم الهائل وهذه الكثرة ستوجه في صدور المؤمنين الذين ناصروا أهل غزة والذين قاموا بواجبهم نحو إخوانهم المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل المنطقة، والذين رفعوا شعار الله أكبر، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر للإسلام. بخلوا به حين وجب عليهم أن ينفقوه، وجادوا به حين لا يجب عليهم ولا يجوز لهم أن ينفقوه في وجوه وصدور الشعب اليمني الحر الأبي. هذه مقاربة ومفارقة يجب على المسلمين أن يفهموها جيدا، وعليهم فيما بعد أن يقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ليزدادوا إيمانا ويقينا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا اليهود والنصارى في سبيل الله أو ادفعوا عن المستضعفين في غزة وفلسطين. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لكنهم أصحاب قوة وأصحاب حزم وعزم، لكن على من؟ على الشعب اليمني، على المؤمنين. أما في وجوه الكافرين هم أضعف الناس وأجبن الناس وأخس الناس وأحذر الناس. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم ما يكتمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عودا على ذي بدء، تذكيرا بقول الحق سبحانه وتعالى: وإنها لجديرة بالوقوف عندها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اللام لام التعليل، وقد تكون اللام لام الصيرورة، لأن عاقبة إنفاقهم هو الصد عن سبيل الله، شاءوا أم أبوا، لأنهم في حربهم للإسلام والمسلمين ولأولياء الله، في حربهم ذلك تقوية لشوكة الباطل، تقوية لشوكة أمريكا وإسرائيل، تقوية لشوكة اليهود والنصارى، وهذا أمر واضح. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله ليس بمجرد الحرب فحسب، الصد يتمثل في الحرب النفسية والحرب الإعلامية والحرب الناعمة كما يقال. ينفقون بسخاء في إيجاد قنوات فضائية تبث أفلاما خلاعية وسيئة تؤثر في نفسيات الناس وفي نفسيات الشباب. ينفقون أموالا باهظة من أجل كرة القدم. لا تنسوا أن قطر أنفقت أكثر من 200 مليار من أجل مونديال قطر، مليار دولار. لو أنفق عشرها من أجل إخواننا في غزة وفلسطين والإعداد والاستعداد لملاقاة أعداء الله لكان الأمر مختلفا تماما. فالصد عن سبيل الله كائن. الاهتمام بالملاهي والملاعب والسيانم والأفلام والحلقات والمسلسلات إلى ما لا حد له من هذا الجانب، كل ذلك من الصد عن سبيل الله. لا تنسوا ذلك. هم ينفقون أموالهم، نعم يقع في شراك صيدهم الكثير من الناس، يقع ضحية لمؤامراتهم ودسائسهم الكثير من الناس، والمعصوم من عصمه الله، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا وأولادنا وأهالينا وذرياتنا والمؤمنين من هذه الشباك اللعينة، من هذه الشراك الخبيثة التي ينصبها أعداء الله تعالى لنا بين الحين والآخر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يأتون بالفنانين وأفجر الناس وأفسق الناس وأخس الناس وأحق الناس قدرا وأبعدهم من الله تعالى مكانة، ويروجون لهم ويهتمون بهم ويكرمونهم ويعزونهم ويعطونهم الأموال الباهظة تحت مسمى هيئة الترفيه وغيرها من الأمور، يعظمون أمرهم، وأولياء الله يحطون من قدرهم. إلا من شرع لهم ما يفعلونه وسوق لهم ما يفعلونه وأفتى بشرعية ما يفعلونه، أما من خالفهم فهم يزجون به في السجون. هناك العشرات إن لم يكن هناك المئات من العلماء في السعودية الأحرار زجوا بهم في السجون عندما قالوا هذا لا يجوز، هذا منكر، أدخلتم اليهود والنصارى إلى الحرم، لا شاهدتم اليهودي وهو يلتقط صورة له بجوار الكعبة في الصحن الذي يطوف به الطائفون حول الكعبة المشرفة، شاهدتم اليهودي وهو يلتقط صورة بجوار النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شاهدتم العاريات وهن يرقصن حول مجسم للكعبة الشريفة، كيف فعلوا، كيف صنعوا، كيف تحركوا، كيف فعلوا بحق المقدسات، كل ذلك من الصد عن سبيل الله. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، حتى ليس المال مالهم، المال مال الله والمال مال أهل الله، لكنهم أخذوه واستولوا عليه بالقوة والغلبة والظلم والجبروت والطغيان وأنفقوه في معصية الله ليصدوا الناس عن سبيل الله. فسينفقونها، والسين كما يقول الزمخشري للتأكيد أن هناك ستكون نفقة للصد عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، والحسرة هذه قبل الغلبة، يعني يشاهدون في بدايات الأمور أن كل ما فعلوا وكل ما رسموا وكل ما خططوا له وكل ما أنفقوا من أجله أن العملية فاشلة مسبقا، ثم يغلبون حسرة فوق حسرة. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، بمعنى أن الحسرة ستكون حالة عليهم نازلة بهم في الدنيا وهم يشاهدونها بأم العين، ويوم القيامة هل يكتفون بالحسرة في الدنيا؟ قال: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هؤلاء الزعماء والولاة وكل من كان معهم وشارك معهم وأعانهم، سواء كان من المرتزقة والخونة من أهل اليمن أو من غيرهم، كلهم يوم القيامة اتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار. سألوا الله علما نافعا واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. العلم بين أيدينا واضح، لكن ما أكثر العلماء وما أقل العاملين. الله تعالى يقول على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية واضحة. ولو قدر لأحد علماء العلماء الذين أدانوا الشعب اليمني أن يخطب خطبة في هذه الآية وأن يذكر الناس بهذه الآية لا أصبع وأفصح وأبلغ في القول، لكنه لا يوفق إذا عرضت عليه هذه الآية لا يوفق بالعمل بها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: سلوا الله علما نافعا واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. العلم واضح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني ستشاركون أهل الإثم في إثمهم وأهل الجور في جورهم وأهل القتل في قتلهم وأهل الطغيان في طغيانهم، لأنكم سمعتموهم وصدقتموهم. وما رأيتم أن آل سعود وآل نهيان فساق بنص القرآن الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فالخمار وشارب الخمر وبائعها فاسق، والزاني فاسق، والمروج للظلم فاسق، والمتعاون مع أعداء الله فاسق، والذي يبيح أرضه وبلاده للقواعد الحربية الأمريكية الظالمة والفاجرة والكافرة فاسق. وهذه الآيات كلها وهذه الوقائع كلها تدل على فسقهم وعلى فجورهم صدقتموهم عندما قالوا إنا استهدفنا مكة، وتصدقونهم اليوم عندما افتروا علينا أننا استهدفنا المدينة المنورة. كل هؤلاء العلماء والمؤسسات العلمائية والمنظمات والروابط العلمية ونحو ذلك مسؤولون يوم القيامة بين يدي الله عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عباد الله، ثقوا بوعد الله وتوكلوا على الله، واحزموا أمركم مع الله سبحانه وتعالى، جاهدوا بسبيل الله. والله إنا لنرى من آيات الله سبحانه وتعالى ما يثبت به القلوب وإن من زاغ قلبه أو زاغ عقله أو زاغ بصره تجاه هذه الآيات لهو المحروم من فضل الله سبحانه وتعالى، لهو المحروم من رحمة الله جل جلاله. هذا ما ذكرنا الحق تعالى به من إنفاق الذين كفروا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بينما المؤمنون قد طلب منهم أن ينفقوا أموالهم من أجل الله وفي الله. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كم هم المرتزقة؟ مئات الآلاف من المرتزقة يقاتلون الشعب اليمني، لكن الذي يقاتل من أجل الريال السعودي لا من أجل المبدأ ولا من أجل القيم ولا من أجل الدين سيكون ضعيفا مهزوما في الجبهات، ولذلك فروا وسيفرون في كل مواجهة، لأنه يريد أن يأكل يريد أن يعيش، لا يقاتل من أجل أن يموت، لا يقاتل من أجل المبدأ، لا يقاتل من أجل الدين، لا يؤمن بأن الجنة حق والنار حق، يريد أن يعيش يبيع نفسه رخيصة. بينما المجاهدون في سبيل الله يأتيهم نصف راتب، هذا إذا جاء في كل 3 أشهر، يقاتلون لا من أجل الدنيا لا من أجل المال لا من أجل المنصب، يقاتلون من أجل الله، آمنوا بالله، تشبعت قلوبهم بحب الله، لا يرون إلا الله، لا يرون إلا الجنة، لا يعشقون إلا لقاء الله. وقوم يحملون هذه المبادئ وهذه القيم وهذه الروحية وهذه المعنويات، جدير بهم أن ينتصروا، جدير بهم أن يعزهم الله وأن يكرمهم الله سبحانه وتعالى، وأن يحظوا بوعد الله المتمثل في قوله جل من قائل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طائل المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رازق المساكين، يا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف يا الله كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم أحياء وميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. وارحم يا الله شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وألنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان ومن شايعهم وناصرهم وتحالف معهم وكل من تربص بنا وبالمسلمين سوءا، أرنا فيهم يا قوي ويا عزيز عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين. واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا الرحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين، وثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الله
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد وعلى

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لمن حمده.
1: ربنا

الله.

يسوع.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
4: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
5: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
3: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: يسقط حسني مبارك.
1: في العام 2011 هبت رياح ما سمي بالربيع العربي. البداية من تونس، وامتدت المظاهرات المطالبة بإسقاط الأنظمة والحكام إلى عدد من البلدان العربية، أبرزها مصر واليمن وسوريا وليبيا والسودان. في الوقت الذي كان للشعوب تطلعات وآمال بمستقبل أفضل، كان الأمريكي والإسرائيلي يتربصون الفرصة للدخول على خط الثورات لاختطافها وركوب موجتها. سوريا على قائمة البلدان المستهدفة أمريكيا وإسرائيليا، وذلك نتيجة موقفها الداعم لحركات المقاومة في فلسطين ولبنان. تم استغلال مطالب السوريين العادلة بالإصلاح لتدمير بلدهم والانتقام من الشعب والنظام، وسرعان ما تم تحويل التظاهرات السلمية إلى أعمال عنف اتسعت خارطتها. وبتخطيط أمريكي وتمويل سعودي وقطري، تم إدخال عدد كبير من التكفيريين، تم جلبهم من مختلف بلدان العالم تحت مسمى مساندة الثورة. وبوعي لحقيقة وخطورة المخطط الأمريكي الإسرائيلي ضد سوريا، ومنها لاستهداف القضية الفلسطينية والمقاومة في لبنان، تحرك أمين عام حزب الله للمساعدة في احتواء الأحداث المتصاعدة.
2: أن نكون جميعا حريصين على أمن واستقرار وسلامة سوريا نظاما وشعبا وجيشا. ثانيا، أن ندعو السوريين، واليوم ندعوهم، إلى الحفاظ على بلدهم وإلى الحفاظ على نظامهم المقاوم والممانع، وأن يعطوا المجال للقيادة السورية وبالتعاون مع كل فئات شعبها لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأن يختاروا طريق الحوار وليس الصدام.
1: لم يشكك أمين عام حزب الله في أحقية وصدقية المطالب الشعبية، ونصح النظام الأسد لبدء إصلاحات تستجيب لمطالب وتطلعات الشعب السوري، وتحافظ في ذات الوقت على أمن واستقرار سوريا، وتقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية.
2: يجب أن نتعاون جميعا لتخرج سوريا قوية منيعة، لأن في هذا مصلحة سورية ومصلحة لبنانية ومصلحة عربية ومصلحة للأمة.
1: برغم جهود السيد حسن نصر الله وصدق مساعيه، إلا أن الهدف الأمريكي والإسرائيلي كان واضحا، ركوب الأحداث واستغلالها وتأجيجها بهدف تدمير سوريا والتخلص من دورها في دعم القضية الفلسطينية ومساندة حركات المقاومة.
3: ولا بالتلميح،
4: من المؤكد أنه في الخطاب الإعلامي على الأقل وفي بعض الخطاب السياسي للمعارضة السورية كان حاضر برهان غليون، أول رئيس للمجلس الوطني السوري، كان يتحدث بكل وضوح أن الدور القادم سيكون بعد تحرير سوريا على حزب الله.
1: وأمام التدفق الكبير للعناصر التكفيرية إلى سوريا من مختلف بلدان العالم بتمويل سعودي وقطري وبدعم وتسهيل تركي وبرعاية أمريكية، قرر أمين عام حزب الله عدم البقاء مكتوف الأيدي. فالمؤامرة واضحة، وليس الهدف سوريا لوحدها وإنما لدورها، وبالتالي فإن سقوط دمشق يمس بشكل جوهري أمن لبنان ويضعف القضية الفلسطينية التي يسعى الأمريكان والصهاينة إلى تصفيتها والقضاء عليها.
2: أمريكا والغرب وأدواتهم في العالم العربي قاموا باستغلال، أنا حكون دقيق، قاموا باستغلال مطالب محقة للشعب السوري، يعترف فيها رئيس الأسد نفسه، مطالب محقة في الإصلاح في الديمقراطية وإلى آخره، وأدخلوا سوريا إلى أتون حرب، منعوها من الحوار. المعارضة السورية حتى الوطنية منها ممنوعة من الحوار، لأنه ليس المطلوب في سوريا إصلاح، المطلوب تدمير سوريا، تدمير جيشها، تدمير شعبها، وتفتيتها وتمزيئها.
1: نجح حزب الله والجيش السوري في إفشال المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لإسقاط سوريا، وكان للجمهورية الإسلامية في إيران دور حيوي في دعم الجيش العربي السوري. وبحلول سبتمبر 2016 نجحت القوات السورية وحلفاؤها في حسم المعارك بتحرير مدينة حلب ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
5: قانون قيصر بنظر يعني ما ضر الحكومة، ما ضر الشعب، يعني لك الشعب الحركة خالص وقفت، يعني خنق اقتصادي الأخير.
1: وأمام الفشل العسكري لجأت أمريكا إلى سياسة العزل والعقوبات الاقتصادية ضد سوريا في ظل الواقع المأساوي الذي خلفته سنوات الحرب والصراع مع الجماعات المسلحة المدعومة من الدول الخليجية النفطية برعاية أمريكية.
6: العملية قد بدأت اليوم بضربات جوية،
1: يوم 26 من شهر مارس في العام 2015 شن التحالف السعودي الأمريكي عدوانه على اليمن، وعمد إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات.
7: الذي أفزعنا ونحن نائمون وأولادنا لقد فتح على نفسه أبواب جهنم، نحن لن نسكت عليهم، نحن سنرد عليهم، نحن سنرد عليهم، سوف نزحف عليهم.
8: عملية عاصفة الحزم بدأت في منتصف ليل البارحة مع بداية يوم 26 مارس. بدأت حملة جوية، العملية بدأت والأهداف بدأت تتحقق مع بداية أول 15 دقيقة. عملية بشكل عام كما تعلمون أن أي عملية جوية تتكون من عدد كبير من الطائرات، منها الهجومية، منها التزود بالوقود، منها طائرات الانذار المبكر، منها طائرات الاستطلاع، البحث والإنقاذ. وكانت عملية ولله الحمد ناجحة، عدد كبير من الطائرات شارك، الطائرات السعودية كانت في المقدمة وبعدد كبير.
1: تشابهت أساليب الحرب والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن مع الجرائم الإسرائيلية، وذلك باستهداف البنى التحتية وارتكاب المجازر ضد المدنيين عن سبق إصرار وتعمد في محاولة لكسر إرادة اليمنيين وإجبارهم على الاستسلام.

أضيف إلى ما سبق حملات إعلامية واسعة وممنهجة هدفت إلى حجب الصورة الحقيقية والتغطية على الجرائم الواسعة التي يرتكبها التحالف ضد الشعب اليمني.

0: قيل بأن هناك 10 دول ومشاكل وتحالف تشكل، وسميت الحملة بعاصفة الحزم. أنه شو صاير يعني حتى هبت عاصفة الحزم عند النظام السعودي وعند حلفائه، وصرنا نشوف في حزم عربي وشهامة عربية وشجاعة عربية وبطولة عربية وإرادة عربية، ما شاء الله شيء ملفت حقيقة. ولكن المؤلم أننا على مدى عقود نحن في فلسطين وشعوب المنطقة التي تعيش في جوار فلسطين وتكابد منذ 1948 إلى اليوم معاناة ومصائب وجود الكيان الإسرائيلي في فلسطين، لم تهب علينا لا عاصفة حزم ولا نسمة حزم. كنا نحلم بنسمة عربية من هذا النوع.
1: هذا مواطن وأطفال كانوا نائمين في أيام العيد، هذا أشلاء الأطفال، هذا بقايا البيت، حارة ما بش فيها أحد، قتلوا الناس بدون وجه حق والعالم بيتفرج علينا. أين الأخوة الإسلامية؟ أين الأخوة العربية؟ هذا مواطن أطفال، اتقوا الله، أوصلوا أصواتنا للعالم، فهذا ظلم، أي ظلم، اتقوا الله. أي حق الإسلام يظلم المسلم بهذا الشكل؟
2: وبعد مرور قرابة 20 يوما على العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، أطل الأمين العام لحزب الله في كلمة تضامنية ضمن مهرجان خاص نظمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت للتضامن مع اليمن.
0: نحن في هذا اللقاء أولا هدفنا أن نعلن رفضنا وشجبنا وتنديدنا واستنكارنا وإدانتنا للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن وأهله، وأن نعلن تأييدنا وتضامننا وتعاطفنا مع هذا الشعب النبيل والشريف والمظلوم. هذا هدف اللقاء. نحن نرى في تشخيصنا كمسيرة كجماعة كفئة أن من واجبنا الإنساني والأخلاقي والجهادي والديني أن نتخذ هذا الموقف. هذا تشخيصنا لأنفسنا، وكل أبناء هذه الأمة عليهم أن يراجعوا تكليفهم ومسؤوليتهم ويتخذوا الموقف الذي يرونه مناسبا. أما نحن فلن يمنعنا شيء، لا تهويل ولا تهديد ولا تبعات، من أن نواصل إعلاننا لهذا الموقف، موقف التنديد بالعدوان السعودي الأمريكي على اليمن، وموقف التأييد لهذا الشعب المظلوم والمقاوم والصامد والمنتصر إن شاء الله.
2: وفي ظل الحملات الإعلامية حرص السيد نصر الله على تفنيد ذرائع ومبررات العدوان التي كانت تتخذ من شعارات العروبة والإسلام وسيلة لتضليل الرأي العام العربي والإسلامي وحجب الحقيقة وراء استهداف اليمن أرضا وإنسانا.

0: بأن هدف هذه الحرب هو الدفاع عن عروبة اليمن. طيب، هل فوضت الشعوب العربية، فوضت النظام السعودي أن يشن حربا باسمها، باسم العرب على اليمن؟ ثانيا، حرب عربية على من؟ حرب العرب على من؟ على شعب عربي؟ على العرب الأقحاح؟ انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
1: ومنذ اللحظة الأولى للعدوان على اليمن استمر سيد المقاومة أمين عام حزب الله في مواكبة ومتابعة يوميات العدوان، معبرا عن الموقف المساند للشعب اليمني في مختلف المناسبات رغم التهديدات التي تلقتها قيادة المقاومة، بما في ذلك شخص الأمين العام.
2: استهداف قادة حزب الله وهدف أمريكي إسرائيلي مشترك، وأنا أستطيع أن أضيف وأقول هدف أمريكي إسرائيلي سعودي مشترك، لأن المسألة هي ليست فقط مسألة الصراع مع إسرائيل، هي مسألة مشروع الهيمنة الأمريكية في المنطقة، ومن يقف في وجه هذا المشروع ويتحداه ويعمل على إجهاضه أو يساهم في إلحاق الهزيمة به. نحن نشوف الموضوع بهذا السياق.
3: السعودية تحرض على اغتيالكم؟
2: منذ وقت طويل.
3: منذ متى؟
2: في الحد الأدنى منذ بدء الحرب العدوانية الظالمة على اليمن، بالحد الأدنى.
3: عفوا، هذا تحليل أو معطيات؟
2: لا، معطيات.
3: هل يمكن تفيدنا أكثر بهذه المعطيات من فضلك؟
2: أنا قيل لي من مصادر، طبعا لا أستطيع أن أقول من هي هذه الجهات، أن في أول زيارة قام بها محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا بعد انتخاب ترامب،
3: نعم،
2: وفي اللقاء الذي حصل هناك أحد الملفات التي كان يسعى لحصول موافقة أمريكية عليها ولأن تقوم أمريكا هي بهذه المهمة هي عمليات اغتيال تطالني أنا مثلا على المستوى الشخصي. وفي ذلك الوقت بعد زيارة محمد بن سلمان وعودته أكثر من جهة أرسلت لي تحذيرات أن هناك توجه من هذا القبيل. طبعا المعلومات أضافت بأن الأمريكيين قالوا نحن سنعهد بهذا الأمر إلى الإسرائيليين، وأن الطرف السعودي قال، لأنه صار نقاش أنه طيب قتل فلان قد يؤدي إلى حرب إلى غير حرب، قال نحن حاضرون أن ندفع كامل تكلفة الحرب.
1: كلمات ومواقف السيد حسن نصر الله أسهمت بشكل كبير في تبديد الحملات الإعلامية التضليلية التي كانت تستهدف اليمن وشعبه المظلوم، ووجد اليمنيون في أمين عام حزب الله خير ناصر وأصدق وأشجع من نطق بالحق رغم التبعات والتهديدات والأثمان التي دفعتها المقاومة نتيجة ذلك.
0: الدفاع عن الدولة اليمنية من أن يسيطر عليها أنصار الله. كيف عم تدافع عن الدولة اليمنية؟ قصف السكنات والمعسكرات التابعة للجيش اليمني، تدمير أسلحة ودبابات وطائرات الجيش اليمني، قصف إدارات الدولة ومطاراتها وموانئها، هكذا تحافظون على الدولة اليمنية؟ بتدمروها؟ هذا حفاظ على الدولة؟ وأخيرا، بعد كل هذا القتل وهذا الدمار، هل يصدق أحد، هل هناك عاقل في الدنيا يصدق أن هدف هذه الحرب هو إعادة عبد ربه منصور إلى الرئاسة؟ من أجل إعادة عبد ربه منصور إلى الرئاسة هذه الحرب، هذا هو هدفها؟
1: وأمام أمام استمرار العدوان الأمريكي السعودي على يمن الإيمان والحكمة، استمر السيد نصر الله في دعم ومساندة مظلومية الشعب اليمني، مصدرا المواقف التي كانت بلسما فوق الجراح ودافعا معنويا كبيرا ليس له مثيل.
0: الشعب اليمني المظلوم المجاهد المقاوم سينتصر، لأن هذه هي سنن الله وقوانين الله وسنن التاريخ.
4: هلا صار عمري 56-57 سنة على اختلاف الأقوال. إذا هلا بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن واللي عم نعمله. هيدا أعظم شيء بحياتي أنا عملته، وبشعر إنه هيدا هو الجهاد الحقيقي، هذا هو الجهاد، هيدا أعظم من حرب تموز. أنا إحساسي هيك لأنه عم تقول كلمة حق، كلمة حق. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك. أقول يا ليتني كنت معكم، وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.
1: مواقف السيد نصر الله مثلت الانعكاس لطبيعة المقاومة في لبنان ومجتمعها الأصيل ونهجها المرتبط بجوهر الإسلام القائم على الحق والوقوف إلى جانب المظلومين والمستضعفين مهما كانت التحديات والتهديدات والأثمان المترتبة على ذلك.
0: استعادة اليمن ليس بشن الحرب على اليمن، استعادة اليمن باستيعاب اليمن، بالتعاطي بأخوة مع اليمن، بالحوار مع اليمنيين، بالتواضع لليمنيين، بالتعاطي العاقل مع اليمنيين، وليس بعاصفة الحزم، وإنما بالحلم، بالعطف، بالمحبة. أما عاصفة الحزم سأقول إلى أين ستصل. الحقيقة، السبب الحقيقي، صرنا على آخر الوقت، السبب الحقيقي أيها العرب، أيها المسلمون، يا شعوب العالم، وأيها اليمنيون، وأيها الشعب السعودي، وأيتها الشعوب العربية التي تريد بعض حكوماتكم أن ترسل أبناءكم ليقاتلوا هناك، السبب الحقيقي أن السعودية فشلت في اليمن وخسرت في اليمن وفقدت الهيمنة والسيطرة على اليمن، ويأست من خياراتها الداخلية ومن جماعاتها في اليمن ومن الجماعات التكفيرية في اليمن، وشعرت بأن اليمن أصبح ملك شعبه، ملك قوى وطنية حقيقية سيادية مستقلة لا تخضع لوصاية أحد. هي السعودية لا تتحمل ذلك. هدف الحرب هو استعادة السيطرة والهيمنة على اليمن. ونقطع أول السطر، اللي عنده كلام آخر يتفضل للنقاش. هذه هدف الحرب. واليوم المطلوب من أجل أن يستعيد، واسمحوا لي بهذا التعبير، أنا عم أقول السعودية والمملكة السعودية والنظام السعودي لمرة واحدة اليوم بالخطاب، بدي أقول من أجل أن يستعيد أمراء آل سعود الهيمنة على اليمن، المطلوب أن يسفك الدم السعودي من أبناء وضباط الجيش السعودي ومن أبناء الشعب اليمني ومن أبناء الشعوب العربية ضباط وجنود، بس لأن الملك فلان والأمير فلان فقدوا السيطرة والهيمنة على اليمن. هذه كلمة حق لله سبحانه وتعالى، وأعرف أن هذا القول الحق له تبعات، وأنتم تعرفون سيترتب عليه تبعات، ولكن يجب كان أن يقال في هذا الموقف وفي هذه الساعة.
5: عرضه اليوم حزب الله، ومن هو حزب الله؟ إنهم سادة المجاهدين في هذا العالم، هم من قدموا الشهداء، هم من حفظوا ماء وجه الأمة. فعلا لقد ظهروا بالشكل الذي كنا نقول ما زال هؤلاء يحافظون على ماء وجوهنا. هم الذين حفظوا الشهادة على أن الإسلام لا يمكن أن يهزم. هم اليوم تحاكوا ضدهم المؤامرات بأسلوب آخر.
6: Ambassador David Friedman is the first. Oh, he's about to knock it down. Oh, yeah.
7: أتعطون لنا الأمان وشعب فلسطين لا أمان له، أطفال فلسطين لا أمان لهم، مجاهدو فلسطين لا أمان لهم، القدس لا أمان لها، المسجد الأقصى لا أمان له. أتعطوننا الأمان وهؤلاء المظلومون المضطهدون لا أمان لكم. اسمع أيها المستكبر، لعنك الله ولعن أمانك.

0: تعالى.
1: في العام 2023 وفي الساعات الأولى من صباح يوم 7 أكتوبر اندلع طوفان الأقصى وصح العالم على مشاهد لعناصر المقاومة الفلسطينية تجتاز الجدران العازلة في غزة وتقتحم المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية.
2: الله أكبر.
3: وسط هذه الرسالة نحن القائد العام لفرض الضيافة هاي ما تمنيت واحنا نرجع لك ونحن بإذن الله هلا الباقي بإذن الله والقادم أعظم.
1: حركة حماس وعلى لسان قائد كتائب القسام تعلن البيان الأول.
4: في ظل هذه الجرائم المتواصلة بحق أهلنا وشعبنا وفي ظل عربدة الاحتلال وتنكره للقوانين والقرارات الدولية وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله. يفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
1: توجه القائد محمد الضيف بنداء عام إلى الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق المحتلة وإلى كل أحرار الأمة وفي المقدمة حركات المقاومة لمساندة الشعب الفلسطيني داعيا إلى هبة عسكرية شاملة تجتث الكيان المجرم وتحرر المقدسات والأرض العربية الفلسطينية المحتلة.
5: يا جميل شعبنا وأمتنا، يا أحرار العالم، اليوم يتفجر غضب الأقصى، غضب شعبنا، غضب أمتنا، غضب أحرار العالم. مجاهدون الأبرار، هذا يومكم لتفهموا هذا العدو المجرم أنه قد انتهى زمنه.
6: يا شبابنا في الضفة الغربية، يا كل أهلنا على اختلاف تنظيماتكم، اليوم يومكم لتكنسوا هذا المحتل ومستوطناته عن كل أرضنا في الضفة الغربية ولتجعلوه يدفع ثمن جرائمه طيلة السنوات العجاف الطوال. نظموا هجماتكم على المستوطنات بكل ما يتاح لكم من وسائل وأدوات اليوم. نعم، بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني وأجهزته لتثبتوا أن وطنيتكم وانتماءكم للأقصى والقدس وفلسطين أكبر من كل أوهام الاحتلال اليوم. نعم اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمشروع التحرير والعودة وإقامة الدولة بالدم والشهادة. يا أهلنا في القدس، هبوا لنصرة أقصاكم واطردوا قوات الاحتلال والمستوطنين من قدسكم واهدموا الجدران العازلة. يا أهلنا في الداخل المحتل في النقب والجليل والمثلث في يافا وحيفا وعكا واللد والرملة، أشعلوا الأرض لهيبا تحت أقدام المحتلين الغاصبين قتلا وحرقا وتدميرا وإغلاقا للطرقات، وأفهموا هذا المحتل الجبان أن طوفان الأقصى أكبر مما يظن ويعتقد. يا إخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا، هذا هو اليوم الذي تلتحم فيه مقاومتكم مع أهلكم في فلسطين. ليفهم هذا المحتل الرعدي أنه قد انتهى الزمن الذي يعربد فيه لإغتال العلماء والقادة، قد انتهى زمن نهب ثرواتكم، قد انتهى القصف شبه اليوم في سوريا والعراق، قد انتهى زمن من راهنوا على تقسيم الأمة وبعثرت قوتها في صراعات داخلية، وآن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي، ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين، ولا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: صيام سبعة تشرين هو مفصل في تاريخ منطقتنا. كيف بنقول 48 قيام الكيان، 67 حرب 73 مصر سوريا، دخول مصر في كامب ديفيد هذا مفصل تاريخي، انتصار الثورة بإيران 79 مفصل تاريخي، اجتياح لبنان 82 مفصل تاريخي، تحرير 2000 حرب 2006، أي مفاصل تاريخية. 27 هو مفصل تاريخي، وما قبل طوفان الأقصى ليس كما بعد طوفان الأقصى على كل صعيد، بالنسبة للعدو، بالنسبة للصديق، وبالنسبة للمنطقة، حتى بالنسبة للعالم.
1: بعد يوم واحد وفي اليوم الثاني لطوفان الأقصى باشر حزب الله عمليات الإسناد، فاتحا النار ضد المواقع الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية.

0: يجري على جبهتنا اللبنانية من جهة هو غير مسبوق في تاريخ الكيان منذ 1948، ومنذ أن كان هناك مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، ومنذ أن كان هناك مستعمرات ومستعمرون ومحتلون في شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان، لم يحصل حتى في حرب تموز ما يجري الآن منذ 28 أول. أن تتعرض كل المواقع العسكرية الإسرائيلية من البحر إلى أعالي مزارع شبعة وتلال كفرشوبة، أن تتعرض إلى عمليات هجومية يومية ومركزة تستهدف هذه المواقع وما بينها، تستهدف الدبابات والآليات والمسيرات والجنود وتجمعاتهم وتجهيزاتها الفنية التي هي عيونها وآذانها وبمختلف الأسلحة. المقاومة الإسلامية في لبنان منذ 28 أول تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من هو موجود بالفعل في المنطقة الحدودية من المقاتلين ومن السكان، معركة حقيقية مختلفة عن كل المعارك التي خاضتها المقاومة في لبنان سواء قبل 2000 أو في 2006 وما بعدها.
1: في يوم الثالث من نوفمبر 2023 أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في أول كلمة مباشرة بعد اندلاع طوفان الأقصى، وأعلن أن جبهة الإسناد اللبنانية ترتبط بهدفين أساسيين: وقف العدوان على غزة وانتصار المقاومة وعلى رأسها حماس.
0: الدفاع اليوم عن شعب غزة هو مقتضى إنسانية الإنسان. من يصرخ، من يكتب، من يأخذ موقفا، من يتظاهر، من يدعم، من يساند، من يتكلم، من يتحرك فضلا عن من يقاتل، هذا هو مقتضى إنسانية الإنسان. ومن يسكت يجب أن يعيد النظر في إنسانيته إن كان إنسانا، وفي دينه إن كان ينتمي إلى دين، وفي شرفه إن كان يدعي أنه شريف.
2: نحن موقفنا مثل ما بلشت أول خطاب، إسلامي إيماني شرعي نبوي. اليوم لو جاء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى سيد المسيح ورسول الله محمد وكل أنبياء الله إلى العالم هلأ وكل الأوصياء والأولياء وانسألوا أمام الذي يجري في غزة شو موقفكم؟ شو بيجاوبوا؟ حياد ما أن خصة؟
1: لم يكتف السيد حسن نصر الله بتحديد أهداف واضحة لطوفان الأقصى، وحرص على شرح الأسباب والنتائج التي تعود بالنفع على المنطقة العربية وعلى الأنظمة العربية عند انتصار غزة والمقاومة. وبدأ أمين عام حزب الله في أول خطاباته بعد طوفان الأقصى كمن يستشرف المستقبل ويعرف ما ينتظر أنظمة التطبيع المتعاونة مع إسرائيل.
0: ليس هناك وقت لأن أشرح بالتفصيل، ولكن تكفي الإشارة. انتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية مصرية، انتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية أردنية، انتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية سورية، وأولا وقبل كل الدول انتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية لبنانية.
3: هل تعتقد أنها لازالت فكرة جيدة بأن تقوم مصر والأردن بنقل الفلسطينيين من غزة للبلدين، خصوصا أنهما رفضا ذلك؟
4: نعم سيقومون بذلك الأردن ومصر أيضا. سمعت شخصا يقول أنهم لن يفعلوا ذلك، لكنني أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. أنا واثق من أنهم سيفعلون ذلك.
1: الحكومات والأنظمة العربية التي تتعرض لابتزاز وضغوط الرئيس الأمريكي ترامب وعلى رأسها مصر والأردن والسعودية لم تستمع للسيد حسن نصر الله عندما نصحها بعدم التفريط في دعم المقاومة، وحذرها من تداعيات ذلك ليس على غزة وفلسطين فقط، وإنما على مجمل الحكومات والبلدان في المنطقة العربية والإسلامية.
0: ماذا يعني أن تنتصر إسرائيل في غزة؟ ماذا يعني أن تهزم المقاومة في غزة؟ ما هي تداعيات هذا على دول المنطقة، على فلسطين، على قضية فلسطين؟ الدول والحكومات العربية والإسلامية يجب أن تعمل كل جهدها لفرض وقف العدوان على غزة بالحد الأدنى. ما بدكم تشتغلوا للهدف الثاني، دينكم، إنسانيتكم، أخلاقكم، ضمائركم، تفرض عليكم أن تعملوا من أجل الهدف الأول وهو وقف العدوان. لا يكفي التنديد وبيانات الاستنكار والشجب، اقطعوا العلاقات، اسحبوا السفراء. لا يكفي أن نخطب وفي نفس الوقت نرسل النفط إلى إسرائيل، ونرسل الغاز إلى إسرائيل، ونرسل المواد الغذائية إلى إسرائيل. للأسف الشديد في الحروب الماضية كان الخطاب للدول العربية والإسلامية اقطعوا النفط عن أمريكا، وأصبحنا اليوم نحلم ونطالب ونقول للدول العربية والإسلامية اقطعوا النفط عن إسرائيل، واقطعوا المواد الغذائية عن إسرائيل، وأوقفوا تصدير ما تصدرونه إلى إسرائيل. قرأت لبعض الإسرائيليين متهكما على الدول العربية يقول 22 نظام ودولة عربية لا تستطيع أن تخرج مريضا جريحا من غزة، لا تستطيع أن تدخل شاحنة مساعدات إلى غزة. هل وصل العجز العربي إلى هذا المستوى؟ الإخوة في غزة في نداءاتهم يقولون للدول العربية لا نطالب جيوشكم ولا سلاحكم ولا صواريخكم، ولكن أليس فيكم بعض القوة حتى تفتحوا معبر رفح وتفرضوا إدخال مساعدات وإخراج الجرحى؟

توسعت العمليات الهجومية لحزب الله ضد المواقع الإسرائيلية وأخذت منحا تصاعديا، وبمقابل ذلك اعترف العدو الإسرائيلي بمقتل عناصر من جيشه. زفت المقاومة في لبنان العديد من قادتها وكوادرها شهداء على طريق القدس.

0: بعد 9 أيام من أطلالته الأولى، وفي يوم 11 من شهر نوفمبر ألقى الأمين العام لحزب الله كلمة بمناسبة يوم الشهيد، وكشف عن التهديد والوعيد الأمريكي لحزب الله ولبنان في حال استمرت مساندته العسكرية لغزة.
1: لم يتركوا قناة غربية وعربية ومباشرة ولبنانية لإيصال التهديدات إلا وفعلوا ذلك، ومع ذلك هذا التهويل وهذا التهديد لم يوقف عمليات المقاومة العراقية، ولم يوقف عمليات الإخوة اليمنيين، ولم يوقف عمليات المقاومة في لبنان.
0: وبمقابل التهديدات الأمريكية، جدد السيد حسن نصر الله التأكيد على الشرط الأساس لوقف العمليات العسكرية المساندة لغزة، سواء من اليمن أو العراق أو لبنان.
1: ألا تذهب المنطقة إلى حرب إقليمية، عليكم أن توقفوا العدوان والحرب على غزة، هذه هي المعادلة. ولن يستطيع أحد أن يضغط على حركات المقاومة أن تقف وأن تسكت وأن تصمت وأن تتخلى عن مسؤولياتها على الإطلاق، على الإطلاق.
0: تصاعدت عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، وأعلن حزب الله ارتقاء شهداء وتقديم تضحيات على طريق القدس في ظل متغيرات على أرض المعركة.
1: أنه في ظل الحضور الدائم للمسيرات المسلحة الإسرائيلية، وهذا عامل جديد طبعا لم يكن موجودا في حرب تموز بهذا الشكل، وهو عامل جديد في المواجهة، العمليات مع ذلك تستمر. اليوم عندما يذهب أبناؤكم وإخوانكم المقاتلون المجاهدون في المنطقة الأمامية ليطلقوا صواريخ ضد الدروع أو صواريخ البركان أو صواريخ أخرى أو يقوموا بأعمال قنص أو أي شكل من أشكال الاستهداف العسكري، أي خطوة إلى الأمام هي بمثابة عمل استشهادي، بكل ما للكلمة معنى، هي بمثابة عمل استشهادي. وهذا يعبر من خلال حجم العمليات اليومية في جنوب لبنان عن مدى شجاعة وصلابة وإقدام وحضور هؤلاء المجاهدين الشجعان والاستشهاديين والأبطال والمؤمنين.
0: بعد الفشل الإسرائيلي في غزة برغم المجازر وحرب الإبادة، قرر العدو الهروب إلى التصعيد في الجبهة اللبنانية، وعمد إلى استراتيجية اغتيال القادة. وفي نهاية شهر يوليو من العام 2024 استهدف طيران العدو مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، فاستشهد القائد العسكري فؤاد شكر ليطل السيد نصر الله بعد الجريمة بيوم واحد.
1: لم نفاجأ ولن نفاجأ بأي ثمن يمكن أن ندفعه، وهذه المعركة تستحق هذه الأثمان الغالية. بعض الناس حتى الآن، حتى هذه اللحظة بعد 10 أشهر من القتال، ما زالوا يناقشون ولم يستوعبوا جوهر هذا الصراع، حقيقة هذه المعركة، حقيقة هذه المعركة، لم يفهموا آفاقها حتى الآن ومخاطرها ونتائجها وتداعياتها الاستراتيجية والكبرى والتاريخية التي ستترتب على الكيان أو على فلسطين ولبنان ودول المنطقة على ضوء نتائجها.
0: شرح السيد نصر الله أبعاد وخلفيات الموقف من غزة، مؤكدا أنه موقف لا يقبل التردد ولا التراجع مهما كانت الأثمان والتضحيات.
1: نعم، هنا نحن ندفع ثمن جبهة إسنادنا لغزة، ندفع ثمن إسنادنا لغزة وللشعب الفلسطيني ولتبنينا للقضية الفلسطينية ولدفاعنا عن المقدسات. هذا صحيح، وهذا ليس أول ثمن في هذه المعركة. سقط لنا، ارتقى لنا حتى الآن مئات من الشهداء المجاهدين والمدنيين، وبعض هؤلاء الشهداء من القادة اللي حكينا عنهم سابقا، وقلنا هذا ثمن نحن نتقبله وندفعه. واليوم السيد فؤاد والشهداء معه في حاوة حوايج هو ثمن نتقبله وندفعه، لأننا في هذه المعركة دخلناها من موقع الإيمان بإنسانيتها، بأخلاقيتها، بأحقيتها، بشرعيتها، بكل معاييرها. وعندما ندخل إلى هذه المعركة جميعنا وليس فقط الشهداء في الخطوط الأمامية، في كل مكان الآن بالنسبة لنا نحن موجودون في لبنان وفي سوريا، جميعنا كبيرنا وصغيرنا، قادتنا وكوادرنا ومقاتلونا، عائلاتنا، بيئتنا، هذا الجمهور وكل جمهور المقاومة وكل حركات المقاومة، حزب الله وحركة أمل والحزب القومي والجماعة الإسلامية وكل الأطر الأخرى، نحن جميعا عندما قررنا الدخول وتساندنا وتعاوننا وتآزرنا في هذه المعركة حملنا دماءنا على كفوفنا، على أكفنا.
0: تحدث السيد الأمين عن التضحية وعن القضية التي ترخص من أجلها كل الأثمان، لأنها قضية أمة ومقدسات، وقضية مواجهة مع أعداء لا يستهدفون بلدا عربيا لوحده، وخطرهم يعم الأمة في مختلف جوانب وجودها وحاضرها ومستقبلها. وفي الكلمة التابينية التي ألقاها السيد نصر الله للشهيد فؤاد شكر في اليوم الأول من شهر أغسطس 2024، كان ختام كلمة الأمين مختلفا هذه المرة:
1: لو قتلتم من قتلتم ودمرتم ما دمرتم وأعلنتم حربا هنا وهناك وذهبتم إلى أبعد الحدود وتجاوزتم كل الخطوط الحمراء بمعزل عما نفعل نحن، لن يكون هناك حل سوى بوقف العدوان على غزة.
2: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: لشهيدنا لا نقول وداعا بل نقول إلى اللقاء، إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ويشير إلى قرب نهاية مشوار جهاده الذي امتد لنيف 60 عاما ليودع الأمانة والقضية للأمة كلها من بعده، لا سيما لرفاق الدرب والجهاد، ألا تضيع القضية ولا تضيع دماء الشهداء وتضحيات الأجيال المتعاقبة في مواجهة أخطر المشاريع الاستعمارية التي تهدد حاضر ومستقبل الأمة الإسلامية بكافة أقطارها وأبنائها.

0: لم يطل المقام برجل سبقته روحه إلى جنات الخلد.
1: عندما نذهب لنصرة الحق سنتحمل الكثير من التبعات السياسية، ونقول للتبعات السياسية ألسنا على الحق؟ إذن لم نكن. عندما نذهب إلى نصرة الحق في ميدان القتال سيسقط لنا شهداء وشهداء أعزاء وشهداء قادة، سيقتل من شبابنا ومن كبارنا ومن قادتنا، من رجالنا ومن نسائنا ومن أطفالنا، ستهدم بيوتنا، سنواجه الخطر. لا يتردد موقفنا لحظة واحدة على الإطلاق. ألسنا على الحق؟ إذا لا نبالي بالموت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤته أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. سماحة السيد سيد المقاومة العبد الصالح انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما، قائدا بطلا مقداما، شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء. لقد التحق سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر، مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992.

نقول وداعا بل نقول إلى اللقاء، إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا شعرت.

0: لي وامي وامي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة وأن كل شيء يغلى علينا في هذه الحياة.
2: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
3: الآن من جعل اليمن قائد كرار وحزاب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
4: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
5: يا ابن رسول الله
6: والله نحن معك
7: ومفوض لك تفويض كامل.
8: يا سيد حتى الماء
9: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
8: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
10: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
11: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
12: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا.
13: ولعب العبودية نقول ثواقد الأرض.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: أغفرك.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
2: وها هو، وتوكلنا على الله. يا الله توكلنا عليك.
3: فداها بالله يا
4: نقول لا لسلول ونقول لمن والاهم من المرتزقة. إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة، أوقف الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وألو باس شديد. عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحب جيوشكم وأن نزلزل عروشكم وأن ندك حصونكم وأن نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي، والله لو خضت بنا الجبال والبحار والأجواء لخضناها معك، وسيبقى نبض قلبي يمنيا لن ترى الدنيا على أرضي وصيا. بالروح بالدم نبقيك يا يمن.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: في الأكوان من آياتك.
1: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
2: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
1: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
2: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
1: حقائق في دقائق،
3: حقائق في دقائق.
1: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
2: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
1: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
2: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
1: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
4: مظهر للمراد من كلماتك.
1: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

ودهش ودهل وبهب أفدي.

0: وقوه يمن الحريه.
1: بارك الله فيكم وكتب اجركم وحقق لكم وعلى ايديكم النصر العظيم.

0: بيض اليوم الهلال.
1: هذا نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وقرة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي،
12: وقام على السلام القراء والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: رحنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
20: الله يعزك فقروسنا، أنا نعبر فقروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
23: فراهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لم نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف.

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

رفع سمكك.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الصلاة هي وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطيات، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
1: قد عزمنا ربي بقايا اجمع شهره كان الحالف.

0: هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإب، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في المأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
1: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

0: يسر الجواد الفكر والرجم لا يجي سيفا القصيد يا الهاجس اللي ما يثور الا متاهية ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد ولا يطفي غيظي الا للمسيرة عابرة ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفلة الوليد وتقشعرت لهوالها صم الجبال الجاسرة دي هد غزة هد صنعاء وحزن
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطة، والثاني سافر. يا اخي ايش نأمل؟ كتنك داري ازرع ما اتأكل عيش.
0: كيف ما اتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي الى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم،
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطل الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.
1: قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتخالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، فتورطوا وجربوا.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله، وبعد الشعب اليمني من بعد الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.
2: قد يختلف مطلق الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلاله ولعظيم شأنه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، خلقت فسويت وأمرضت وشفيت وعافيت وابتليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستعداد للقاء الله جل جلاله وعظم شأنه، فعما قريب نحن إليه صائرون وبين يديه واقفون وعن أعمالنا محاسبون، فإما إلى الجنة ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منها، وإما إلى النار والعياذ بالله أن نكون من أهل النار. اللهم أعذنا من النار ومن كل ما يقرب إلى النار. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى وجوب الحرص على سلامة حال الإنسان حين مفارقته لهذه الحياة وإقباله على الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان عنده استعداد كامل للقاء الله، والاستعداد الكامل يتمثل في القيام بالواجبات والطاعات واجتناب المحرمات. وبين يدينا جنازة هي أصلب تعبير عما يجب أن نكون عليه من الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضي الله تعالى عنا. فالأعمال ليست بأيدينا، والحياة ليست بأيدينا، والخير والشر ليس بيدنا. نعم بيدنا أن نعمل ما يقربنا إلى الله تعالى فيجعلنا عرضة لرحمة الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبأيدينا أن نسيء، وإذا أسأنا كنا قد ابتعدنا عن الله وكنا بعين مقت الله وغضب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كل منا يعلم حالته مع الله تعالى في صلاته، في صيامه، في صدقه، في أمانته، في زكاته، في ورعه، في أمانته، في تقواه، في وفائه لعهده، في إنصافه للناس، في إعطاء الحقوق وإخراجها إلى أهلها راضية بها نفسه، في إقباله على الله، في أمره بالمعروف، في نهيه عن المنكر، في جهاده في سبيل الله، في الوقوف في وجوه الظالمين. كل منا يعرف نفسه في هذا المقام كله. وإذا كان الإنسان مقصرا فعليه أن يسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يعينه وأن يزيده هدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن كل إنسان منا يموت، بل حين يشارف على الحياة يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. لن تؤخر، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذا أتى أمر الله أتى أمر الله سبحانه وتعالى. ولربما الإنسان في حالة تيهان وضياع، في حالة غفول، في حالة غفلة، في حالة معصية، بعض الناس يأتيهم الموت وهم في حالة سكر يشربون الخمر، بعض الناس يأتيهم الموت وهم في حالة شرب للمخدرات أو بيعها أو السعي فيها، بعض الناس يأتيهم الموت وهم أهل رشوة يأكلون أموال الناس بالباطل، بعض الناس يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى يأتيهم الموت وهم على تلك الحال، بعض الناس يأتيهم الموت وهم يأكلون أموال الناس بالباطل، يمنعون الحقوق فلا يؤدونها ولا يخرجونها إلى أهلها. كم هي الحالات من هذا النوع؟ ما أكثر الناس الذين يموتون على هذا النحو ثم يرجى لهم رحمة الله. ورحمة الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فهل اتقى من زنى؟ وهل اتقى من أكل الربا؟ وهل اتقى من شرب الخمر أو باعها أو روج لها أو سوغ لها؟ وهل اتقى الله من باع المخدرات واشترى المخدرات وسعى في ترويج المخدرات؟ وهل اتقى الله من روج للفاحشة؟ وهل اتقى الله تعالى من أكل أموال الناس بالباطل؟ وهل اتقى الله تعالى من حلف اليمين الفاجرة؟ وهل اتقى الله تعالى من منع المواريث أهلها وحقوقها أن تصل إليهم؟ هل اتقى الله من فعل ذلك كله؟ هل اتقى الله من تعاون مع اليهود والنصارى؟ هل اتقى الله من خان بلده وشعبه وتعاضى للتجسس من أجل أعداء الله لينصرهم على أولياء الله وعلى شعبه وعلى وطنه؟ هل اتقى الله من أعان الظالمين؟ هذه مسائل كلها يجب أن يسأل الإنسان نفسه عنها يوميا. يجب أن يسعى لأن يرضي الله تعالى، لأن رضا الله، إذا رضي الله تعالى عنا لا نتصور ما الذي يمكن أن يعطينا الله تعالى وأن ينصرنا وأن يحفظنا وأن يعزنا وأن يكرمنا وأن يسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. وسعادة الإنسان في دنياه أو أخراه بيد الله الملك الجبار العزيز القهار جل جلاله وعظم شأنه. فعلينا أن نتقي الله عباد الله، وعلينا أن نسعى في مرضات الله. وكل التكاليف التي كلفنا الله تعالى بها علينا أن نحملها بقوة، أن نحملها بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. علينا أن نأخذ هذه التكاليف بقوة، قوة الإيمان، قوة العزيمة، قوة البدن، قوة الشكيمة، قوة الإرادة، قوة الإقبال على الله، قوة الإيمان، قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يجب أن نكون عليه عباد الله. نحن الآن أمام مؤامرات كبيرة جدا جدا جدا،
5: ولا يمكن أن نصمد أو أن نثبت أمام هذه المؤامرات على عظمها وكبر حجمها إلا بقوة الإيمان بالله والثبات بالله والاعتزاز بالله جل جلاله وعظم شأنه. لا يفوتني أن أذكر بقول الحق سبحانه وتعالى في ضمن هذه المؤامرات والدسائس والمكائد والحروب والفتن التي بين أيدينا جميعا كي نزداد إيمانا، أن أذكر بقول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. والآية نزلت في شأن قريش عندما اشتوروا فيما بينهم على أن يفرغ كل منهم مالا من أجل أن يواجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعدوا جيشا، قيل إن أبا سفيان يعني استأجر 2000 خادم من الأحباش من أجل أن يقاتلوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما عدوه من عتاد وعدة من أجل قتال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأد الإسلام في في في في مهده في بدايته. هذا ما حصل. نزلت هذه الآية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية وإن كان لها سبب نزول خاص إلا أنها عامة في كل الأحيان والأزمان والأمكنة، يعني ليست مقصورة على أولئك الذين فقط جمعوا أموالهم من أجل أن يحاربوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يصدوا الناس عن الإسلام، يتعني كل أهل باطل سواء سميناهم كفارا أم سميناهم مشركين أم يهودا أم يهودا أم نصارى أم منافقين عربا كافرين فاسقين فاجرين ظالمين ضغاة مجرمين. المهم أن كل من يجمع المال ويحشد الجيوش ويشتري العتادة من أجل إطفاء نور الإسلام وكسر شوكة الإسلام والمسلمين وإضعاف جبهة الإسلام والمسلمين فهو داخل في عداد هذه الآية الكريمة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وعد الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كيف نعرف أن هؤلاء القوم مع الله ومع الإسلام أم أنهم يصدون الناس عن الله وعن الإسلام؟ فقط يجير الإنسان فكره بشكل بسيط، لأن المسألة لا تستدعي مزيد تفكر ولا تدبر، لأن الأمر واضح. حين يقول الحق سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وهذا نص صريح في توضيح أعداء الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كم هي الآيات التي تذكرنا وتحذرنا من اليهود والنصارى وأن نكون معهم أو في معسكرهم أو في فسطاطهم أو في مربعهم أو أن نكون معهم؟ فقط على الإنسان وهو يقرأ القرآن يلاحظ هذه الآيات، فيلاحظ بعد ذلك أن كل من احتمى بهم واستظل بمظلتهم وتعاون معهم أنه ليس على الحق وأنه من أهل الباطل. وإذا أنفق شيئا في سبيل هذا المشروع فإنه ينفق ماله ليصد عن سبيل الله، شاء من شاء وأبى من أبى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. نشاهد اليوم آل سعود وآل نهيان وهذا المربع الذين باعوا دينهم، باعوا أعراضهم، باعوا أخلاقهم، باعوا قيمهم، باعوا عزتهم وكرامتهم، ورهنوا أمرهم إلى الشيطان الرجيم فخسروا الدنيا والآخرة. عما قريب، إن كلام الله تعالى لا ينحط أبدا. كلام الله لا بد أن يجري، وعد الله لا بد أن يجري. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لاحظوا إخواني المؤمنين، كم أنفقت السعودية من أموال في حربها ضد اليمن منذ 2015، واستمر العدوان السعودي على الشعب اليمني، فعلت السعودية كل ما

حرمت العزاري آل الرويشان قتل 700 رجل بدم بارد، بدم بارد ولا شيء. قتلت الناس في عزائهم، قتلت الناس في أفراحهم، قتلت الأطفال، سوت المجازر المروعة بحق الشعب اليمني، جوعت الشعب اليمني، حاصرت الشعب اليمني، منعت الشعب اليمني من أن يستأثر ويستفيد من خيراته. فعلت كل الأفاعي، فعلت كل الأفاعي. لماذا يا آل سعود، لماذا يا آل سعود فعلتم ذلك؟ أتخافون من اليمن؟ ادخلوا في حوار مع الحكومة في صنعاء، مع القيادة في صنعاء. أي تخوف منكم من جهة أهل اليمن يمكن أن تطرحوه؟ تخافون ماذا تخافون من أهل اليمن؟ يمكن أن يناقش كل أمر. إن أهل العزة والكرامة والشهامة، إن من يقف في وجه أمريكا وإسرائيل أبدا لن يكون عهدا ولن ينقض ميثاقه إذا واثق وإذا عاهد. ادخلوا مع الشعب اليمني العزيز الكريم الذي لا يبيع في نفسه ولا في دينه ولا في كرامته بشيء، لا يبتاع ولا يشتري. ادخلوا معهم في حوار خير لكم من أن تدخلوا معهم في مواجهة. قد جربتم 12 عاما مرت واليوم تجددون الأمر من جديد. لاحظوا إخوان المسلمين كم أنفقت السعودية على القوات في الساحل الغربي، منعوا حاصرونا من دخول السلاح، لكنهم جمعوا السلاح، جمعوا وكدسوا واشتروا هم من عندهم ما يقدر بعشرة مليار كما يقال، 10 مليار دولار، وجمعوا أسلحة ليأتي أنصار الله والمؤمنون ليأخذوها غنيمة باردة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كم أنفقوا من أموال؟ لاحظتم تلك القاطرات المليئة بالعتاد والسلاح في في في في منطقة العبر جوار الوديعة، تلك القاطرات

فيها من دخائر وعتاد، وكل قاطرة كأنها تقول للأخرى سلم الأجر سلم الأجر سلم الأجر الثانية، حتى أتت عن بكرة أبيها جميعا. أليست هذه آية من آيات الله الكبرى؟ هذه آية عظيمة، ما أعظمها. من حقنا أن نخر لله تعالى ساجدين حامدين شاكرين مسبحين مقدسين منزهين لله الواحد القهار. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، هذا كلام الله، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا وعد الله. فثقوا عباد الله بوعد الله سبحانه وتعالى. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اليوم من جديد لما فشلوا في كل الجبهات، ولما فشلت كل مؤامراتهم السابقة، تصوروا 18 دولة، كلنا شاهد دول الخليج بأجمعها إلا عمان، دخلت مصر، دخلت الأردن، ضموا في ذلك التحالف ولو اسما تركيا وباكستان، أمريكا داخلة، بريطانيا داخلة، فرنسا داخلة، كل تلك الدول كانت داخلة في عدوانه على الشعب اليمني أول ما بدأ العدوان في 2015. اليوم من جديد يحاولون إعادة الكرة للتجييش والتجريد على الشعب اليمني في تحالفات جديدة، في تحالفات جديدة. ما أدري ورد في الحديث أو في الأثر أن الله تعالى إذا أراد أن ينفذ قضاءه وقدره صلب ذوي العقول عقولها، حتى إذا أنفذ قضاءه وقدره ردها إليهم عندئذ تكون الندامة ولا تحين مندم، لا ينفع الندم. كان بإمكان آل سعود أن يدخلوا في حوار جاد وصحيح وصادق ووفي مع أنصار الله مع الحكومة في صنعاء، وسيسلمون كل شر ولن يجدوا منا شرا أبدا. ما نطلبه فقط هو رفع يد الوصاية عنا، وفك وإنهاء الحصار عنا، وتركنا وشأننا، هذا ما نطلبه. هل في ذلك ظلم؟ هل في ذلك جور؟ هل في ذلك ما يشكل خطرا على أحد؟ عندما يطلب الأخ من أخيه أن يعطيه حقه، قال أنا لا أريد من حقك شيء فقط، أريد حقي أن تتركني وشأني، أن تتركني في بيتي وشأني. هل هذا المطلب مطلب حق أم مطلب باطل؟ وهل يخشى من هذا المطلب؟ لا، أنفقوا وأنفقوا ولا زالوا ينفقون.

أنفقوا مليارات الدولارات. عندما تنفق السعودية آلاف المليارات من الدولارات، تريليون دولار من أجل ترامب مؤخرا وغيرها من الصفقات، ما أنفقه في بداية عهد ترامب في ولايته الأولى 500 مليار دولار، ولا زالت الصفقات، ولا زالت شراء الأسلحة في بين الحين والآخر بعشرات المليارات من الدولارات. لمن تعدون هذه الحدة؟ لمن هذا السلاح؟ لمن هذا الإعداد؟ أمن أجل يعني استرداد الأراضي المغتصبة في فلسطين وتطهير المسجد الأقصى ورد الحقوق إلى أهلها ونصرة المستضعفين، أم من أجل المشروع الصهيوني في المنطقة؟ لاحظوا هذه الأمور. بالأمس يجتمعون في الإمارات ويحضر الإمارات ونتنياهو رأس الكفر، كما حضر حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف عندما جندوا الجنود وجيشوا الجيوش على النبي في غزوة الأحزاب. نفس الشيء مر، نفس الشيء يمر الآن، نفس الشيء. وجاءت السعودية وجاءت الدول من أجل تجيش الناس على الشعب اليمني، استثاروا الناس وكذبوا على الناس من أجل استعطاف الناس وإثارة العاطفة الدينية في قلوب الناس بأن الشعب اليمني استهدف مكة المكرمة. فشلوا، فشلوا، لأن الناس يعلمون أن شعبا يجاهد من أجل الأقصى سيكون أكثر حرصا على الكعبة المشرفة والأماكن المقدسة في الحرمين الشريفين، وأنه لن يستهدف ذلك. واليوم بالأمس يقولون إن الشعب اليمني والقوة الصاروخية والطيران المسير استهدف المحطة الكهربائية التي بجوار مسجد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل إثارة الرأي العام العالمي الإسلامي، من أجل يعني إثارة حفيظة المسلمين علينا على الشعب اليمني. كل ذلك يأتي في إطار المكر والخداع والكذب والافتراء والدس، وما عرفوا السنن الإلهية، ما عرفوا ولا آمنوا بالله، ولا آمنوا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لأن انضلت هذه الخدعة وهذه الكذبة وهذا الافتراء على أحد، فإنها لن تنضلي على الله، ولن يعني تعزب عن علم الله سبحانه وتعالى. والأمور كل الأمور بيد الله، ولله ممالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقط علينا أن نكون مع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، أن نكون مع الله. والحمد لله الشعب اليمني شعب إيمان وحكمة مع الله، قيادته الحكيمة مع الله، رجاله الأوفياء مع الله، جيشه مع الله، ولذلك حبق الله تعالى على أيديهم النصر. ما يدور الآن في الأروقة الإعلامية والسياسية، وما يدور في فلك العلماء، علماء السلطان، علماء السوء الذين يحرضون الناس على المسلمين، كما سمعتم الفتوى الصادرة من مفتي السعودية بوجوب مقادلة ومحاربة الشعب اليمني الذين سماهم الأشرار والذين يشكلون خطرا على الحرمين الشريفين، هكذا قال أو ما في معناه. سكت دهرا كما يقال ونضج كفرا، سكت دهرا عن المجازر المروعة في حق إخواننا في فلسطين، والذي شهد لها العالم أجمع بأنها من أعظم المجازر وأعظم العدوان وأعظم الفجور. حتى دول الكفر امتعضت وتألمت واستاءت ما يجري في غزة وفلسطين. حرب ظالمة، حرب غاشمة، حرب يعني لا توصف. سكتوا ولم يصدروا بيانا ولا فتوى بوجوب مناصرة إخوانهم في غزة وفلسطين مع توافر الأدلة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هذه الآية كأنها لا تعنيهم، لا تعنيهم. نسوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. نسوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. نسوا أحاديث كثيرة، نسوا قول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذه الآيات نسوها، لكن على الشعب اليمني من خدمة للمشروع الصهيوني تحرفوا وأفتوا وخطبوا، واليوم يخطبون من أجل استهداف كما يزعمون المدينة المنورة كذبا وزورا وافتراء على الشعب اليمني. كل هذا يأتي في إطار الكذب والدس. أعود
أذكركم بالآية الكريمة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا وعد الله أن الغلبة ستكون للمؤمنين على هؤلاء المنافقين. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يطرح على بين يدي الجميع، ونحن مسلمون مؤمنون عقلاء ونرتب مواقفنا على أساس ما نعتقده وعلى أساس ما نفهمه وعلى أساس ما نعتقده ونعتنقه ونصححه من عبيدة ومن فكر ومن رأي، لأن الإنسان مخير ليس مسيرا، وهو بالخيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. غير أن موقفنا مبني على ثوابت وعلى رسل على على على على قيم راسخة وعلى ثوابت قائمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوقائع والأحداث. لاحظوا ماذا فعلت السعودية: جندت واشترت الأسلحة وعبأت وحركت الطائرات F-16 والرافال الفرنسية، والآن تشتري F-35 في صفقة كبيرة أكثر من 40 طائرة بأكثر من 24 مليار دولار. لمن هذا السلاح؟ لمن هذا السلاح؟ لمن هذا العتاد؟ في وجه من سيحرك؟ في وجه من سيوجه؟ في وجوه المؤمنين، في وجوه المؤمنين. كانت السعودية ودول الخليج مطالبة بأن تعين أهل غزة، هذه الأموال الباهظة. ما سمعنا أن السعودية والإمارات مدت أهل غزة ولو برصاصة واحدة يا عباد الله، رصاصة واحدة لم تفعل ذلك. لكن هذا السلاح بهذا الحجم الهائل وهذه الكثرة ستوجه في صدور المؤمنين الذين ناصروا أهل غزة والذين قاموا بواجبهم نحو إخوانهم المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل المنطقة، والذين رفعوا شعار الله أكبر الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر للإسلام. بخلوا به حين وجب عليهم أن ينفقوه، وجادوا به حين لا يجب عليهم ولا يجوز لهم أن ينفقوه في وجوه وصدور الشعب اليمني الحر الأبي. هذه مقاربة ومفارقة يجب على المسلمين أن يفهموها جيدا، وعليهم فيما بعد أن يقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ليزدادوا إيمانا ويقينا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا اليهود والنصارى في سبيل الله أو ادفعوا عن المستضعفين في غزة وفلسطين. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لكنهم أصحاب قوة وأصحاب حزم وعزم، لكن على من؟ على الشعب اليمني، على المؤمنين. أما في وجوه الكافرين هم أضعف الناس وأجبن الناس وأخس الناس وأحذر الناس. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عودا على ذي بدء، تذكيرا بقول الحق سبحانه وتعالى: وإنها لجديرة بالوقوف عندها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اللام لام التعليل، وقد تكون اللام لام الصيرورة، لأن عاقبة إنفاقهم هو الصد عن سبيل الله، شاءوا أم أبوا. لأنهم في حربهم للإسلام والمسلمين ولأولياء الله، في حربهم ذلك تقوية لشوكة الباطل، تقوية لشوكة أمريكا وإسرائيل، تقوية لشوكة اليهود والنصارى، وهذا أمر واضح. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله ليس بمجرد الحرب فحسب، الصد يتمثل في الحرب النفسية والحرب الإعلامية والحرب الناعمة كما يقال. ينفقون بسخاء في إيجاد قنوات فضائية تبث أفلاما خلاعية وسيئة تؤثر في نفسيات الناس وفي نفسيات الشباب. ينفقون أموالا باهظة من أجل كرة القدم. لا تنسوا أن قطر أنفقت أكثر من 200 مليار من أجل مونديال قطر، مليار دولار، 200 مليار دولار.
لو أنفق عشرها من أجل إخواننا في غزة وفلسطين والإعداد والاستعداد لمناقاة أعداء الله لكان الأمر مختلفا تماما. فالصد عن سبيل الله كائن. الاهتمام بالملاهي والملاعب والسيالم والأفلام والحلقات والمسلسلات إلى ما لا حد له من هذا الجانب، كل ذلك من الصد عن سبيل الله. لا تنسوا ذلك. هم ينفقون أموالهم، نعم يقع في شراك صيدهم الكثير من الناس، يقعوا ضحية لمؤامراتهم ودسائسهم الكثير من الناس، والمعصوم من عصمه الله. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا وأولادنا وأهالينا وذرياتنا والمؤمنين من هذه الشباك اللعينة، من هذه الشراك الخبيثة التي ينصبها أعداء الله تعالى لنا بين الحين والآخر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يأتون بالفنانين وأفجر الناس وأفسك الناس وأخس الناس وأحط الناس قدرا وأبعدهم من الله تعالى مكانة، ويروجون لهم ويهتمون بهم ويكرمونهم ويعزونهم ويعطونهم الأموال الباهظة تحت مسمى هيئة الترفيه وغيرها من الأمور، يعظمون أمرهم، وأولياء الله يحطون من قدرهم. إلا من شرع لهم ما يفعلونه وسوق لهم ما يفعلونه وأفتى بشرعية ما يفعلونه، أما من خالفهم فهم يزجون به في السجون. هناك العشرات إن لم يكن هناك المئات من العلماء في السعودية الأحرار زجوا بهم في السجون عندما قالوا هذا لا يجوز، هذا منكر، أدخلتم اليهود والنصارى إلى الحرم، شاهدتم اليهودي وهو يلتقط صورة له بجوار الكعبة في الصحن الذي يطوف به الطائفون حول الكعبة المشرفة، شاهدتم اليهودي وهو يلتقط صورة بجوار النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شاهدتم العاريات وهن يرقصن حول مجسم للكعبة الشريفة، كيف فعلوا، كيف صنعوا، كيف تحركوا، كيف فعلوا بحق المقدسات، كل ذلك من الصد عن سبيل الله. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، حتى ليس المال مالهم، المال مال الله والمال مال أهل الله، لكنهم أخذوه واستولوا عليه بالقوة والغلبة والظلم والجبروت والطغيان وأنفقوه في معصية الله ليصدوا الناس عن سبيل الله. فسينفقونها، والسين كما يقول الزمخشري للتأكيد أن هناك ستكون نفقة للصد عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، والحسرة هذه قبل الغلبة، يعني يشاهدون في بدايات الأمور أن كل ما فعلوا وكل ما رسموا وكل ما خططوا له وكل ما أنفقوا من أجله أن العملية فاشلة مسبقا، ثم يغلبون حسرة فوق حسرة. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، بمعنى أن الحسرة ستكون حالة عليهم نازلة بهم في الدنيا وهم يشاهدونها بأم العين، ويوم القيامة هل يكتفون بالحسرة في الدنيا؟ قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هؤلاء الزعماء والولاة وكل من كان معهم وشارك معهم وأعانهم، سواء كان من المرتزقة والخونة من أهل اليمن أو من غيرهم، كلهم يوم القيامة اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سلوا الله علما نافعا واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. العلم بين أيدينا واضح، لكن ما أكثر العلماء وما أقل العاملين. الله تعالى يقول على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية واضحة. ولو قدر لأحد العلماء الذين أدانوا الشعب اليمني أن يخطب خطبة في هذه الآية وأن يذكر الناس بهذه الآية لا أصقع وأفصح وأبلغ في القول، لكنه لا يوفق إذا عرضت عليه هذه الآية لا يوفق بالعمل بها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: سلوا الله علما نافعا واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. العلم واضح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني ستشاركون أهل الإثم في إثمهم، وأهل الجور في جورهم، وأهل القتل في قتلهم، وأهل الطغيان في طغيانهم،
لأنكم سمعتموهم وصدقتموهم. وما رأيتم أن آل سعود وآل نهيان فساق بنص القرآن الكريم؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالخمار وشارب الخمر وبائعها فاسق، والزاني فاسق، والمروج للظلم فاسق، والمتعاون مع أعداء الله فاسق، والذي يبيح أرضه وبلاده للقواعد الحربية الأمريكية الظالمة والفاجرة والكافرة فاسق. وهذه الآيات كلها، وهذه الوقائع كلها تدل على فسقهم وعلى فجورهم وعلى فجورهم. صدقتموهم عندما قالوا إنا استهدفنا مكة، وتصدقونهم اليوم عندما افتروا علينا أننا استهدفنا المدينة المنورة. كل هؤلاء العلماء والمؤسسات العلمائية والمنظمات والروابط العلمية ونحن ذلك مسؤولون يوم القيامة بين يدي الله عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عباد الله، ثقوا بوعد الله وتوكلوا على الله، واحزموا أمركم مع الله سبحانه وتعالى، جاهدوا بسبيل الله. والله إنا لنرى من آيات الله سبحانه وتعالى ما يثبت به القلوب، ما تثبت به القلوب. وإن من زاغ قلبه أو زاغ عقله أو زاغ بصره تجاه هذه الآيات لهو المحروم من فضل الله سبحانه وتعالى، لهو المحروم من رحمة الله جل جلاله. هذا ما ذكرنا الحق تعالى به من إنفاق الذين كفروا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بينما المؤمنون قد طلب منهم أن ينفقوا أموالهم من أجل الله وفي الله. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كم هم المرتزقة؟ مئات الآلاف من المرتزقة يقاتلون الشعب اليمني، لكن الذي يقاتل من أجل الريال السعودي لا من أجل المبدأ ولا من أجل القيم ولا من أجل الدين سيكون ضعيفا مهزوما في الجبهات، ولذلك فروا وسيفرون في كل مواجهة، لأنه يريد أن يأكل، يريد أن يعيش، لا يقاتل من أجل أن يموت، لا يقاتل من أجل المبدأ، لا يقاتل من أجل الدين، لا يؤمن بأن الجنة حق والنار حق، يريد أن يعيش، يبيع نفسه رخيصة. بينما المجاهدون في سبيل الله يأتيهم نصف راتب، هذا إذا جاء في كل 3 أشهر، يقاتلون لا من أجل الدنيا، لا من أجل المال، لا من أجل المنصب، يقاتلون من أجل الله. آمنوا بالله، تشبعت قلوبهم بحب الله، لا يرون إلا الله، لا يرون إلا الجنة، لا يعشقون إلا لقاء الله. وقوم يحملون هذه المبادئ وهذه القيم وهذه الروحية وهذه المعنويات، جدير بهم أن ينتصروا، جدير بهم أن يعزهم الله وأن يكرمهم الله سبحانه وتعالى، وأن يحظوا بوعد الله المتمثل في قوله جل من قائل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طائن المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رازق المساكين، يا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته،
ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين. وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف يا الله كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم أحياء وميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكن لنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. وارحم يا الله شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان ومن شايعهم وناصرهم وتحالف معهم وكل من تربص بنا وبالمسلمين سوءا، أرنا فيهم يا قوي ويا عزيز عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين. واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا الرحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين. وثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

فلسطين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
2: مفردات القرآن الكريم. القرآن
0: الكريم. باخع، باخع، باخع معناه قاتل نفسه ومهلكها، ويقال بخع الذبيحة أي بالغ في ذبحها. ذكرت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم. المورد الأول في الآية السادسة من سورة الكهف، قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والمورد الثاني في الآية الثالثة من سورة الشعراء، قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والآيتان خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، معاتبا له على شدة حرصه على إيمان قريش، ومبينا له أن عليه البلاغ فقط، فلا يتعب نفسه حزنا وأسفا على إعراضهم. فعطف عليه ربه وقال له: هون على نفسك ولا تهلكها في متابعتهم، فما عليك إلا البلاغ المبين، فإذا بلغتهم حجة الله فقد أديت رسالتك. ومثلها في التهدئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
3: في الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة، أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك، ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر. ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره. فهذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة، والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائنين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى برنامجكم الأسبوعي فتاوى، والذي نستضيف فيه فضيلة العلامة القاضي عبد الله إبراهيم الشاذلي. أهلا وسهلا بك سيدي القاضي،
3: حياك الله.
2: ومستمعينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم عبر الرقمين الموبايلين 7288-2088 والرقم 7230-199-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99 ألو، اللي بيتصل على 7230. ألو،
3: أيوة مساء الخير،
2: حياكم الله.
3: معنا عشاء،
2: تفضلوا.
3: ما هي صلاة الاستخارة وكيفية صلاة الاستخارة؟
4: هو الدعاء، هناك دعاء للاستخارة وليس هناك صلاة للاستخارة، لكن الناس بيفضلوا أنها تكون بعد فريضة، ولا إذا ما بش فريضة يصلي ركعتين ثم يدعو بعدها، يقول اللهم إني أستخيرك فيه بعلمك وأستقدرك فيه بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير، اللهم ما كان لي خيرا من موضوع كذا وكذا فسهله لي ويسره لي وحببه إلي، وما علمت أن لا خير لي فيه فاصرفه عني واصرفني عنه في خير وعافية.
3: يدعو
2: بعد الصلاة في الركعة الثانية، بعد الصلاة، بعد الفرغ من الصلاة، بعد ما تفرغ من الركعة،
4: وحتى تدعو به بدون ما تصلي ما بش مشكلة.
3: يلا شكرا.
2: يا ملا، اتصال آخر. له وعليكم السلام ورحمة الله.
5: رسالة الشيخة وجمع مباركة
4: الجميع.
5: يا شيخة، ينفع نصلي صلاة الوتر
4: واحدة
5: ركعة؟
4: صلاة الوتر 3 ركعات متواصلة.
5: وركعتين؟
4: ما بش صلاة الوتر ركعتين، لا عندنا ولا عند غيرنا. صلاة الوتر ما ركعة ولا 3 ركعات، عندنا 3 ركعات متواصلة.
5: يلا
2: زاور،
5: شكرا لك يا
2: شيخ. في أمان الله. اتصال آخر. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
4: ايش؟ نعم يجوز.
2: في امان الله. اتصال اخر. الو، الو، مرحبا.
6: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
6: يعني هو يصبر على الكتابة القديمة، كناه منهم حق الكتابة
4: الكتاب الذي فيه ذكر الله ويدخل واحد الحمام
2: اللي فيه أمكنكم، يعني كتاب من حق الله.
4: أي ذكر لله عز وجل في خاتم ولا في ساعة ولا في ورقة، فمستحب للإنسان أن لا يدخل بها الحمام، معنى إذا ما دخل بها وقع لها أجر، وإذا دخل فما بش عليها إثم، هذا معناها، معنى أنه مكروه ولا أنه مستحب. ما بش مشكلة، إذا الإنسان خايف إنه إذا طرحه ولا خرج من جيبه يضيع، في خليه داخل، ما بش مشكلة.
6: ويعني والسائل
4: هو
6: بعد واحد
4: بعد القتال،
6: هو
4: نجس يعني مثل البول، مثل خروج البول، مش هو مثل خروج المني. يكون خروجه كخروج البول، لا يؤدي، لا يحتاج الإنسان إلى أن يغتسل.
2: لكن لا وصل للأدوات فهو
4: نجس مثل البول. تمام،
2: نعم، في أمل. اتصال. له
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ، واحد بيقول حرام طلبت رحلك لا تقعد دورة تدور وبعدها لا يتعيد عليه
4: بيقول حرام وطلاق لو تروح لك انمه
7: لا تقع
4: مه
2: بورة
7: البورة القورة.
4: انا ما فهمت ما معنى البورة،
7: يعني ما عليه حاجة.
4: ها؟ ها يعني فسلة. إذا ما وقعت فسلة بينهم فتقع طلقة على مرته.
7: ما حافش ورجع عندك قال ما بلا يكفر نفسه.
4: ما بش كفارة هذا، ما بلا طلق ولا ما يقع طلق.
7: الله يستر
2: في أمان الله. اتصال آخر. ألو، حياكم الله.
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: أخبارك؟
2: حياكم الله.
8: يا أخي إذا واحد دخل الحمام يتغسل ورجع بعد ما يكمل يتغسل يتوضي وهو ما فيه فوق ملابس، يجوز ولا ما يجوز؟
4: يجوز، ما بش مانع.
8: يلا سابر اسلام.
2: في أمان الله. اتصال. ألو ألو ألو، مرحبا. ألو، اللي بيتصل على 7:30. ألو، اتصال آخر. مرحبا.
9: ألو،
2: حياكم الله.
9: عايز أعرف
2: شيء. تفضلوا.
9: المرأة اللي استشهد زوجها أو توفي، ما هي المساجد بتاعتها؟ هل تأثر؟ هل من ما من حين ما تخبر أو لا لو ما يقبروه؟
4: من حين ما تخبر.
2: في أمان الله. اتصال. ألو ألو، حياكم الله. كيف إذاعة آفاق برنامج فتاوى؟ فتاوى فتاوى.
4: المفروض أن الإنسان يزيل كل الأمور الذي تشغله عن الصلاة، لأن المفروض أن الإنسان يبعد كل الأشياء التي تشغله عن الصلاة ليكون مركز على الصلاة.
9: الله سابق.
2: في أمان الله. نعم نعم. نجدد أيضا التنبيه عن الأرقام 7:22:20:88، أيضا 7:30:99:100. اتصال آخر. ألو ألو، مرحبا. ألو، وطوا صوت الراديو. ألو، مرحبا. ألو، 7:09:05. ألو
10: ألو،
2: حياكم الله.
10: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: عليكم كيف الشيخ عبد الله؟
4: الله يعافيك.
10: معنا سؤال يا سيدي.
2: تفضل.
10: هل يجوز يعني يصح الصيد بالقوس؟
4: صيد ماذا؟
10: يعني
2: انتظر انتظر.
10: بالقوس يصطاد له مثلا جولبه ولا عقبه، هو جاهز؟
4: أيوة، إذا هو باي يجرح يعني، وإذا ما بلا باي يصدمها صدم لما تموت فمع.
10: لا لا، ما بلا يعني بي
4: إذا هو عايز قطعه وهو يلحق يذبحها فما بمانع.
10: جزاكم الله خير.
4: وإياكم.
2: في أمل، في أمل الله. ألو، مرحبا. ألو ألو
11: ألو يا شيخ.
2: تفضلوا.
11: كيف حالك؟
4: الله يعافيك.
11: كم على الجرام الذهب زكي؟
4: ما مش على الجرام، على 85 فما فوق، على 100 الجرام 2.5 جرام.
11: كم؟
4: على 100 الجرام 2.5 جرام.
2: قاعد. في أمان الله. إذا الأرقام مرة أخرى 7:22:88. الرقم الموبايل الآخر 7:30:99:100. يا مرحبا. حياكم الله.
12: سلام
2: ورحمة الله. ألو.
12: أيوة.
2: تفضل. تريد أن تسأل فتاوى؟ معك برنامج فتاوى. نعم. ها؟ أه؟ تفضل.
12: ها؟
2: ما يفعل؟
12: مع ثور وبان يشيل على البقرة 5000.
2: يعني مع ثور بيشيل على البقرة 5000؟
4: لا ما يجوز. ما يجوز.
12: ما يجوز.
4: لا ما يجوز. ما يجوز.
2: يا ملا. اتصال. يا مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: كيف
4: حالك يا شيخ؟ الله يعافيكم.
13: ما بالله إنه كنا نسأل قبل 8 سنين أشهد جبر. بعدين قال له شيء له 4-5 أيام.
4: قبل 8 سنين ما هو؟
2: أعيد وأعيد السؤال.
13: معنا أنا زوجة شهيد. قال له شهيد قال لي 8 سنين.
2: أيوة.
13: بعده ما قال له إلا أسبوع. بيقول له أخوه شهيد بيقول زوجة شهيد ما بقى عند أخي حاجة ولا شيء عندها كلها قالت ما مش بيني أنا وشهيد ولا أي حاجة والآن قدال 8 سنين بالطالب قال عنده مصحب جنيه وخات خرب شهيد وما بش أي حاجة دليل تدل على هذا الشيء.
4: إذا معها بينة على هذا في الدها لها ومع التركة
13: يعني كيف؟
4: إذا معها بينه على أن عندها هذا الذي قالت معها شهود على أنها أقر لها بهذا معها ورقة مكتوبة فيها شهود
13: يعني هو ما مش معترك ولا أي حاجة هي بتطالب هكذا وإحنا قال لها من ساعة ما قلت لش الله يجي 4-5 أيام إذا عنده شهيد أي حاجة بشريحنا نديها لش ونزد نوفي فوقها عادي قالت ما عجبيني أنا والشهيد ولا أي حاجة سامح الله
4: يعني أنتوا ظنين ذلحين إنها بتكذب ولا ما هو
13: ما هذا ما نجيشنا نزكي أمرنا ولا شيء يعلم الله.
4: إذا أنتوا ظنين إنها صادقة فالأفضل أنكم تسددوا ذي على
13: خير إن شاء الله.
2: في أمل. ألو ألو مرحبا.
14: أبي عبد الله.
4: أيوة.
14: لو سمحت في واحد حلف قال لابني حرام بـ3 خمسة يعني لازم تشجل لو تشجل لو تشجل بعدين لو تشجل يعني إيش يحتسب على الدخان
4: دخان يعني دخان.
2: نعم أيوة
4: تقعد تحتسب طلقة أيوة.
14: يلا شكرا.
2: في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا. ألو يا أبو صايب. اتصال آخر. ألو يا 700. ألو 700. ألو وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف؟
15: أنا مريضة وبنتي أمام بماء
4: تستطيع تمسحي كل الأعضاء؟
15: ماشي ما بلغنا كم من دونها ما بلغ إيداني ووجهي بس
4: حاولي زيدي المسح في الماء تمام ومسحي الباقي الرجلين والكل
15: وانا جالسة في مكاني؟
4: أيوة
15: وبالتراب كيف؟
4: وبالتراب الوجه واليدين فقط
15: صليت
4: بماء؟
15: ما عليك قضاء؟
4: لا
15: جزاك الله خير
4: وياكم
15: ولا الذي صار علي قالوا لي لا علي قضاء في يمم بالماء علي ما بدأت أقضي كل طلب.
4: إذا ما أنت مستطيعة الوضوء فليس عليك شيء.
15: والله ما أستطيع يا شيخ أبي تعب.
4: ما عليك شيء
15: جزاك الله
4: وياكم.
2: اتصال. الو
16: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. تفضلوا.
16: أتمنى كل واحد ما تتصلوا على الأقرباء من حتى الزكاة تصلح له.
4: كيف؟
2: واحد مريض طلع الأقرباء من الزكاة حقهم.
4: ما هو يقربوا له؟ ما هو بينهم من قرابة؟
16: يعني جدوده عمومه أخواله
4: يصبر جدوده ما يصبر. ولهم مأسر يدوده ما يصبر يداله.
2: شكرا لكم. اتصال مرحبا.
17: انا هو يجوز احنا واحد يتروش والوضوء يجوز ولا يتوضا؟
4: لا يتروش لما يطهر من الجنابه ثم يتوضا.
17: يعني مش جنابه؟
4: ها سهل، ما اذا ما هو جنابه يصبر، ولكن لا غسل اعضاء الوضوء ناويا بها للوضوء فيصبر، اما اذا غسلها للغسل ما تجزي عن الوضوء.
17: يعني تروش اتوضا ولا شو رجع تروش من فوق ما فوق يسوى الدس؟
4: كيف؟
17: اتوضا اول شيء اتوضا وارجع اسكن من فوق راسي والبس واصلي ويجوز.
4: ايوه ما بش مانع ما دام ما
2: تنويه وضوء.
17: ايوه من وين؟
4: ما دام ما بش جنابه ما بش مانع.
17: يلا جزاك الله خير.
2: في امان الله. إذن الأرقام التواصل مرة أخرى 7288-20-88. اتصال. ألو.
18: ألو.
2: حياكم الله.
18: كيف أنت يا أستاذ؟
2: حياكم الله. تفضلوا.
18: معنا واحد ضربت لها تجي فات
2: كنوة
18: فعلت في حياة ولا ما جاء
4: ما بيفعل بها؟
18: ما يفعل بها شيء مضروحة
4: حامك ومستخل بها. ما بيتجر بها؟
18: ما بيتجر بها.
4: ما عليها شيء؟
18: ما عليها شيء؟
4: لا
18: هي حسالة ثاني من والدتي.
4: إلا إذا هي ذهب ولا فضة؟
18: لا السلام عليكم يا شيخ.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
18: يا شيخ أنا أول ما أعولت طالع لك انتبال على الثلاث، وبعد مرة أنا خاضي وفي طريق وبين احتيال جهاز بتحرك في بطني، بعد قلت لا هو هذا الجهاز لا هو هذا في بطني والناس نصف يوما في الشهر هكذا بين حاجي روحي وأنا خاضي، والحمد لله كنت أصوم واضعي ما خلت وضحين كذلك كل سنة أنا فعلت عملية عملية العمود وضحين فعلت عملية في رجلي وفي
4: ناس طمعت
18: قد
4: ابتسوا. تمام انت اتحاكيتي
18: وهذا ابني اتحاكيت وفي بطري قد دمت جهال قد جهال في عوله.
4: تمام تمام
18: هو نادر والله
4: هي انت اتحاكيتي بحكاية ولا داخل نفسك؟
18: ما بلا اتحاكيت قلت لا هو هذا ولد اللي في بطري، فما قلت يا الله يا الله والله الا قلت لا هو هذا ولد اللي في بطري او في
4: نصني. سهل ما يلزم.
18: ما قال؟
4: ما يلزم ما يلزم
2: ما بيش عليه شيء.
18: الحمد لله قد كنت أظن ما من أول جناني ودي وبدل الحين من حين كبرت قد ما شاء الله قد أبني ذكي قد دورت جهال قد أم بيعولو.
4: الله يتقبل
18: الله يتقبل. ذا الحين قلت أنا قد أنا كبير في السن وبيني أصفر وعلى ما متعادم فأنا عد كاتل على النظر الضرور.
2: ما بيش يقال الشيخ.
18: الحمد لله
2: في أمان
18: الله. الله يبقى لكم العافية
2: وإياكم في أمان الله. ألو
19: مساء النور.
2: الله ينور عليكم.
19: كيف انت يا سيدي؟
4: الله يعافيك
19: وجمعة مباركة.
4: الله ينور عليكم.
19: يا اخي كم بعد صلاة العشاء ركعات؟
4: ما بش الذي يشتي وعد يديه
19: يعني مش محددة ركعات صلاة العشاء؟
4: لا.
19: ايوة والانسان المريض يعني لازم يدفع زكاة؟
4: حاضر.
19: ها
2: الانسان المريض
19: ايوه مريض بيستخدم العلاج
4: ويدفع
19: الزكاه
4: ولازم اذا ما يجب فيها الزكاه فيلزمه بده مريض ولا بخير.
19: كتب الله اجركم كتب الله اجركم
2: غير
4: اجر الجميع.
2: اتصال. الو حياكم الله.
20: في مغار السردار نهار من ضوء سنتين هاتجو
2: كيف وطي صوت الراديو مرة بترضع ابنها فوق سنتين
4: ونص. ما بش تحريم، ولكن المفترض ان الرضاع انما هو سنتين فقط.
20: يلا شكرا.
2: في امان الله. تسمعوا يا سيدي.
21: الو
2: حياكم الله. نعم
21: معانا سؤالين.
2: تفضلوا.
21: يعني كلب وكلبتي نجعنا على قبره وسممناه ما يعني ما
4: ما بيفعلين؟
2: بيحفرنا القبر.
21: يحفرنا القبر واصل كان يعني على القبر يحفر.
4: وطردتوهم ما نفع طردان؟
21: دينا احنا
4: قبل ما تسموهم انتو حالتو تطردوهم وما نفع.
21: اي كان يعني نضرت هنا ورجع الكلبة حد زادا بني فوق القبر.
4: خلاص ما أمشى عليكم.
21: والسؤال الثاني يعني كان نسكي عن هنية يتنبعنا في المدابق حقنا. رجعنا سممناهن ومعانا روية
4: ما بيفعلين بالمطبخ
2: ما هن بساس
4: بساس
21: يعني في مدينة ريفية نكها يعني رجعنا الكلب أقلهن.
4: ما فعلتوا
21: مرة ثانية.
2: ها.
21: سبايب
2: فيران.
21: أيه.
4: سممتوا فيران.
21: سممنا فيران لكن سمم الكلب ما عادش
4: فيران. تسمم الكلب. سهل. ما دام شو مقصود ما بش معنى.
21: يعني قصدنا إحنا نتهنا الفيران هذا
4: والله. سهل.
2: شكرا إذا ما بشي. في امان الله. اتصال الو. الو مرحبا.
4: جزاك الله بالعافيه.
0: بحكم اني تعاون مع الاجنبي والمجتمع بالمتزقه والدواعش.
4: حرام ما يجوز لهم.
0: الله ان شاء الله يا الداخليه ما تتعاون معهم هم ينفعوا. هؤلاء المتزقه تعاملت هؤلاء 12 شبكه من تعاونوا مع الاجنبي السعودي هذا والامريكي.
2: تسلم يا ام عبدو. الله في أمان الله. اتصال يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يوم مبارك
4: على الجميع.
1: نشتري عرفونا بتجربة ساهو ما هي التجربة ساهو هذا ما تقول فيها أنت ما غلطتي أبغى تعاون تصلي.
4: تقول يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام للسجود الساهو ثم يكبر للسجود. يسجد سجده يقول فيها سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ثم يعتدل ثم يسجد ويقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ثم يعتدل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يسلم.
1: سابر عدنا على سؤال ثانية بالنسبة لزفة إذا شي حالك فيهم ودشتي بقبيدي وناس أو لاجلتي.
4: إذا أنت شتي تقضي ديونك اقضيها قبل يحول الحال. ما إذا حال الحال ما بلا تجيب الزكاة.
1: ما هو الآن قضيتين
4: ولا تسلم الزكاة. إذا قضيت أنت قبل أن يحول الحال فلا مانع وأنت جلست معك لما بعد ما يحول عليها الحال فتجيب الزكاة وتقضي الدين قضي الكل.
1: يلا صابر الله
2: يبارك فيكم. اتصال آخر. ألو.
22: السلام
2: عليكم. السلام ورحمة الله. الجميع. كيف؟ ولا أفهم لنا شيء ما تقول.
4: لا لا الميت
2: الجديد. بعض الدكاكين ما بترضاش إلا.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنا داري
2: ليش ما بتعيش. لا بلغوا بلغوا الجهات المختصة.
4: احنا فتاوى ما احنا في العملة. احنا
2: هذا برنامج فتاوى.
4: برنامج فتاوى ولا سنة موظفين في العملة.
2: وياكم في امان الله. اتصال اخر. الو. حياكم الله.
23: أنا مرحبا. ممكن أسأل شيخ؟
2: تفضل
23: يا شيخ. هل يجوز أن احنا نسلم على أخوالنا يعني مثلا جدودي؟
4: أيه
23: يا شيخ. ممكن سأل فعلا؟
2: تفضل.
23: يعني هل مو مسجد بيصلوا فيه المجاهدين واصل يعني هذا المسجد هل يجوز أنهم يقوموا فيه الجمعة صلاة الجمعة؟
4: أيوة. إيش المانع؟
23: شكرا يا شيخ. معي السؤال. يعني هل بنات جماعة يعني بيقرينا قرآن والأستاذة حكنا ما بتقرأ هل يجوز يعني إنها ترد عليها بأي كلمة؟
4: ترد عليهن ما تعلمهن تنطق بالقرآن ما يجوز لها وهي متنجسة.
23: يلا شكرا لك.
3: دام الله. اتصال. ألو. ألو. سلام ورحمة الله. تفضلوا.
4: ايه ما درت ايش السؤال؟
23: ها؟
3: اعيد السؤال.
4: ما هو السؤال؟
5: ما حد يسجد شيء.
3: الو؟
4: ما سمعت السؤال.
5: لا مثلا احنا يقولوا احنا في كلمة في القرآن احنا يقولوا وسجد، يعني يقولون الواحد يسجد وقت ما يقرأ الكلمة.
4: السجدات الذي في القرآن او ما هو؟
5: لا
4: ما فهمت، ما بتسأل.
3: سجود الشكر ولا ايش؟
5: لا مثلا احنا يقولوا وسجد بتبدي كلمة مكتوب ويسجدوا، يعني أي كلمة مكتوب تحتها شخص، يعني
4: في القرآن. سجدات قلنا سجدات القرآن مستحب للإنسان إنه يسجد حين يقرأها.
5: ها يلا جزاك الله خير. باقي
3: تفضلوا.
5: مثلا الحين أنا ما أصلي صلاة الظهر وبدأ أدي التكبيرة وأصلي أول شيء السرن وبعدين الفرض، يعني خلاص بعد ما جزء يصلي
4: ما بش فرض، ما بش فرض في الظهر.
5: الظهر الظهر
4: الظهر.
5: أيوة مثلا أقول أنا أدي التكبير أول شيء وأصلي السنة.
4: أيوة وبعدين.
5: وبعدين أعيد التكبير ما أصلي الفرض ولا أدي واحدة
4: كبيرة. لا لا بعد تسلمي وتعيد التكبير من جديد.
5: يلا باقي سؤال.
3: تفضلوا.
5: مثلا نحن نصوم العشر عادي قبل في العشر لواحد عارف العشر عادي بعد حق العيد الكبير.
4: أيوة.
5: لو
4: صلاة
5: الوتر
3: هل
5: يجوز يعني واحدة
4: قالوا
5: ولا ثلاث؟
4: ها؟
3: ثلاث
5: واحدة ما يجوز؟
4: لا.
5: يا لك عن جزاكم الله خير.
3: في أمان الله. ألو مرحبا. ألو
6: مساء الخير.
3: مساء الخير والعافية.
6: معي سؤال.
3: تفضلوا.
6: توفت أمي قدام جدتي يعني وأمي مدرية معها ترنج حال وتنتنات يعني ماتت ورجعت ما
4: تجد
6: التي بعد يعني هل نورث ولا
4: يورث
6: ابن
4: أخوها؟ لا يورث، تورث منها ويورثوا أولادها.
6: يعني ما ورثنا
4: أخوها، أخوها وأولاد أخوها ما يورثوا.
6: ها؟
4: أخوها وأولاد أخيها ما يرثوا.
6: ما بش مع أخوها ولا مع جدتي شيء، ما مع لا يعني أمي ما
4: يتبوث. إذا بتقول ابن أخوها يرثوها بتحاكي أنت.
6: من
4: بيورثوا
6: ابن
4: أخوه
6: ولا
3: عيالها؟ من الذي توفت الأولى؟
6: أمي توفت
4: معها اثنين
6: جهال
4: وثنتين بنات. خلاص هذا يرثوها الاثنين الجهال والثنتين البنات. وأمها؟
6: يعني ماشي ورث ابن أخوها جدتي كامل ولا
4: دون عايشين. جدتك ما اكترث منها النصف؟
6: أمي ما تتجاه جدتي.
4: خلاص ما بش لها ورث منها وقد ما تتجاهها.
6: مو بس انتريه.
4: ها؟ انتريه
6: مننا
4: مثلا جهال وثنتان بنات. جدتك؟
6: امي توفت
4: جدتي. داري لكن جدتك ما معها؟
6: جدتي ما معها الا ابن اخ.
4: هو يرثها هو.
6: واحنا ما نورث.
4: لا.
6: والسؤال الثاني يعني في وقت يعني حق جامعه مدى يصلش بالجامعه هذا وانا انسان محتاج لهذه الجربه قلت اوقف من واحد مدى يصلش بالجامعه. هل التعوية يعني وانت تعلو يعني حق الأوقاف ولا يعني
4: ما فهمت ما فهمت
6: يعني في واحد هو من حق الأوقاف تبع جامعة ما بيصلوا في الجامعة هذا جرب قطعة يعني أحصل يعني 4-3 رب يعني قصب هل يعني علي حرام اسم حمدا وأنا مريض ما أقدر أصلي في الجامعة؟
4: المسألة تصلي في الجامعة، المسألة أنك تأدي حق الجامعة.
6: ما أنت سلم
3: دول
6: في
3: جرة
6: وكان
3: إنه
6: بس ما
3: تصلش
6: بالجامعة والجامعة
3: جنبهم
4: بالقرية.
3: والله هذا وقف الجامعة.
4: ما دام
3: سلموها للأوقاف.
4: وقف الجامعة سلموها في صالح الجامعة.
6: بس أنا في قرية ثانية وهذا في قرية ثانية.
4: ولو أنت في سمدان وهو في عمدان.
6: يعني إنما
4: ما دام هي حق للمسجد سلم حق المسجد.
6: أنت سلم أنت سلم أنا بالنسبة لي
3: سلم. خلاص إذا ما دامك بتسلم مع باقي.
6: بس انا قلت
3: احنا
6: ما
3: بيصلش
6: في الجامعة
3: والله ما بيصلش في الجامعة وهلا الجهات المختصة الأوقاف وهي تتصرف فيها.
6: يا الله صابر عادي يعني اتعوية واكون
3: اسلمها. نعم أكيد.
6: يا الله شكرا
3: غير مال الله. استقبل هذا الاتصال محمد والله وقفة. اتصال وبعدين وقفة إعلانية. ألو.
7: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
7: حياكم الله.
3: تفضلوا.
7: ما بالله شيء سعد الشيخ.
3: تفضل.
7: تقديم الصور للأطفال في صلاة الجمعة بالصف الأول.
4: عندنا لا يصح أن يخترقوا الصف الأول ولا غيره. لكن
7: هذا أولا من الأمي. إيش تقول في هالكلام؟
4: إيش؟
7: يقول هذا حافظ القرآن أولا من الأمي.
4: لا لا ما هو صحيح. الذي ما قدو بالغ عاقل الصلاة ما تصح منه ولا قدو مكلف بها، حتى لو حافظ للقرآن الله يتقبل من أبو التربية له.
7: خير إن شاء الله.
4: يا مال الله.
7: أتم الله خير.
3: في أمال الله. نذهب إلى فاصل إعلاني قصير ثم نعود بكم معنا.
8: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء، مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: عدنا إليكم مجددا مستمعينا الأكارم، نذكر بأرقام التواصل معنا في برنامجكم الأسبوعي فتاوى، الرقمين 7282-2088 والرقم 7230-99-100. معنا أول المتصلين، يا مرحبا.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: معك يا شيخ.
9: حياكم. الله يعافيك
8: يا شيخ. معنا علي واحد اللي قال حرام الحرمة أمي ما يصلح يشتغل،
9: يديك كفارة يمين إذا ما بالله هكذا.
8: قال حرام الحرمة أمي ما أبغى أشتغل وصرح،
7: يديك كفارة يمين.
8: كفارة يمين؟
9: أيوة. بعد ما يشتغل.
8: أيوة قال حرام حرمة أمي ما أصرح أشتغل وصرح.
7: يشتغل.
9: سابر.
8: يلا سلام سلام. هي خدمات
7: رب. تسلم في أمان الله.
8: يلا.
7: اتصال آخر. ألو.
10: ألو.
7: حياكم الله.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: كيف حالك يا شيخ؟
9: الله يعافيك.
10: الذي ينسى التشهد الأوسط هل يزيد سجود السهو قبل بعد التسليم ولا قبل التسليم؟
9: بعد التسليم يجب على سجود السهو بعد التسليم.
10: بعد التسليم؟
9: نعم.
10: يلا شكرا.
7: في أمان الله. اتصال آخر. ألو.
11: ألو.
7: حياكم الله. انقطع الاتصال. الأرقام مرة أخرى 7282-2088. ألو مرحبا.
11: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: أنا إذا عزيز.
7: نعم.
9: حياكم الله.
11: ما حكم المنافقين اللي يعظموا أمريكا ومثلنا معهم قائدات معهم سيئات معهم؟ ما حكم
9: الذي هم قاصدين تعظيم أمريكا وتهويلها في قلوب الناس هم شركاء لها في جرائمها.
8: أيوة بيهولوا المواطنين يفجعوا لهم ما لهم علم معانا الله أكبر من أمريكا أكبر من أكل.
9: سبحانه هو أقوى من كل قوي.
7: في أمان. اتصال آخر. ألو ألو وطي صوت الراديو. تفضل تفضل.
2: يا قبيب معانا هنا نفتح الرضا على المجاهدين كيف نقتلهم؟
9: لا لا ما تقتلهم بلغ بهم الرقم 100.
2: بلغنا يا أخي ما تتسلوا به
7: بلغ بهم على الجهاز الأجهزة الأمنية.
2: كم كان الرقم كم؟
7: 100. في أمان الله. اتصال آخر. له حياكم الله.
12: هل يجوز تربية الأظافر مهمة؟
9: تربية الأظافر مكروه يعني قصهم مستحب. الذي يفعله يقع له أجر والذي يتركه ما بش عليه إذن.
12: خلاص والتركيب يعني تركيبة الأظافر
9: لكن تركيبة الأظافر ما بش مانع منها لكن يجب خلعها وقت الوضوء.
12: هل يجوز يعني إذا قريت القرآن وراسي مفتوح عادي؟
9: نعم يجوز.
12: يلا شكرا.
7: في أمان الله. اتصال آخر. مرحبا.
13: ألو
7: حياكم الله.
13: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: معانا سؤالين.
7: تفضلوا.
13: يا شيخ من كتنا هم طاقتك معنا وعلمنا مية ما كانت في كتها في مثال تندور من سويها
7: ايشي؟
13: نامية.
7: نامية؟
13: ايه
7: مالها؟
13: كتها قدنا حالين في مثال تندور وعادها في كتها تطلع في المعمر.
9: ما ادري ما ادري
13: حلها بين
9: معمر ومثنى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نشتري ما تفعلوا لها.
13: السلام عليكم. واحدة صامن كان عليها قبع رجع عن صامن النذر وجاء رمضان في سوال ورجع عن حسابنا إن النذر حق رمضان والنذر قال صومه بعد رمضان صادر.
9: ما فهمت.
7: كان عليها نذر وقضى. كان عليها نذر وقضى. صامت النذر وبعدين جاء رمضان وما قد قضت رجعت قالت خلاص هذاك النذر الذي صمته تحسبه قضى.
9: لا لا تحسبه عن النذر بالصبر عن النذر وتقضي بعد رمضان وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
7: واضح؟
13: أي واحد بواحد سؤال
7: تفضلوا.
13: مني مش دارسة علمها وهي ما تفهمش مرة كل
9: مساء
13: انا
9: اعلم
13: روح القران
9: تجويد
13: ما كانت غلط.
9: كم قد عمرها؟
13: يمكن 70.
9: خلاص ما يكلف الله نفسا الا وسعها.
13: يلا شكرا.
7: في امان الله. اتصال. الو
14: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين.
14: احنا عندنا سلمنا الرساله للعام الى شرعي. ونصها سربنا للمعسرين
7: بزواح الزكاة. قال لك نصها سلمها من شرعي نصها.
9: ما بالله إذا الهيئة بتطلبها تدوها للهيئة.
7: أرفعوا بهم أرفعوا بهم للهيئة.
9: المفروض ترفعوا بهم للهيئة ولا المفروض الربع ربع الزكاة يخرجها الإنسان لهم.
7: ماشي نص.
9: نعم النص. لا
7: واضح. أي الربع والأمين الشرعي يرفع بأسماء الفقراء ويرفع بهم للهيئة والهيئة ما بتقصر. في أمان الله. اتصال. ألو
15: ألو السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: أهلا
7: أخي. حياكم الله.
15: بغينا سؤال عند الشيخ.
7: تفضلوا.
15: يا أخي معنا سؤال. هل الله في السماء؟
9: الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماء وخلق الأرض وهو لا يحتاج إلى الحلول لا في السماء ولا في الأرض وليس من الأشياء التي تحل لا في سماء ولا في أرض.
15: يعني الله سبحانه وتعالى غني عن المكان.
9: غني عن المكان وعن كل شيء لا يحتاج إلى شيء لا مكان ولا زمان ولا غيره.
15: الله يحتاج
9: إلى
15: المكان.
9: ها؟
7: كيف من وصف الله أنه يحتاج إلى المكان؟
9: ما يجوز له، حرام حرام ما يجوز له.
15: لا شكر،
7: في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا. ألو.
16: أيوه معك. ألو.
7: تفضلوا.
16: مبلغ عيال بتحكي عمل زفة وجربة وقف ليه في لك أمان
9: يعني في الجربة ولا فوق الجربة؟
16: في لك من نفس
9: يعني في المسقى حق الجربة.
16: أيوة يعني في لك مشي مسقى ما في مسقى بلا لك ما كذا والجربة نازل.
9: إذا مشي مسقى للجربة ولا هو تابع للجربة ولا هو من الوقف ما بيش عليك.
7: وإني تابع على الوقف سلمت.
16: الجربة تابع الوقف لكن
9: أنا
16: لك
9: ما
7: يفوق قبل.
9: لا
7: لك ما لك ما تابع الوقف.
16: ماشي يعني
9: تبع
16: التدريب
9: لازم
16: كمان
9: نقول
16: الجربي
9: بيجي
16: من الماء
9: من
16: الجبل هذا
9: لكم. ايوه يعني مسقى الوقف ايجار ادي ايجار للوقف.
16: يلا خير تبارك الله
7: يجيركم الجميع في امان الله. اتصال اخر. الو.
17: الو.
7: حياكم الله.
17: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
17: بعد الضلال من اين ياتي؟ هل هو عقوبه من الله ام لا؟
9: الضلال بيأتي للإنسان من نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الإنسان هو الذي بيضل بعد ما يعلمه الله عز وجل طريق الهدى ويهديه النجدين، فهو بيختار طريق الضلال ويترك طريق الهدى.
17: ولا عشنا بيب الآية القرآنية الله سبحانه وتعالى الذين عملوا لنهدينهم سبلنا.
9: أيوة الذي المؤمن بيزيدها الله هدى، كل ما اهتدى الإنسان وأطاع الله عز وجل فيما هداه إليه بيزيدها الله من الهدى. والذي بيرفض الهدى والذي بيرفض الهدى
17: اللي يضل أعمالهم.
9: إيش
17: قال في الآية القرآنية؟ والذين كفروا لا يضل أعمالهم.
9: يضيعها عليهم ما عاد يكون لها قيمة، لأن بسبب كفرهم ما يمكن أن تكون أعمالهم الصالحة محسوبة لهم
7: كسراب بقيعة.
17: بادي معنا سؤال ثاني.
7: تفضل.
17: هل يجوز يعني من أهل البيت أن يتابع المسلسلات الهندية أو التركية أو الإنجليزية عبر قناة NBC بالود NBC 2؟
9: ما ينبغي لأهل البيت ولا لغيرهم أنهم يتابعوا هذه المسلسلات، أولا لأنها ضياع للوقت. إذا فرضنا أن ما فيها أي ضرر، مع أن فيها أضرار، فيها رسائل بنترسل إلى العقل الباطن لتشوه أخلاق الإنسان وتملك. فالإنسان الذي هو عاقل ينبغي أن يشغل نفسه بما بذكر الله عز وجل أو بعبادة الله أو بعمل ينفع في الدنيا ويفلت هذا الأمور.
17: أكيد
7: كل الإنسان سواء من أهل البيت ولا من غيرهم. سواء من أهل البيت ولا من غيرهم.
17: أكيد. باقي سؤال ثاني
7: بسرعة اختصر.
17: مثلا هل على الدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنهي ما يقوم بنشر الموبات هذا الجديد من العلاقات والبوالات وغيره ولا على من؟
9: لا يعني بعض الأشياء قد تكون ما هيش منكر إلى هذا الحد. المنكر المجتمع والدولة عليهم القيام به، إنما الإنكار

0: مع سؤال ورحلة. اتصال آخر. له
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: لو سمحت عندنا سؤال.
0: تفضلوا
1: يا أخي. لا الشخص اللي ما يموت هو بغير عقل مجنون كذا مسحب مش مجنون قطبي يعني جنون خفيفة دائما تضيع نفسه ويموت، هل بالآخر يكون مجنون زي ما هو بالدنيا؟
2: لا لا لا، ما هو جاي مجنون في الآخرة، ما دام خلق مجنون وعاش مجنون بيكون في الآخرة حكمه مثل الأطفال، مثل الأطفال الذي يدخلهم الله الجنة ولن يكون لهم رتبة المؤمنين الذين عملوا الصالحات.
1: هذا ما خلقش مجنون، هذا خلق صاحب عقله وكان من أوائل بالمدرسة وكمل الثانوي وكمل ذا وبعد بقي كذا يخلي المشاكل والناس أصحابه
2: من أول ما يتجنن الإنسان مثل ما يموت تحسب عليها أعماله قبل الجنان مثل لو مات.
1: يعني مرفوع عنه القلم إن شاء الله،
2: مرفوع عنه القلم بعد ما يتجنن، أما من قبل الجنان فلا هو محسوب عليه.
1: يعني إذا علو أي ذنب قبل الجنان
0: حاسبه.
2: أيوة مثل الموت، الجنان مثل الموت تماما.
1: الله
0: يجزيك خير. شكرا في أمان الله. اتصال. ألو حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ما درت
0: ما قلته السؤال.
2: ما ظهر لي ما قلته.
3: ما واجبنا تجاه الشهداء.
0: ما واجبنا تجاه الشهداء.
2: الشهداء واجبنا القيام بأولا الحفاظ على نهجهم الذي استشهدوا من أجله، ثانيا خلافتهم في أهلهم أولاد نساء بالإحسان بالإحسان إليهم. نعم
3: بس أنا مشاهد بس لا أدف له ولا أجبني يعني حاجور.
2: خير كل خير بإذن الله.
3: أبنى سأب أبيه وبديه تعب بالحين جبالي يمكن تأتشر ما عاد يظهر شحن إدراه ما عاد يدرج ما عاد.
2: إذا هو قدو ما عاد عاقل ما عاد يظهر له ما بيفعل فما على شيء.
3: ايوه هو كان مصلي ما شاء الله بس دحين خاني يدرا حنا يدراج واحنا نكثر العلو وحنا يرضى ما رنا عطاج
2: خلوا لحاله ما عليكم شيء ولا على شيء.
0: في امان الله. اتصال. الو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: يا شيخ امي قبل ما اتوفى كان عندي لها مبلغ من الصرف، قال لي يوم كانت مركبه في المستشفى اشتري بها صدقه جاريه وأسوقها للجامعة أو لأي حاجة. أشتريت بهذا المبلغ اللي كان عندي وصاحب للمسجد.
2: تمام. عاد معها تركة غيره؟
4: إيش؟
2: عاد معها ورث غير هذا الذي وصتك فيه؟
4: أيوة هذا غير مبلغ بسيط معي يعني.
2: تمام. ما دامه أقل من الثلث فسابر.
4: هو غير مبلغ بسيط معي حسب صرفة ثانية يومي كانت حالة المبلغ أشتري به.
2: تمام. ما دام أقل من الثلث فلا مانع.
4: وبعدين اشتريت مصاحف للمسجد وبزيت منهن واحد هو يجيب
2: لي. ماشي رجعي للمسجد.
4: الحين بالله رجعها للمسجد.
2: أيوة.
4: سابر خير إن شاء الله.
0: السلام. يا مالنا. اتصال. ألو. حياكم الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: معنا سؤال.
2: المسلسلات الهندية، المسلسلات التركية، المسلسلات المصرية الأمريكية، هذه كلها ما بيعملوها لأجل سواد عيوننا ولا لأجل خدمة لنا ولا لأجل أنهم يرفعونا، بيعملوها معهم رسائل فيها وراها شيطنة، وراها رسائل نفسية تأثر على نفسية الإنسان، تأثر على أخلاقه. فالمفترض أن الإنسان ما يكون عون لعدوه على الإضرار بخلقه
0: حتى على الأسرة يعني.
2: نعم.
5: ومعنا سؤال ثاني، يعني إذا واحد حر مطلق وهو ساعة يعني ما هو ضابح ضبحة سجن وجسر ذاشي ويعتبر قذر ولا لا؟
2: حر مطلق النمه
5: يقول يعني إذا ابنه لا أي واحد يقول له حر مطلق لا أذبح يعني أو أطرف هذا حي
2: تقع طلقه إذا ما فعل الذي قال.
5: لا سابت
0: في أمان الله. اتصال. ألو. ألو مرحبا.
6: سنور.
0: مساء الخير.
6: سنور
0: أبي. حياك.
6: معنا سؤال يا أخي.
0: تفضل.

0: اخي واحد طلق مرته واللي شرب حبوب من حق الحالة.
1: ها
0: طلق حبوب من حق الحالة النفسية.
1: اذا هو مجنون فما بش عليه، وانه عاقل في قاع طلاقه
0: يعني نص بنص. هذا بعد يعني ما بان النبوح
1: عليه. هذا الذي
0: الحبوب اللي استخدمها،
1: هذا الذي استطيع ان اقول لكم، اذا وصلت بها الحالة الى حد الجنان فالطلاق حقه ما يقع، وان كان لا زال عاقل ما طلاقه يقع.
0: قال انه مش داري مطلقها.
1: إذا قالوا أنت صدقتوا فخلاص مش هو طلاق.
0: لا الله استبجر.
2: في أمل الله. ألو؟ ألو؟
3: أيوة.
2: تفضل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك؟
2: حياكم الله.
3: لي الفتاوى؟
2: أكيد.
3: قل لي كم عشر البن؟
2: كم عشر البن؟
1: البن هو مثل الحب، عليه نصف العشر إذا هو مسقى، ولا عليه العشر إذا هو بالمطر.
3: أيوة.
1: والسلام.
3: الله يسافر. شكرا.
2: في أمان الله. اتصال. ألو. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: هذا المفتي.
2: أيوة. نعم.
4: أنا شكنا أسأل.
1: تفضلوا.
4: السلام عليكم.
1: أيوة. تفضل ورحمة الله.
4: مساء الخير.
2: صندوق.
1: مساء النور.
4: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
4: أبو الله معنا يا سراء.
2: تفضل.
4: يعني كنا نحرس بين مقهد.
2: أها.
4: والثنين. وقال لي واحد قال أربع راحك مقهد معك. طيب.
2: أيوة.
4: جلس لها جاء الفجر ورجع. هو لبين قهده.
2: أها.
4: كنت أنا رميت عليه. يعني جو.
2: أها.
4: سمعت لما خرجت بندقه ورجع رميت انا على الحتف ما ادري بعد ما سمعت لما خرجت بندق.
2: ايوه.
4: مصطفي رجله وهو محق الماء يعني هو علي معلق لا علي
1: عليك.
4: هو قد قال لي قال الحرس حقي معك اذا اي واحد دخله.
1: هو اساء عندما رجع وما نبهك، لكن وانت اسات عندما ترمي عليه قبل ما تتاكد.
4: ما انا رميت جو وهو طوالي سمعت
1: خبر. دريت انك رميت جو، ولكن انت كنت في مكان محصن كانت تنتظر ما ادري من هو ولا ادري ان سارق.
4: لا هو يعني ما هو سارق، بكشاف الاخصائي ما هو كشاف على العتاب وجا شي صاحبني.
1: تمام. جاوبت عليك.
4: كيف؟
2: عالية.
4: طيب.
2: يا ملا. إذن مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم الأسبوعي فتاوى. نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله إبراهيم الشاذلي، كما هو الشكر عبد الله محمد إبراهيم الشاذلي، كما هو الشكر موصول لكم مستمعين الكرام. كل تحية مني محمد النعمي، أيضا من المخرج محمد الجابري. في أمان الله.

إن زهق من واقع الحياة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأنت جندي تنطلق في سبيل الله، سترى كم ستواجهك من دعايات تثير الريب، تثير الشك في الطريق الذي أنت تسير عليه، تشوه منهاجك وحركتك أمام الآخرين، دعايات كثيرة، تضليل كثير ومتنوع ومتعدد، وسائل مختلفة ما بين ترغيب وترهيب. الجندي المسلح بالإيمان إذا لم يكن إلى درجة أن تتبخر كل تلك الدعايات وكل ذلك التضليل، سواء إذا ما وجه إليه أو وجه لمن هم في طريقه، لمن هم ميدان عمله، يستطيع أيضا أن يجعلها كلها لا شيء، لأن هذا هو الواقع، واقع الحق. إذا ما وجد من يستطيع أن ينضج به، إذا ما وجد من يفهمه، وفي نفس الوقت يجد آذانا مفتحة واعية، فإنه وحده الكفيل بإزهاق الباطل بمختلف أنواعه، ومن أي جهة كان ومن أي مصدر كان. فقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، زهوق بطبيعته إلى ما هاجمه الحق، لكن ذلك الحق لم يبدل بصورته الكاملة، ذلك الحق الذي يقدم بجاذبيته، بجماله، بكماله، بفاعليته وأثره في الحياة، هو من يزهق الباطل.

شهيدان وإصابات وأضرار في ممتلكات المواطنين بغارات وقصف للعدو السعودي. ومتحدث القوات المسلحة 94 غارة وقصف صاروخي طالت 6 محافظات. مفتي الديار اليمنية: البهتان السعودي الجديد يعكس فشلا في مواجهة مشروعية معادلات إنهاء العدوان والحصار. ووقفات شعبية غاضبة تطالب بوضع حد للإفك النجدي. واشنطن تعزز دفاعات السعودية ببطاريات باتريوت إضافية، وإيطاليا تعبر عن إحباطها من ضعف الإسهامات البحرية الأوروبية في البحر الأحمر. أربعة شهداء في غزة وإصابات في الضفة مع استمرار العصابات اليهودية في استباحة مزارع الزيتون، والمسيرة ترصد تقطيع أوصال الضفة بالحواجز. حرس الثورة الإسلامية في إيران يتوعد الصهاينة وداعميهم برد حاسم وفوري على أي تهديد أو عدوان جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بهتان سعودي يتكرر، بهتان نجدي يتجدد، امتدادا لتولي كبر الإفك العظيم، وهروبا من مأزق العدوان والحصار. توظيف دنيء ورخيص وخسيس لمقدسات الأمة في عدوانه على شعب الإيمان والحكمة. مفتي الديار اليمنية يحذر العدو السعودي من سخط إلهي نازل وعذاب به واقع. والشعب في وقفات بعد الجمعة يطالب بوضع حد لهذه الإساءات المتكررة بحق هويته الإيمانية وتاريخه الأنصاري، فيما تتواصل في الميدان جرائم العدو السعودي على عدد من المحافظات بقرابة 100 غارة، وفي مشهد يكشف اتساع كلفة المواجهة. تعزز واشنطن دفاعات السعودية ببطاريات باتريوت إضافية، فيما تقول إيطاليا إن الإسهامات الأوروبية في البحر الأحمر ما تزال دون المطلوب. وكل هؤلاء يحمون قرن الشيطان، كما يحمون الغدة السرطانية التي تواصلت اعتداءاتها على غزة والضفة وجنوب لبنان. والمتابع للاستباحة الصهيونية يدرك أنه لا سوى الجهاد حل لفرملة الاندفاعة الصهيونية اليهودية التي تتهدد الأمة، كل الأمة. وهذه الجمهورية الإسلامية ترفع مستوى التحذير من أي عدوان جديد، لتبقى المنطقة أمام مشهد واحد: تصعيد مفتوح وردع متصاعد وصراع ممتد عبر التاريخ، عاقبة الظالمين والمستكبرين فيه هزيمة وخسران، وعاقبة المنتصرين بعد ظلمهم نصر وعزة وكرامة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة. نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء. روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: شن العدو السعودي خلال الساعات 24 الماضية 94 غارة جوية وصاروخا على 6 محافظات مخلفا شهداء وجرحى من المدنيين. ووفق بيان متحدث القوات المسلحة يحيى سريع، فإن العدو السعودي استهدف الأعيان المدنية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب باستخدام طائرات F-15 وتايفون التي أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف بالتزامن مع عدوان صاروخي من نجران وجيزان. وأسفرت الغارات والقصف عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين وأضرار في الأعيان المدنية، وبذلك يرتفع إجمالي الغارات الجوية والصاروخية منذ بدء التصعيد إلى 1350 غارة وصاروخا. ووفق شبكة مراسلين، فقد طالت الغارات شبكات الاتصالات والبنى التحتية والمؤسسات التعليمية والمناطق السكنية. وتوزعت غارات العدو السعودي بواقع 8 على تعز و5 على حجة وغارتين على كل من صعدة وإب والحديدة وغارة على لحج. واستهدف العدوان شبكة اتصالات وكليتي مجتمع ومزارع ومناطق سكنية، فيما تعرضت مديريات حيدان والظاهر وغمر في صعدة لعدوان صاروخي، وتعرضت حيدان ومنبه ورازح وشدة لقصف مدفعي. وأسفرت الغارات والقصف للعدو السعودي عن استشهاد مواطن في تعز وإصابة 5 آخرين في إب وصعدة والحديدة وحجة، إلى جانب أضرار لحقت بمنازل المواطنين وممتلكاتهم. شن طيران العدو السعودي غارة على منطقة ميتم بمديرية ريف إب بمحافظة إب، أسفرت عن إصابة أب وطفله كانا يمران في الطريق، وأسعف الجريحان إلى هيئة مستشفى الثورة العام لتلقي العلاج بعد إصابتهما بشظايا الصاروخ الذي أطلقته طائرة العدو، فيما تواصلت الاعتداءات على المحافظة باستهداف مديرية فرع العدين بغارة أخرى دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.
2: مواطن طالب الله إلا مو معي ما معيش جازع طريقنا ماشي طريق معلوم ضربوني للطريق هنا أنا وابني هذا كابني ما هو
3: بقاش أضيع أنا بقيت أبي بيدي وأبي برجله.
4: هذا عدوان غاشم يستهدف المدنيين الأعيان المدنيين ويستهدف الناس ويستهدف المنشآت العامة ويستهدف كل شيء ما أخليش بالبلاد شيء.
5: كانوا سارحين يطلبوا الله على بطونهم بجانب الطريق بس استهدفهم العدوان صاروخ من الطائرة.
1: واستهدف طيران العدو السعودي بأربع غارات شبكة الاتصالات في مديرية وشحى بمحافظة حجة، كما استهدف بغارة جوية شبكة الاتصالات في مديرية قارة، وأدى إلى إصابة طفلة في جريمة وحشية يجدد العدو السعودي من خلالها إجرامه الوحشي في استهداف المواطنين والأعيان المدنية والبنى التحتية، متماديا بجرمه كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية في عدوانه الممنهج بحق أبناء الشعب اليمني ومقومات الحياة، وبذلك يؤكد تفرده المطلق في البشاعة والإجرام ممعنا في القتل وسفك الدماء والتدمير والحصار الجائر.

0: واستشهد وجرح 3 مواطنين إثر استهداف تحشيدات العدو السعودي لمنازل المواطنين وممتلكاتهم بقرية المجريش بالنصفة بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء. وأفاد مراسلنا في البيضاء عن استشهاد المواطن حسين أحمد عبد النبي العزاني الحميقاني وجرح عبد الله محمد الحميقاني وعلي حسين السيقل الحميقاني إثر قصف تحشيدات العدو لمنازلهم وممتلكاتهم في قرية المجريش بالنصفة بمديرية الزاهر. ورصدت قناة المسيرة بعض آثار القصف السعودي على المناطق الحدودية وما نتج عنه من مآسي وسط ارتياح شعبي لعمليات رد القوات المسلحة اليمنية على ذلك التصعيد السعودي العدواني، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: المواقع السعودية على المجاورة من منطقة الحجرة، هذه هي القرية التي استهدفت في حرب جميلة.
2: بين خطوات بريئة نحو نبع الماء وصاروخ يتربص بالطريق، اختصرت فصول الوجع اليمني في حكاية الطفلة جميلة من أبناء مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة. خرجت جميلة تحمل إناءها لتروي ظمأ أشكائها، لكن العدو السعودي حينها كان أسرع من وصولها إلى الماء. صاروخ استهدف طريقها ليقطع ساعدها الأيمن ويترك جسدها الصغير شاهدا على جريمة تضاف إلى سجل حافل بدماء الأبرياء.
3: ما هذه تم الطفلة هذه عمرها 12 سنة، 12 سنة تجلب الماء، ما معها تجلب الماء من تحت، وأنا بدكم نجي، إحنا الحين خاوفين، ما عاد نقدر نرجع ونرع ولا ننزع الماء ولا شيء.
4: إن العدو السعودي المجرم الخبيث الذي لا يردعه دين ولا إنسانية ولا قيم ولا أخلاق، قد عمل جريمة هنا لابنة لجميلة علي أحمد مبارك الذي نزح من تلك المنطقة النائية إلى هذا المنزل، وهذا المنزل هو مدمر من الداخل وتنزل عليهم الأمطار ويلاقون معانا صعبة، لجأ إلى هنا لعله يسلم مع أسرته، فأصابته يد الغدر والخيانة والإجرام وقام باستهداف ابنته وبترت يدها.
2: لكن الوجع هنا لا يتحول إلى انكسار بل إلى صمود وردع، وقبل أن يوارى ساعد جميلة الثراء جاء الرد سريعا وحاسما.
5: بيان صادر.
2: أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية استباقية مسددة استهدفت تحشيدات في المناطق الحدودية السعودية داحرة مخططات واسعة كان يعدها العدو للتصعيد.
5: ومع تصاعد العدوان الصاروخي على المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة،
6: تشكر القوات المسلحة ردا على جرائم العدوان واستهداف أخت لبنت أخي قبل أمس.
7: نشكر القوات اليمنية المسلحة على ردهم على العدوان السعودي الأمريكي الذي قام باستهدافنا في بيوتنا وفي قرائنا وفي طرقنا، ونشكر القوات اليمنية المسلحة.
2: وليعلم العدو بأن دماء أطفال اليمن ليست مجرد أرقام تتلى في النشرات، بل هي الشرارة التي تشعل جبهات الردع. رحلت براءة ساعدة جميلة وغيرها الكثير من أطفال اليمن نتيجة القصف المباشر لصواريخه وغاراته في المناطق الحدودية وغيرها، لكن تلك الجرائم تركت في الميدان بأسا لا ينكسر وإرادة تصنع النصر في كل جبهة. من محافظة صعدة عبدالله الحمران، المسيرة.
0: أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن بهتان العدو السعودي بحق الشعب اليمني وادعائه زورا استهداف المدينة المنورة يأتي في سياق استمراره في المكر والخداع والافتراء الذي مارسه منذ 12 عاما وفشل في تمريره. وأكد مفتي الديار اليمنية خلال خطبتي الجمعة من الجامع الكبير بصنعاء القديمة أن فشل العدو السعودي في حربه العسكرية وحصاره الاقتصادي قاده لاستغلال الأماكن المقدسة التي انتهك حرمتها ودنسها بشهادة المسلمين قاطبة.
8: استثاروا الناس وكذبوا على الناس من أجل استعباط الناس وإثارة العاطفة الدينية في قلوب الناس بأن الشعب اليمني استهدف مكة المكرمة. فشلوا لأن الناس يعلمون أن شعبا يجاهد من أجل الأقصى سيكون أكثر حرصا على الكعبة المشرفة والأماكن المقدسة في الحرمين الشريفين، وأنه لم يستهدف ذلك. واليوم بالأمس يقولون أن الشعب اليمني والقوى الصاروخية والطيران المسيّر استهدف المحطة الكهربائية التي بجوار مسجد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل إثارة الرأي العام العالمي الإسلامي، من أجل يعني إثارة حفيظة المسلمين علينا على الشعب اليمني. كل ذلك يأتي في إطار المكر والخداع والكذب والافتراء والدس، وما عرفوا السنن الإلهية، ما عرفوا ولا آمنوا بالله ولا آمنوا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لئن انضلت هذه الخدعة وهذه الكذبة وهذا الافتراء على أحد فإنها لن تطلع على الله ولن يعني تعزب عن علم الله سبحانه وتعالى. والأمور كل الأمور بيد الله، لله ممالك الملك. الشعب اليمني شعب إيمان وحكمة مع الله، قيادة حكيمة مع الله، رجاله الأوفياء مع الله، جيشه مع الله، ولذلك حبب الله تعالى على أيديهم النصر. ما يدور الآن في الأروقة الإعلامية والسياسية وما يدور في فلك العلماء، علماء السلطان، علماء السوق الذين يحرضون الناس على المسلمين، كما سمعتم الفتوى الصادرة من مفتي السعودية بوجوب مجادلة ومحاربة الشعب اليمني الذين سماهم الأشرار والذين يشكلون خطرا على الحرمين الشريفين، هكذا قال أو ما في معناه. سكت دهرا كما يقال ونضج كفرا، سكت دهرا عن المجازر المروعة في حق إخواننا في فلسطين والذي شهد لها العالم أجمع بأنها من أعظم المجازر وأعظم العدوان وأعظم الفجور. حتى دول الكفر امتعضت وتألمت واستاءت ما يجري في غزة وفلسطين.
0: سلم وفد يمني زائر للبنان رسالة من مفتي الديار اليمنية إلى علماء لبنان في إطار التواصلات المستمرة لتوضيح الموقف اليمني إزاء البهتان السعودي المتجدد تجاه مقدسات الأمة. وسلم الوفد رسائل مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب والمدير العام لتجمع العلماء المسلمين الشيخ حسان عبد الله. ودعت الرسائل إلى الاطلاع على بيان علماء اليمن والمساهمة في نشره وتوضيح حقيقة الموقف اليمني في مواجهة ما وصفته بالمزاعم السعودية بشأن استهداف مكة المكرمة والمقدسات، ومطالبة علماء الأمة بالإسهام في دحض التضليل وبيان الحقيقة للرأي العام.
9: نحن نحزن لما يحدث في اليمن من حروب زادت على 11 عاما، والحصار المفروض على شعب اليمن، والقتال الذي يحصل والشهداء الذين يحصلون. وكان الأحرى أن تكون هذه المعركة ضد العدو الإسرائيلي وضد أعداء الأمة لا بين أبنائها، كما نتمنى أن توجه كل الطاقات نحو القضية الكبرى، القضية الفلسطينية في وجه العدو الإسرائيلي المتغطرس الذي يهدد العرب والمسلمين جميعا.
10: تشرفنا باستقبال الأخوة من اليمن، وكان اللقاء مناسبة للحديث حول الموقف الذي يجب أن تتخذه الأمة الإسلامية في سبيل دعم قضاياها، وأهم قضية اليوم هي قضية فلسطين وما يقوم به اليمن من نصرة للشعب الفلسطيني ونصرة لقضية غزة لا يمكن أن يقوم به أي شعب آخر. هذا الحضور المليوني في الساحات هو أمر نرفع به الرأس، ومن أجل هذا الحضور في نفسية الشعوب الإسلامية قام العدو السعودي بمحاولة الإساءة إلى اليمن عبر اتهامهم اتهاما باطلا زورا وبهتانا بأنهم يسعوا لقصف مكة. هؤلاء الذين أرواحهم فداء لمكة وأرواحهم فداء لمسجد الرسول، والذين يدفعون الغالي والنفيس في سبيل المسجد الأقصى لا يمكن أن يسيئوا إلى الكعبة، بل الذي يسيء إلى الكعبة هو المتربص بها، القابض عليها، المانع للمسلمين من زيارتها، هو الذي يسيء إلى الكعبة، الذي يتبنى مواقف العدو الصهيوني ولا يؤيد الشعب الفلسطيني ولا يدفع أي شيء من أموال النفط التي يجنيها لأجل الشعب الفلسطيني. هؤلاء هم الذين يجب أن ينظر إليهم نظرة حقيقية أنهم عدو ماكر غادر ومصيره إن شاء الله مذابل التاريخ.
11: ووجدنا منهم اهتماما بالغا بقضية اليمن ومظلومية اليمن، وسمعنا منه الحديث باستفاضة عن ما يقومون به إلى جانب اليمن ومن حيث التبيين والتواصل مع العديد من الجهات العلمائية في العالم الإسلامي لتبيين مظلومية اليمن، وأن ما يتعرض له هو عدوان وبغي، وأن هذا هو البهتان الذي وسيف البهتان الذي أشهرته السعودية هو بهتان عظيم ضد الشعب اليمني، وأن اليمن براء من مما تقوم به السعودية من بهتان ومن إفك.
0: في إصرار سعودي على الذهاب نحو الأسوأ والأخطر في توظيف المقدسات الإسلامية ضمن أدواره التخريبية والفتنوية ضد اليمن والمنطقة والأمة وفي خدمة المشاريع الصهيونية العالمية، العدو السعودي مجددا وفي خطوة إجرامية متهورة وغير مسبوقة يستهدف الحرم النبوي الشريف ملقيا بالتهمة الباطلة على اليمنيين.
12: ما بين انتهاك يهودي للمسجد الأقصى في أساساته وتوظيف نجدي دنيء جديد لقدسية المسجد النبوي، لم تكد المسافة بين الجريمتين سنوات طويلة حتى يصعب على المسلمين تذكر الفعل وحتى يسهل عليهم نسيان الفاعل، بل لم تكن المسافة بين بهتان أول الحرمين ثم انتهاك ثالثهما ثم البهتان الجديد بحق ثانيهما إلا ساعات أيام قلائل، بدءا باقتحام بنيامين بزوجته المسجد الأقصى، مرورا باجتماعه بالحكام العرب ومندوبهم في أبوظبي، وصولا إلى جرم ابن سلمان الجديد بحق المسجد النبوي، وقد أصبح هذا الأخير خبرا على شاشة العربية وتغطية مفتوحة مباشرة من استديوهاتها وحفلة تحريض مشينة واتهامات مكشوفة بلا حشمة من يفترض أنه في موضع الدفاع عن مقدس ومحل الذود عن حرمات.
13: ميليشيا الحوثي تستهدف كما قلنا محطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، والأكيد حتى مثل ما قلنا لا نبالغ ولا نتجاوز هذا التطور، هو تطور وسنمر عليه، ولكن نحن نتوقف لأنه حتى لا يتكرر أو حتى نفهم الحسابات والترتيبات القادمة.
14: يعني هو مش رح يكون الحادث الأول والأخير بالمناسبة صحيح. في سياق هاي المواجهة
12: لم يكن أعجب من مرور اجتماع نتنياهو بحكام العرب في أبوظبي مرور الكرام إلا اجتماع من جمعتهم العربية في استديوهاتها على شاكلة تلك الأشكال والتشكيلة، ولأن الاستهداف المتهور والجسيم كان بحاجة إلى توجيه له بذات المستوى من التهور والجسامة، كانت سقطات الموجهين له تتوالى على الهواء مباشرة على نحو يفسد الطبخة أكثر مما يشهيها ويقزز شهية الجمهور أكثر مما يلذذ الطبق المسموم.
15: أعتقد أن الحوثي ومعه الحرس الثوري الإيراني يستدرج ويستفز ليس فقط المملكة العربية السعودية والمشاعر الإسلامية، وإنما أيضا دونالد ترامب. الاستفزاز لدونالد ترامب هو كي ينخرط في الرد في الانتقام. أعتقد أن طبعا يجب إبراز شناعة هذه الأعمال
12: بين نتنياهو والذين اجتمعوا معه، بين الذي لم يخلع بعد سترته المغبرة من أساسات الأقصى الذي اقتحمه، وبين من جهزوا بيانات إداناتهم في دعم أكاذيب التهمة التالية المزمعة. كان الاجتماع على سرعته وسريته وشموليته بين من يضع الأجندة ويوزع الأدوار من جهة وبين من سيفعل الفعلة ويلقي التهمة ويصدر مواقف الإدانة من جهة. كل الخيوط محبوكة، كل الملابسات منسوجة بكل دقة ممكنة مسبقة. قد يصنع خلخلة في الأولوية وبلبلة في السردية، كما هو حال قناة الإخبار السعودية في تقديم الحقيقة عن حدث لم ينفذ حسب الخطة وخبر لم يعرف كيف يسوق التهمة.
16: أعلن الأمن والعام أن الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة قبضت على شخص لمضايقته المارة مع إثارة الهلع والفزع بينهم، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله من مزاعم حول الواقعة.
12: الزيارة الخاطفة المشؤومة لمبيد غزة وسفاح أطفال فلسطين ونسائها لأبو ظبي، والانقياد العربي المخطوف والأكثر شؤما ولؤما للاجتماع بين يديه والحضور بسرعة الضوء أمامه، لم يكن كل ذلك بحاجة منهم كعادة قممهم ولقاءاتهم واجتماعاتهم فيما بينهم، لم يكن بحاجة إلى تنسيق وبروتوكول وسلك طويل من الترتيب والدبلوماسية والتواصل والاتصالات والتفاهم. يعكس كل ذلك بما لا حاجة للاستفاضة في شرحه والإسهاب في توضيحه أنه إذا كانت المقدمات توظيفا قدرا لأطهر مقدسات الأمة ورمزياتها ومعالمها واستهدافا شيطانيا خطيرا متدرجا لقدسيتها وحرمتها،
17: هل من معتبر بمن استعجل في أمر من أموره وتسرع كالطلاق والحكم على الناس بالظنون والأوهام وإشاعة كل ما يقال ويسمع؟

0: خيرا.
1: فإن القادم أشد خطرا وأعمق أثرا على الأمة، أعظم شرا لدينها ومقدساتها إن لم تعي وتنهض، وأنكى وطأة على مصيرها ووجودها إن لم تقاوم وتواجه.
2: يبدو أن الأجهزة الدعائية للنظام السعودي قد استنفدت خططها العسكرية، فلجأت مجددا إلى الدراما الهزلية السامجة والرخيصة باتهام يمن الإيمان والحكمة من جديد باستهداف المقدسات الإسلامية في بلاد الحجاز.
3: سيناريو مكرر ومستهلك، ومسرحية سيئة الإخراج تطل علينا من جديد. صنعاء تستهدف محطة كهرباء المدينة المنورة في إفلاس أخلاقي وبهتان سعودي عظيم.
4: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اللواء تركي المالكي بوقوع هجوم إرهابي فجر الثلاثاء على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة،
5: مؤكدا أنه سيواصل اتخاذ إجراءات قال إنها تهدف إلى ردع هجمات الحوثيين وحماية مكة والمدينة. نحن في تغطية حية إذن إلى
6: معي من المدينة المنورة إمام وخطيب المسجد النبوي
7: نتابع تطورات استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي.
4: هذا وتواصلت الإدانات الخليجية والعربية لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدينة المنورة.
3: هكذا وبكل خفة يراد للعالم الإسلامي أن يصدق كذبة العصر، كذبة عرجاء لا تقف على قدمين ولا تستند إلى أي دليل أو برهان، وقد أسقطها النفي اليمني القاطع منذ لحظاتها الأولى. لا صحة ولا أساس للبهتان السعودي العظيم.
8: لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
3: السخرية الحقيقية ليست في الدعاية المكشوفة والمفضوحة والساقطة، بل في الهدف والتوقيت. فالعدو السعودي يحاول إعادة تدوير دعايات سابقة باسم المقدسات الإسلامية لتأجيج فتنة إسلامية وتأليب الشعوب، والمفارقة هنا أن النظام السعودي الذي يصدر الفرية تلو الأخرى يكتفي بالفرجة على انتهاك الصهاينة لأولى القبلتين وثالث الحرمين. ومثلما كان الأنصار الأكثر إسهاما وحضورا في صدر الإسلام، فإن أحفادهم يتصدرون المسلمين نصرة لغزة والأقصى وفلسطين. وبينما كان المفترى عليهم يدكون بصواريخهم ومسيراتهم عمق كيان العدو، كان الكيان السعودي يعترض جزءا منها ويجعل من نفسه مترسا لحماية الصهاينة. كان يغرق عواصم الترفيه والأماكن القريبة من المقدسات بالرقص والمجون والفسوق والعصيان، ويغرق هو في صمت مطبق فيما غزة تغرق في دماء أبنائها. لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من هتك عرض امرئ مسلم أو هدر دمه، هذا ما قاله رسول الله، وهذا ما يخالفه أعداء الله علانية ومن دون مواربة. نظام نجد الوهابي يهدر دماء المسلمين في أرض الحرمين ويمن الإيمان، يصنع الزلازل والفتن في بلاد المسلمين خدمة للصهيونية، ويسعى لإشعال فتنة إسلامية، وفيما يحاول إطفاء أي صوت أو حراك ضد الصهاينة يفرض حصارا جائرا وشاملا على شعب كامل، يريق دماء أطفال اليمن ويرى دماء أطفال فلسطين تسيل ومقدسات الإسلام تنتهك، فلا تحرك فيه حمية ولا إسلاما. والآن يدعي زورا الخوف على أضواء وأنوار المدينة المنورة. إنها التجارة الرخيصة باسم المقدسات. بالأمس فرية استهداف مكة، واليوم عفرية استهداف المدينة، وغدا من يدري ربما يطلق النظام السعودي فرية جديدة وغريبة ويتهم اليمنيين باستهداف هلال شهر رمضان. في شحن طائفي وعاطفي مكيت ومزيف يهدف لشيء واحد، تغطية الفشل الاستراتيجي وإثارة الفتنة بتحريض المسلمين على عاصمة العروبة والإسلام الوحيدة التي تكرن القول بالفعل في مواجهة الصهاينة نصرة لغزة والأقصى وفلسطين وقضايا الأمة، وتتصدى لكل الإساءات إلى الإسلام ورموزه ومقدساته.
2: شهدت عموم مديريات صنعاء العاصمة والمحافظة خروجا شعبيا واسعا عقب أداء صلاة الجمعة في وقفات شعبية تنديدا واستنكارا لبهتان العدو السعودي باستهداف المدينة المنورة واستمرار العدو الصهيوني في جرائمه بحق أبناء غزة.
0: وقفات شعبية متفرقة شهدتها مختلف مديريات صنعاء العاصمة والمحافظة تنديدا بجرائم العدو الصهيوني في غزة واستنكارا لبهتان العدو السعودي بحق الشعب اليمني. في مديريات بني الحارث والسبعين والصافية والوحدة خرج المواطنون عقب أدائهم لصلاة الجمعة أمام عشرات المساجد والجوامع في وقفات نددوا خلالها بجرائم العدو الصهيوني المتعددة في غزة، مؤكدين ثبات موقفهم المناصر للشعب الفلسطيني ودعم معادلة وحدة الساحات. إلى ذلك شهدت مديريات معين والثورة وشعوب وآزال والتحرير خروجا شعبيا واسعا في وقفات نظموها أمام عشرات المساجد والجوامع عقب أدائهم لصلاة الجمعة، أكدوا فيها ثبات موقفهم في مواجهة العدوان ودعم قواتهم المسلحة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وإشادة بمواقف علماء محافظة تعز المشرفة في ظل جرائم العدو السعودي. وفي محافظة صنعاء شهدت مديرياتها خروجا شعبيا واسعا في عشرات القرى والعزل بمديريات صعفان ومناخة والحصن وجحانة وخولان والحيمة الداخلية وبلاد الروس وسنحان وصنعاء الجديدة وبني بهلول وبني حشيش وهمدان، خرجوا في عشرات الوقفات التي نظموها أمام عشرات المساجد والجوامع عقب أدائهم لصلاة الجمعة، دعوا خلالها قبائل اليمن للتعبئة والاستنفار والحفاظ على أمن واستقرار الجبهة الداخلية.
2: قال موقع ترايد ويند المختص بالملاحة البحرية إن ميناء ينبع الاستراتيجي على البحر الأحمر تعرض لاستهداف يوم الخميس مما أدى إلى توقف عمليات تحمير النفط. ويأتي الهجوم الجديد على ينبع بعد بعد فترة وجيزة من مزاعم شركة أرامكو السعودية في استئناف عمليات التحميل في المحطة المتوقفة منذ حوالي شهر كامل نتيجة تعرض مضخات أنابيب شرق غرب للاستهداف، والذي يغذي المحطة بالنفط الخام القادم من الحقول السعودية المحاذية للخليج بعد تعذر التصدير عبر مضيق هرمز. أكد موقع أكسيوس الأمريكي إرسال الجيش الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة بطاريتين إضافيتين من صواريخ باتريوت لحماية منشآت النفط والغاز في السعودية وقطر بحسب مسؤولين أمريكيين. ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن واشنطن أرسلت الشهر الماضي بطارية باتريوت إضافية إلى السعودية لحماية منشأة نفطية رئيسية، فيما أرسلت بطارية أخرى إلى قطر لحماية منشأة الغاز الطبيعي أو منشأة للغاز الطبيعي في ظل الاستعداد لاحتمال استئناف التصعيد ضد إيران بحسب الموقع. قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كوريسيتو اليوم الجمعة إن الإسهامات في البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لا تزال غير كافية، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية حول تعزيز عملية أسبيدس في البحر الأحمر لما تسميه بحماية الملاحة. وفي بيان صدر عقب اجتماعه في روما مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، رحب كوروسيتور بقرار بعض الدول الأعضاء المسهمة بموارد إضافية في بعثة أسبيدس دون تحديد الدول المعنية، إلا أنه أكد أن تلك الإسهامات لا تزال غير كافية. وفي السياق أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كورسيتو إن إيطاليا كانت من أول المستجيبين لطلب السعودية الدعم في عدوانها على اليمن، وقامت بإرسال الرادارات والدفاعات الجوية والمساعدات التكنولوجية للسعودية. كما أن الوزير الإيطالي أعلن في وقت سابق تعرض إحدى الطائرات الحربية الإيطالية لأضرار نتيجة تعرضها لقصف في قاعدة جوية بالطائف.
9: كانت إيطاليا من بين الدول التي استجابت قبل غيرها لطلب السعودية المساعدة عندما بدأت هذه الحرب العبثية. لقد أرسلنا رادارات وأرسلنا بطاريات مضادة للصواريخ، أي أننا أرسلنا منظومات كان بإمكانها مساعدة السعودية تقنيا في الدفاع عن نفسها من الهجمات الإيرانية ومواجهة الهجمات عندما تأتي من الحوثيين كما يحدث الآن. لكنني أعتقد أن أوروبا يجب أن يكون لها دور أكبر بكثير مما كان عليه حتى الآن، لأن الأزمة التي بدأت في مضيق هرمز أولا ثم في باب المندب تضع الاقتصادات الأوروبية وبالتالي المواطنين الأوروبيين أمام صعوبات كبيرة.

0: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 وإصابة آخرين منذ فجر اليوم في اعتداءات صهيونية متواصلة على قطاع غزة تخللتها غارات وقصف مدفعي واستهداف بالمسيرات. في التفاصيل، أكدت المصادر استشهاد فلسطيني إثر استهداف مسيرة للعدو مجموعة من المواطنين غربي مدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني آخر وأصيب عدة مواطنين فلسطينيين في استهداف العدو سطح منزل قرب ملعب فلسطين. في مخيم النصيرات استشهد فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مسيرة لفناء منزل، كما سجلت 4 إصابات على الأقل برصاص قوات العدو شرق مدينة حمد بخان يونس، بينها إصابة الطفلة بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل شمال وشرق مخيم البريج وإطلاق نار كثيف تجاه مناطق النازحين في خان يونس. شهدت الضفة الغربية والقدس منذ فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واعتداءات على المزارعين بالتزامن مع تشديد الإجراءات من قبل العدو الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى. وفق مصادر فلسطينية، فقد اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في نابلس وجنين وقلقيلية والخليل، بينهم عشرات العمال في برطعة، فيما أصيب مواطنون خلال اعتداءات استهدفت مزارعين في نابلس أثناء قطف الزيتون. وفي القدس، اقتحمت عصابات يهودية مقبرة باب الرحمة ومنعت القوات الأهالي من سلوان من الوصول إلى أراضيهم وقطف الزيتون، بينما أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمصلين، كما سجلت اعتداءات للمغتصبين في بيت لحم ورام الله وسلفيت، شملت تكسير أشجار زيتون وإغلاق طرق ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم. تتواصل في الضفة الغربية إجراءات إغلاق الطرق والبلدات بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين ويطيل زمن تنقلهم بين المناطق. وتضم محافظة الخليل وحدها أكثر من 250 بوابة، فيما يقترب عددها في مختلف محافظات الضفة من 1000 بوابة.
1: بين بوابة وبوابة يتكرر المشهد في الضفة الغربية، هنا على سدة قلقس جنوب الخليل. يساعد الفتى خليل الأطرش الفلسطينيين في نقل حاجياتهم بين حاجز وآخر. وصلت المركبة إلى البوابة الحديدية التي وضعها الاحتلال، فأفرغ الركاب حاجياتهم لنقلها بعربات صغيرة إلى البوابة الأخرى في الجهة المقابلة، ثم عبروا أسفل البوابة للوصول إلى المركبة الجديدة. حالفهم الحظ هذه المرة بغياب جنود الاحتلال، فوجودهم يعني عدم الوصول إلى وجهتهم. هكذا تبدو حياة الفلسطينيين بين حاجز وآخر.
2: ناس معها بضاعة بتتغلب في نقلها، من نقلها إياها زي ما إن شايف من السد للسد. الناس بتتغلب، يعني طرق مسكرة بتجي على هون تلجأ إنه تدفع كمان بزيادة مصاري، ومعاناة كمان للمواطن، معاناة كبيرة. يعني المواطن معاه غرض بده ينقله وبده يسوي 100 شغلة ويدفع كمان بزيادة، هذا الإشي بيكلف.
1: في محافظة الخليل وحدها أكثر من 250 بوابة حديدية، إلى جانب الإغلاق بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وهي النسبة الأعلى بين محافظات الضفة التي يقارب عدد البوابات فيها 1000. في مشهد يضيق الخناق على سكان الضفة، فبعد أن كان الفلسطينيون يحتاجون إلى دقائق معدودة للوصول إلى وجهتهم، باتوا اليوم يحتاجون إلى ساعات طويلة إذ استطاعوا الوصول.
3: طبعا عدد البوابات في محافظة الخليل تعتبر العدد الأكبر، حتى يوجد هناك 128 بوابة، 130 بوابة حديدية، ويوجد بمجموع أكثر من 250 بوابة سواء من سوات ترابية ومن حواجز متنقلة وحواجز طائرة، وكل هذه البوابات تؤدي إلى يعني تأثير على كل الجوانب الاقتصادية، سواء جوانب اقتصادية، جوانب تعليمية، جوانب تجارية، جوانب اجتماعية.
4: عدد البوابات في الضفة الغربية اليوم يقترب من 1000 بوابة تقطع أوصال الضفة الغربية، تقطع المدن عن بعضها البعض والقرى عن المراكز الإدارية والحضرية في المدن. طبعا تأثير البوابات هو يمس كل تفاصيل حياة الفلسطينيين.
1: لا يتوانى الاحتلال عن وضع بوابات جديدة في الضفة الغربية، فالهدف منها كما يقول مراقبون فصل القرى والبلدات عن المدن وعزلها وإغلاقها في أي لحظة وفق مزاجية ضابط الاحتلال. وخلال الأسبوع الماضي وضع الاحتلال أكثر من 14 بوابة حديدية على مداخل القرى والبلدات في محافظتي جنين وطول كرم، ما زاد من معاناة الفلسطينيين المتواصلة. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: أطلقت العصابات اليهودية النار باتجاه فلسطينيين أثناء قطف الزيتون في بلدة بيتا جنوب نابلس وأجبروهم على مغادرة أراضيهم. قال أحد أصحاب الأراضي إن قوات العدو منعت الأهالي من الوصول إلى بساتينهم، فيما انتشرت عصابات يهودية في المنطقة وأبعد المزارعين بهدف التضييق عليهم ومنعهم من قطف ثمرة الزيتون. توعد المجرم بن غفير بتفكيك السلطة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة، وأضاف بأن الضفة الغربية بأكملها هي ملك لليهود. قال المجرم بن غفير في مقابلة مع القناة 14 الصهيونية إنه لا يعترف بالفوارق بين مناطق ألف وباء وجيم التي نصت عليها اتفاقات أوسلو وأن الأرض كلها لليهود. أضاف أنه سيعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية وتشجيع تهجير الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة. أصلت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم اعتداءاتها على جنوب لبنان بقصف مدفعي وتمشيط بالرشاشات وتحركات آليات عسكرية للعدو في عدد من البلدات والأودية. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت بيت ياحون والمنصوري ووادي زبقين ووادي السلوقي، فيما أطلقت قوات العدو نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة حداثة وأطراف برشيت، كما سجلت تحركات لآليات عسكرية تابعة أو سجلت تحركات لآليات عسكرية تابعة للعدو في عدد من المحاور الجنوبية بالتزامن مع عمليات تمشيط متواصلة منذ ساعة الصباح. تأتي هذه الاعتداءات ضمن استمرار خروقات العدو الإسرائيلي في لبنان. وإلى سوريا، حيث تستمر الاستباحة الصهيونية لجنوب سوريا، حيث اختطف جيش العدو الإسرائيلي مواطنين اثنين من منزليهما وفتش العديد من المنازل بحجة البحث عن أسلحة. مصادر سورية أكدت اختطاف قوات العدو الإسرائيلي مواطنين اثنين من منزليهما منتصف الليل خلال توغلها في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا قبل أن تفرج عن أحدهما. أضافت المصادر أن قوات العدو فتشت غالبية منازل السوريين في الحي الشرقي من القرية بذريعة البحث عن أسلحة، كما اختطفت قوة عسكرية أخرى للعدو الإسرائيلي مواطنا من أمام منزله في منتصف الليل. فتشت العديد من المنازل في بلدة الحميدية في ريف القنيطرة بالتزامن مع توغل قوة أخرى مكونة من 6 آليات عسكرية إلى قرية بريقة، حيث أقامت حاجزا لتفتيش المرة وفتشت عددا من منازل السوريين بعد مداهمتها. إلى إيران، حيث حذر حرس الثورة الإسلامية من رد حاسم وفوري وأشد فتكا من عملية الوعد الصادق الثانية على أي تهديد أو عدوان جديد من أمريكا والعدو الصهيوني. وفي بيان بمناسبة الذكرى الثانية لعملية الوعد الصادق، أكد حرس الثورة الإسلامية أن زمن التهديد بلا كلفة قد انتهى، وأن أي تعرض لاستهداف أو أي تعرض لإيران سيقابل برد مؤلم. وأضاف إن العملية شكلت رسالة ردع واضحة بعد استشهاد قادة من جبهة المقاومة. عذرت قدرات إيران الصاروخية والجوية في استهداف قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة. أضاف حرس الثورة يواصل الجهوزية الكاملة مع إشراف استخباراتي على مواقع وأصول العدو الأمريكي الصهيوني، مؤكدا أن الأيدي على الزناد لمواجهة أي خطأ في الحسابات. طهران تحيي الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله في مراسم تستحضر حضوره وإرثه ومسيرة المقاومة من بعده.

0: واستعادة خطاب يقول إن المعركة لا تتوقف برحيل قادتها.
1: استشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين لم ينهي مسيرة المقاومة، فالمقاومة اليوم تزداد قوة واتساعا ومسارها مستمر، والجيل الجديد في حزب الله ألحق بالصهاينة خسائر فادحة.
2: حسن نصر الله دل كناريشن شهيد جنان
3: كفرنا بأننا على العهد، أي سنستمر هذه مسيرة قدم فيها هؤلاء الغرباء.
4: جرامي مداريم
5: دماء السيد حسن نصر الله أمير العرب البطل ضخت دماء جديدة في عروق حزب الله الذي يقف اليوم بكل صلابة في وجه الصهاينة وبات مدرسة في المقاومة.
6: السيد حسن نصر الله جوهرة نادرة في جبهة المقاومة ومدرسته لا تموت أبدا. الشعب الإيراني سيبقي ذكرى حية في الراية لا تسقط برحيل حاملها.
7: سنتابع طريق الشهداء وهذه رسالتنا ولن نحيد عنها، نقول لأعدائنا إن المقاومة ستقتلعكم وكلنا جنود في ساحة المقاومة.
0: وفي حب الشهداء تتسابق الساحات في الوفاء، واليمنيون في طليعة المشهد يحملون أسماء من وقفوا إلى جانبهم ويصونون عهد من وقف معهم.
8: اليمن الأصيل هو يعرف من هو أصيل في هذه الأرض وفي هذا الزمن، وهذا طبيعي جدا لمن كان أصيلا بأن يحفظ الود أولا لرسول الله ولأبناء رسول الله ولمن سار على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصالة في اليمن ثابتة، والأصالة في شعب اليمن لا يمكن لأحد أن يناقش بها على الإطلاق.
9: أهل اليمن يقولون أن السيد حسن منا وله محبة، وبعد الذي حصل في اليمن أول شخصية أول شخص في هذا الكون كله وقف مع أهل اليمن مع مظلومية أهل اليمن، وكان هذا الخطاب الشهير. واليمنيون أيضا يستحقون كلام ووقوف سماحة سيد حسن، وهؤلاء الأبطال اليوم يسطرون الملاحم على كل الساحات في اليمن العزيز إن شاء الله.
0: لا تنتهي الحكاية عند حدود الذكرى، جيل بعد جيل يستحضر شخصية تركت بصمتها في المنطقة والعالم.
10: في طهران يستعاد إرث شهداء المقاومة في تجديد للعهد والولاء وإيصال رسالة حاسمة بأن راية المقاومة لا تطوى برحيل هاماتها. علي جعفر، المسيرة، طهران.
11: أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن جبهة المقاومة تدخل مرحلة جديدة، داعيا السعودية إلى إنهاء الحرب والحصار على اليمن وجمع طاقات العالم الإسلامي. وقال قاني إن من مصلحة السعودية إنهاء حصار اليمن وعدم مواصلة الحرب، متسائلا عن جدوى إنفاق مليارات الدولارات في الصراع بدل توجيهها لمساعدة المسلمين. أضاف أن جبهة المقاومة تمضي نحو مرحلة جديدة تتعزز فيها وحدة الساحات والتنسيق بين قواها، وأشار إلى أن ما تبقى من آثار الوجود الأمريكي سيمحى بالتنسيق بين الحكومة والقوى العراقية. كما لفت إلى أن مخطط واشنطن والعدو الصهيوني لإجبار إيران على الاستسلام أخفق، وإن طهران ستواصل الوقوف إلى جانب حلفائها في محور الجهاد والمقاومة. تتواصل قوافل العطاء بالنفس في يمن الأحرار، حيث شيعت محافظة عمران كوكبة من الشهداء العظماء زفتهم الجموع إلى ضيافة الله.
12: في محافظة عمران عطاء الرجال وتضحيات الأبطال بذلا وسخاء في سبيل الله نصرة للمستضعفين. هنا مديرية ذيبين زف وبكل فخر وعنفوان إلى روضة الشهداء في مرهبة جثمانا الشهيدين المجاهدين أحمد محمد حسين المرهبي ودحان محمد صالح المرهبي. واستقبل أبناء بني عبد الإباء بمديرية عيال سريح الشهيد المجاهد صالح بندر صالح الوادعي.
13: الحمد لله الذي قدمنا شهيدا في سبيل الله وسنقدم المزيد والمزيد
14: وسنواصل هذه المسيرة حتى تحرير كامل أراضينا.
15: رسالتنا للشهداء أننا سنمضي على دربكم بإذن الله تعالى. أما رسالتنا للسيد المولى يحفظه الله امضي بنا يا سيدي فنحن جندك ورجالك.
12: وشيع الأحرار في مديرية شهارة بموكب جنائزي مهيب ضم الشهيدين المجاهدين عرجي قائد صالح العرجي وعزيز يحيى عبد الله البهادي. في الوقت الذي زف فيه أبات الضيم بموكب إباء مماثل في المديرية ذاتها للشهيد المجاهد علي عبد الله صالح أحمد الزاقري من أبناء مديرية ظليمة. والرسائل في محفل العظماء لا تسامح من اعتدى وعاث فسادا في أرض الحكماء.
16: هؤلاء الشهداء هم يدافعون عن الأمة وعن شغف الأمة
17: دفاعا عن الوطن لصد الغزاة المرتزقة عملاء أمريكا وإسرائيل وآل سعود.
18: في سبيل الله وبا نزيد ونزيد وعم معي اثنين باو في بن وازيد برازي.
19: نحن سوف نضحي بقوافل من الشهداء حتى يمن الله علينا بالنصر.
12: تحمل حما ولا تصان الأعراض من رجس وبغي المستكبرين في الأرض إلا بالجهاد في سبيل الله ضد الكافرين والمنافقين وما دون ذلك فهو خسران مبين.
11: نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.y. في أمان الله.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناث خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرر ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحته؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا في ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة
4: الآن السرطان. عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في مستهل هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM. لقاء جديد من خلاله نواكب معكم مختلف التطورات والأحداث على المستوى المحلي وما يتصل بها أيضا من تطورات على المستوى الإقليمي. أهلا وسهلا بكم في هذه الفترة التي هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الديلمي.

إذن مساء العزة، مساء الكرامة، مساء اليمن الكبير، الكبير بشعبه وبجيشه وبقائده وبالقضية الكبرى التي يحملها والتي يتحرك في إطارها. المساء اليمن الحر الأبي، يمن الحكمة والإيمان، اليمن الذي يكتب في كل يوم صدرا جديدا في سجل المجد، في سجل الاستقلال والحرية أيضا، واليمن الذي يعلم الأمة بالكامل والعالم أجمع كيف تكون السيادة، كيف يصنع القرار الوطني المستقل وبإرادة شعبية وبدافع إيماني قرآني.

0: إذن أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل حيثما كنتم في ربوع يمننا العظيم من سهول الساحل الغربي الممتدة بالوفاء وبالحرية أيضا إلى جبال صعدة وحجة وإب وذمار وتعز الأبية تعز العز، ومن قلب عاصمتنا الأبية العاصمة صنعاء إلى أهلنا الصابرين المرابطين في كل شبر وفي كل موقع. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم مستمعينا الأفاضل في أهلا بكم إلى هذا الأثير المباشر والحي وهذه التغطية المواكبة والمستمرة معكم يوميا وعلى الهواء مباشرة. هذه الأيام نتابع ونطالع ونعيش تطورات أحداث مختلفة هي في سياق العدوان على اليمن والرد أيضا على ذلك، هي المعركة الخالدة، المعركة الكبرى، المعركة الوطنية، المعركة الإيمانية التي نحن نخوضها في مواجهة العدو السعودي، وهي ممتدة منذ 2015 إلى اليوم، منذ ثورة الرابع أو الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 إلى اليوم، ونحن نواجه من يواجه هذه الثورة، من يحاول أن يؤدها، أن يواجهها، أن يسقط أهدافها الثورة وأهدافها ورجال الثورة وأبناء الثورة وقائد الثورة يمضون بكل حكمة وبكل اقتدار وبكل تمكين وبكل تأييد من الله سبحانه وتعالى، ماضين جميعا في سياق نقول تحقيق هذه الأهداف، الأهداف التي يعني على رأس هذه الأهداف وبالخط العريض بالبنط العريض السيادة والتحرر من الوصاية وشكل من أشكال هذه الوصاية التي هي جزء من وصاية خارجية أكبر وأعمق. نواجه الوصاية السعودية التي تحاول جاهدة بكل الوسائل بكل يعني ما هو متاح وغير المتاح بكل ما يستطيعون وبكل ما لا يستطيعون هكذا يطمحون إلى ذلك. العدو السعودي بالفعل هو يسعى منذ اليوم الأول منذ فجر هذه الثورة المباركة ثورة 21 من سبتمبر وهو يحاول مواجهتها كما حاول أن يواجه وأن يوئد وأن يفشل حركات تحررية سابقة وخطوات ومشاريع أيضا سابقة، مشاريع يمنية كانت ترجو لليمن الحرية والاستقلال والكرامة واليمن المنشود، اليمن الذي يرغب أبنائه أن يكون عليه كالحمدي وغيرهم أيضا من الحركات. فهذا هو العدو السعودي الذي هو اليوم يستمر في غيه، في إجرامه، في غدرسته، في وصايته على أبناء الشعب اليمني، وللأسف نقولها بكل حرقة، للأسف باستخدام أدوات ومرتزقة وأحذية عزكم الله جميعا من الداخل، أحذية يمنيين يستخدمهم لاستهداف اليمن وتاريخ اليمن ومجد اليمن ومستقبل اليمن ومستقبل اليمن للأسف. لكن رجال الثورة وقائد الثورة وجيش الثورة والشعب اليمني بأكمله يعرف جيدا هذه التسائس، هذه المؤامرات، هذه المشاريع وهذه المخططات الشيطانية الإبستينية، هذه الأجندة الصهيونية نعرفها جيدا، ولذلك نحن نتحرك على عكسها تماما في مواجهتها، وقد مكننا الله سبحانه وتعالى بانتصارات وستأتي الانتصارات تلو الانتصارات بمشيئة الله في مواجهة هذا المشروع وأتباعه.
1: يقول جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك، ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله،

إذن أيها الأحبة المستمعون جميعا، ونحن نواجه هذا العدو ونحن نثخن فيه الجراح، ونحن ولله الحمد بتمكين وبتسديد من الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نؤلمه، استطعنا أن يكون لحصارنا وأن لمواجهتنا أيضا ولردة فعلنا المشروعة والمحكة، استطعنا بفضل الله وبتوفيق الله أن يكون لها أثر، وأثر كبير جدا على مستوى اقتصاد العدو ومعنويات العدو. ولا زالت المعركة مستمرة ولا زالت المواجهة مستمرة، ولأننا حققنا انتصارا وتقدما مباشرا، ولأن العدو خسر وفشل وتراجع وخاب أمله أيضا، ولأنه أيضا جرب المجرب ولم يستطع ولم يفلح أن يصل إلى أي هدف من أهدافه المشبوهة، لجأ لأنه يعني أفلس تماما عسكريا وسياسيا واقتصاديا حتى، نتيجة الضربات من جهة ونتيجة الحصار من جهة أخرى، لأنه أفلس ولأنه خسر وفشل، ولأننا انتصرنا ولأننا حققنا تقدما كبيرا في مواجهة العدو رغم فارق الإمكانات الكبيرة بيننا وبينه، ولأنه أيضا خابت كل الرهانات التي كان يؤمل من خلالها على تحشيداته وعلى أدواته وعلى مرتزقته في الميدان، لم يتبقى أمامه إلا سلاح واحد، سلاح فتاك، سلاح كبير، سلاح يرى العدو السعودي يرى فيه أنه الملجأ وأنه الملاذ، لم يتبقى له إلا لاستخدامه. استخدمه

0: مقتل ويصيبه في مقتل. ما هو السلاح النووي الخطير السري الذري يا أستاذ محمد؟ سلاح أول شيء التضليل الإعلامي، الافتراء والكذب، واللجوء إلى بؤر البهتان العظيم. ونحن نتابع خلال الأيام الماضية لاحظنا أن العدو استخدم أكثر أو مرتين أو ثلاث مرات أسلحة أو من هذا السلاح الاستراتيجي. وضمن ما تابعنا يعني تلك الأكاذيب الممجوجة والمفتراء، يعني المفتراء مفضوحة، يعني افتراءات مفضوحة حاول من خلالها العدو السعودي وأبواقه، وحاولوا أيضا رجال بلاطه من علماء ومن إعلاميين ومن غيره التسويق لهذا السلاح ولهذا الادعاء الباطل بأن اليمن الحر، اليمن المستقل، اليمن العزيز، اليمن الذي يناصر المقدسات، اليمن الذي يناصر قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى، ويستنكر ويندد بأي إساءة تمس المقدسات الإسلامية، سواء كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو المكة المكرمة أو المدينة أو المسجد الأقصى. اتهموا اليمن باطلا وزورا وبهتانا أنه يستهدف المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا هو السلاح الذي كان العدو يخبئه، وكان العدو يرتب لاستخدامه في وقت الحاجة، وجاءت الحاجة الآن، جاءت الحاجة لاستخدامه وهو في هذا الموقف، وهو في هذا المأزق، مأزق المواجهة مع اليمن، مأزق الخسارة، مأزق الذل. ذهب ليستعطف شعوب الأمة العربية والإسلامية، ذهب ليستعطف الأنظمة على أساس يعني يروجوا لها الأنظمة العربية والإسلامية، التركي والباكستاني وغيرها أيضا، ويقولوا زورا وكذبا وبهتانا أن اليمن وأن اليمنيين وأن من يسمونهم بالحوثيين يستهدفون مكة المكرمة ويستهدفون المدينة المنورة. هذا هو السلاح الاستراتيجي. عرفوا أن العدو حينما يستخدم هذه الأدوات أو هذا السلاح الذي يعتبره سلاح فتاك، عرفوا أنه في خسارة وفي ذل وفي إفلاس ما بعده إفلاس، وهو بذلك يستخدم الورقة الأخيرة والمسمار الأخير بإذن الله في نعشه.
1: هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها التداء وأنفسنا لها التداء، وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى شعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة. لن نسكت عن هذا البهتان، أنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موضوع

0: طيب هذا هو الموقف. يعني لكم أن تتخيلوا مستمعينا الأكارم أي بهتان هذا، أي وقاحة استخفوا بها بعقول الأمة وعقول المخاطبين، يتهمون يمن الإيمان والحكمة الشعب الذي لا يوجد في العالم الإسلامي أجمع شعب يعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقدس الرسول ويقدس المقدسات، والشعب الذي يفرح بمولد الرسول الأعظم، والشعب الذي يتصدى للإساءات اليهودية والتكفيرية. لا يوجد شعب في العالم يعمل ذلك كالشعب اليمني، يتهمونه أنه هو من يستهدف المقدسات. لكم أن تتخيلوا أن النظام السعودي يأتيكم وهو الذي أساء لمقام النبوة، وهو الذي حول البيوت الشريفة في مكة إلى مرافق حمامات وإلى عزكم الله، ويأتي في الأخير ليرمي أحفاد الأنصار بالبهتان. أي وقاحة والله العظيم، أي وقاحة وأي حقد وأي خسارة وأي فشل وأي إفلاس وصل شعب أو وصل النظام السعودي إليه. أساء لكل المقدسات، بيوت الصحابة وأم المؤمنين وفي مكة، وكلها حولها إلى حمامات، وهذا الكلام معروف، وهذا الكلام معروف موثق. واليوم يأتي يستهدف أو يعني يتهم اليمنيين. طبعا احنا تحدثنا حينما قال اننا نستهدف مكة المكرمة سابقا، امس في حاجة جديدة، في استخدام جديد لهذا السلاح، بل ومع دليل. تخيلوا مع دليل. ما هو الدليل؟ الامس الاعلام السعودي واعلام المرتزقة ضجونا وضجوا رؤوسنا مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بصورة يقولون انها للمسجد النبوي، واننا استهدفنا أو حاولنا أن نستهدف أو استهدفنا هكذا استهدفنا المحطة الكهرباء المولدة والمغذية للنور في المدينة المنورة. تخيلوا ادوا صورة مسرع يا أستاذ محمد، مسرع ها. طيب فادوا الصورة هذه، ما هي صورة يعني مدري ما هي، يعني في الشيشة أو قريع أو طماشة أو مدري ما هو قريح في الجدار، وقالوا انه طائره مسيره. يعني عاد في عاد شي عقل شويه، يعني شويه عقل. احنا لو نشي نستهدف، شوفوا بقيق وخريص، شوفوا ارامكو، شوفوا ابها، شوفوا المطارات، شوفوا المواقع التي نستهدفها، شوفوا الفعل اليمني. بالفعل مرور يمني مره من هناك وتوقيع يمني، جاء نعث المكان بما فيه وطلع واضح حتى من الاقمار الصناعيه. هذا فعل يمني. لكن شي تقول لي طماشة عملوها في الجدار هكذا وخلفت حاجة سوداء وعلى أساس أنها طائرة مسيرة يمنية؟ طبعا احنا الكلام هذا أنا لا أخاطبكم، أنا عارف أنه أنتوا كمستمعين أعزاء شرفاء واعيين تتحلون بالوعي والبصيرة، تعرفون هذا جيدا يعني، ولكن احنا بنتكلم مع بعض يعني بين البين، ولا كمفارقة وفضائحهم هم يعني، ولا أنكم تعرفون جيدا أنها كلها أكاذيب وبهتان. لكن كيف نرد على هؤلاء المرتزقة إذا سمعنا، إذا قرأنا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو سمعنا واحد من الأبواق يردد في الباص ولا في المجلس ولا في أي مكان؟ الأمور واضحة يعني، أقصد لا يحاولوا أن هم لن يؤثروا علينا بـ بـ بـ بالمجمل يعني. لكن العدو السعودي اليوم وهو يفتري بهذه الافتراءات وبهذا البهتان، تلو البهتان الذي يعتبره السلاح الفتاك والسلاح الذي الأخير الذي لجأ إليه، نقول أي إفلاس وصل إليه هذا النظام العدواني، النظام الإبستيني، النظام المجرم. كيف يدجن علماء السلاطين الأمة ليبرروا يبرروا لكم أن تتخيلهم يبرروا التحالف مع الصهاينة، ويبرروا وحتى أنهم يقدموا في أحاديثهم ويغطوا على جرائم قتل الأطفال في غزة وفي اليمن وفي مختلف البلدان. أمام هذه الجرائم ابتلعوا ألسنتهم ولم يتحدثوا ولم ينطقوا ببنت شفه كما يقال، بكلمة واحدة لم ينطقوها، بل ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، كانوا يشرعنون للنظام السعودي ومن يرتكب الجرائم استمرارهم في في في في في إجرامهم. هذا مفتي السعودية وعلماء البلاط، حتى الأزهر، الأزهر على أساس الأزهر الشريف الذي في مصر، هكذا اسمه الآن. ما الذي يعني ما هي المواقف، ما هي البيانات؟ في بيان واحد أطلقه الأزهر، بيان واحد أذكر في موضوع غزة، بيان واحد، البيان جلس 5 دقائق مدري 10 دقائق في صفحة الأزهر في الفيسبوك وحذفه وطار خلاص صلاحيته 5 دقائق، وعلى طول جاء التوجيه بالحذف. وحينما يأتي موضوع اليمن واليمنيين تشوفهم ينبحوا كلهم ساعة الكلاب، كلهم يحفحفوا وكلهم يرددوا نفس الرواية ونفس الافتراء السعودي. وهؤلاء يعني نقول لهم يعني إن كانوا أمام هذه الافتراءات، إن كانوا أمام هذه الجرائم السابقة، أطلقوا اليوم ألسنتهم بالافتراء على شعب قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يمن الإيمان والحكمة، لكم أن تتخيلوا. عموما سنتوقف مستمعينا الأكارم عند ذلك وتفاصيل أخرى أيضا، ونواكب معكم مستجدات يعني المستجدات بشكل عام، وسيكون إن شاء الله معنا ضيوف، لكن نستأذنكم في أن نذهب إلى فاصل قصير، فاصل إعلاني ونعود.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: إذا نعود لكم مستمعينا الأكارم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM، والحديث مستمر حول موضوعنا ومختلف أيضا المواضيع المتصلة به على مستوى العدوان وتصعيده أيضا وافتراءاته المختلفة. في هذه الأثناء يسعدنا أن ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف الأستاذ العزيز فهمي اليوسفي، وهو الباحث أو الكاتب والباحث السياسي. حياكم الله أستاذ.
1: أهلا وسهلا بكم ومساء الخير لكم ولكل متابعيكم.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. سيد الكريم، يعني بالنظر إلى مسار المواجهة في مواجهة العدو السعودي، نرى أنه يعني بدأ عدوانه في 2015 تحت عناوين مختلفة، يعني طرحها إعادة شرعية ومن هذا القبيل. اليوم نجدها أو نجد النظام السعودي يبحث عن يعني عن فك الحصار دفاعا عن نفسه هو، ونحن من ننفذ عملية التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. كيف تقرأ هذا التحول الاستراتيجي الكبير في معادلة الردع اليمنية؟ يعني ما مدى كارثية هذا التورط الحالي على المستقبل، نقول المستقبل السياسي والاقتصادي للنظام السعودي؟
1: قراءتي أولا لهذا النظام السعودي بأنه لم يدرك عواقب الأمور منذ أن بدأ ينفذ مشروعه من خلال المبادرة الخليجية في 2011، الذي يعتبرها ليست مبادرة بل هي مؤامرة على اليمن بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
0: نعم.
1: والذي على ضوئها بدأ عدوانه من عام 2015 على اليمن واستمر، لكن هو متورط إلى اليوم حتى النقاح، ولم يكن يتوقع أن اليمن سيتحول من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم، ولم يتوقع أن اليمن وصنعاء تحديدا ستتحول أو ستخرج من عبء الوصاية التي كانت قادمة على اليمن لعقود من الزمن خلال الفترة الماضية.
0: نعم.
1: إلى رافضا للوصاية ورافضا لكل مشاريع الأمريكا التي رأتها السعودية في اليمن منذ الماضي من الماضي حتى الحاضر. اليوم يشعر النظام السعودي بأن التحول الذي جاء من صنعاء هو تحول أصبح بالنسبة له كارثيا. أصبح هذا الردع من قبل صنعاء للنظام السعودي هو أشبه بالصاعقة.
0: نعم.
1: وهذه الضربات نحن نعتبرها التي توجه اليوم للسعودية هي جزء من المعادلة التي فرضتها صنعاء، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وباعتقادي بأن المستقبل للسعودية سيكون كارثيا، لأن الآن العد تنازلي بالنسبة للسعودية، ولم تعد قادرة اليوم على تحقيق أي مطامع توسعية في اليمن.
0: نعم.
1: وأن الفترة الماضية لم تحقق شيء بعدوانها بإبرامز بكل التريليونات التي خسرتها في اليمن ودفعتها للولايات المتحدة الأمريكية ولبقية منظومة الناتو، لم تحقق شيء. اليوم صنعاء متمسكة بحقوقها، واليوم صنعاء هي تردع هذا العدو وتواجه هذا العدو، واليوم استنفذ كل الأوراق، خصوصا بعد أن أعلن باتهام صنعاء بأنهم استهدفوا محطة في المدينة المنورة، وأحيانا يصرح كذلك بأن مكة المكرمة تحت الخطر يحاول الاستنجاد بالعالم الإسلامي، على ذلك ينقذه من هذه الورطة التي لا مفر منها. لكن صمود صنعاء حتى اليوم أعتبر بأن المستقبل لصنعاء والمستقبل اليمن، وها هو الفاتورة يدفعها النظام السعودي، وسيجد فيما بعد لن يجد من ينقذه من هذه الورطة، بل سيجد الكيان السعودي وتحديدا النظام السعودي على وجه التحديد هو من سيدفع الفاتورة. وأنتم قد سمعتم خلال الخطابين الأخيرين لقائد الثورة حين قال شعب الجزيرة العربية.
0: نعم.
1: وهنا هو عدم اعتراف بهذا النظام السعودي، وبالتالي صنعاء كلما استمر صمودها كلما ازداد تصدع النظام السعودي، كلما ازدادت تصدعات أيضا لكل المشاريع.
0: نعم.
1: المملكة في المنطقة، هذا التصدع هو أصبح، وصمود صنعاء هو أصبح مقلقا لإسرائيل، مقلقا للولايات المتحدة الأمريكية، مقلقا أيضا للقوى الإمبريالية العربية التي تقودها دول البترودولار بقيادة السعودية، لأن صنعاء أفشلت مخطط كبير من خلال صمودها، وبالذات السطعة الأخيرة التي وجهت للناتو الغربي والعربي بتحرير الساحل الغربي من المخرى وصولا إلى باب المندب، بعد أن كان الغرب يعلق آماله بأنه سوف يؤمن سيطرتهم على كل المضائق المائية بدءا من هرمز ومرورا في المندب وصولا لقناة السويس وجبل طارق. وبالتالي الصفعة الأولى التي وجهتها إيران هي لو وضع الغاز هي لا تشكل 10% من الفاتورة التي يدفعها الغرب بالنسبة لمضيق هرمز، لكن الفاتورة اليوم أصبحت مخيفة، قد تصل إلى 60% من الغرب نتيجة سيطرة صنعاء وتأمين هذه الملاحة البحرية ومضيق باب المندب، لأن ذلك أصبح يهدد القواعد الإسرائيلية المستحدثة سواء في سومالاند أو في إثيوبيا أو في الجزر التي كانت التي تم تحريرها حتى اليوم من قبل صنعاء. بالتالي هي السعودية كانت تعتبر ضمن مطالبها بالاتفاق مع الغرب أنها ستسيطر وتؤمن سيطرتها على مضيق باب المندب لتجاوز خطر مضيق هرمز، لكن هذه الصفعة لم تستطيع السعودية استيعابها حتى الآن، ولم تستطيع إسرائيل استيعابها حتى الآن، ولم تستطيع أيضا الولايات المتحدة الأمريكية استيعاب هذه الصفعة حتى الآن. لماذا باب المندب؟ لأن السعودية اليوم تحاول أن تتجاوز خطر مضيق هرمز وهي تمد مشروع أنابيب من المنطقة الشرقية في الخليج إلى سواحل حضرموت لكي تصدر النفط من سواحل حضرموت، لأنها فقدت الأمل بمضيق هرمز. وهذا حاولت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي الضوء الأخضر للسعودية بأن تسيطر على باب المندب وتستكمل ابتلاع المحافظات الجنوبية إلى جانب الأراضي التي قد ابتلعتها خلال الفترة الماضية. وبالتالي من يسيطر اليوم على باب المندب هو يسيطر على أقوى سلاح، وهذه العبارة قد أطرقت حتى من مراكز دراسات استراتيجية لروسيا لعدة بلدان عن باب المندب وأهميته الجيوسياسية على المستوى الدولي، بمعنى أن صنعاء تفرض قوتها اليوم وهيمنتها من خلال تمسكها بحقها السيادي في هذا المضيق، ومن خلال أيضا تمسكها بهذا المضيق ومن حقها الرد على قاعدة العين بالعين والسن بالسن والجروح والقصاص بأن ترد على كل المعتدين وأن تقول لهم لهم الداك للسعودية هذا المضيق هو مضيق يمني ويتبع سيادة اليمن ولا يتبع سيادة السعودية. هذا ما جعل نتنياهو يتوجه للإمارات ويحاول أن يوحد صفوف أجنداته الإقليمية ومحسنة بالأنظمة لأنظمة البترودولار السعودية والإمارات وغيره، لأن ضمن المطامح إسرائيل السيطرة على المضايق المائية، هذه من مخرجات صفقة القرن، هذه من مخرجات مشروع إسرائيل إسرائيل الكبرى، هذه من مخرجات أيضا مشروع شرق أوسط جديد. نحن نعتبر صنعاء ما قامت به هو إفشال لتلك المشاريع، وعندما نقول إفشال لتلك المشاريع هو إفشال للاستراتيجية بعيدة المدى التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. إذن صنعاء حققت اليوم نجاحا كبيرا يطغي على السعودية ويطغي على غيرها. وبالتالي هي نحن ندرك بأنها تناور ولا زالت تبحث عن مبررات بأنها ستحقق انتصار في اليمن، غير مدركة بأن السعودية وخوضها المعارك ودعم أولئك المرتزقة ليس لديها قضية وليس لديهم قضية، وبالتالي من يعتمد على مرتزقة ويدفع لهم الكاش وهم لا يحملون قضية بالتالي سيكون مصيرهم الفشل، لأن قضيتهم هي من يدفع أكثر.
0: صحيح. طيب
1: هؤلاء المرتزقة هم قد تجردوا فعلا من كل القيم الوطنية والإنسانية وإلى آخره. مهما حاولت التدريج لكل مناطق اليمن من خلال المعسكرات التي أسستها وأوجدت تحت مسمى السلفيين، سواء هذا اسم درع الوطن أو العمالقة أو غيره، لكن قد برهن الواقع بأن صنعاء لديها قضية، وقضيتها عاجلة كما قالها قائد الثورة حفظه الله السيد عبد الملك الحوثي، بأن هذه القضية اليمنية قضية عاجلة. وبالتالي هذا ما سيجعل السعودية كلما ضربت اليوم وردعت وحصرت، اليوم يتكرر المشهد من صنعاء كما حاصرت اليمن من 2015 وأحرمته من الدواء وقطعت المرتبات ونقلت البنك المركزي واستهدفت أكثر من 2000 مدرسة محورية خلال الفترة الماضية، ولا زالت إلى اليوم. هذه تصنف جرائم ضد الإنسانية، جرائم محرمة بالقانون الدولي. اليوم صنعاء تفرض المعادلة. إذا كانت السعودية في الأمس دمرت مؤسسات كثيرة للدولة، اليوم صنعاء هي ترد وتوجه رسائل بتدمير المؤسسات النفطية وتدمير تلك المواقع، ولا تستهدف مدنيين، لأن صنعاء تحمل أخلاق عالية ومشروع إنساني 100%.
0: نعم. طيب اسمح لي أستاذ فهمي. اسمح لي فقط، يعني بالنظر إلى ما أشرتم إليه على مستوى فشل العدو السعودي، وكما تابعنا أيضا خلال الأيام الماضية فشل وانهارت أيضا تحشيداته داخليا، وبقية التشكيلات والفصائل هي في طريقها طبعا بلا شك إلى الانهيار والفشل، مع ذلك أو بالتزامن مع ذلك العدو السعودي نرى أنه يعني عاد لاستخدام ورقة التضليل الديني عبر أبواقه وعبر يعني أدواته بالادعاء والبهتان والافتراء بأننا نستهدف المقدسات مكة والمدينة. كيف تفسر لجوء العدو السعودي لهذه الافتراءات؟ يعني وهذه يعني معروفة يعني بالنسبة لموقف الشعب اليمني، لكن ما توقيت تحديدا هذه الافتراءات في هذا الوقت تحديدا؟ وهل باتت هذه الأوراق المفضوحة يعني عاجزة عن استغفال الشارع العربي والإسلامي الذي يرى موقف اليمن الذي يعني مبني على المبادئ ومبني على القيم مع غزة ومع قضايا الأمة؟
1: تصدق قد تناولت ختامة خلال الفترة الماضية والسنوات الماضية، بالذات خلال فترة العدوان السابق، تناولت بأنه ممكن السعودية تلقى تحت مسمى الاستعطاف العالم الإسلامي وتقول مكة المكرمة في قطر. لكن أعتبر في ظل ما هو جاري اليوم، في ظل التصعيد القائم بين صنعاء والرياض، في ظل فشل إخفاق الرياض اليوم من تحقيق بنك أهدافها، هي اليوم نتيجة الإفلاس السياسي والأخلاقي وإلى آخره، ونتيجة عدم الاستجابة من الجانب الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، ونتيجة عدم استطاعة أيضا الجر المباشر لتركيا وباكستان في مساندتها بعدوان جديد على اليمن، عدم دخولها بشكل غير مباشر. هذا ما جعل اليوم النظام السعودي يتخبط ويذهب ويروج لهذه أكاذيب، تارة يقول بأن مكة المكرمة تواجه خطر وتهديدات من تبر الحوثي على حد تعبيره، وتارة يدعي يوم أنه ضربت محطة كهربائية أو غير كهربائية في المدينة المنورة وأن هذه من الأماكن المقدسة وتواجه خطر ويحاول استعطاف العالم الإسلامي. لكن كانت آخر ورقة يلعب بها الجانب العالم الإسلامي اليوم يترك، وقد أصبح محمد بن سلمان ونظام محمد بن سلمان مكشوفا أمام الساحة الدولية، خصوصا بعد إهدائه لقصوة الكعبة المشرفة لجيفري إبستين. هذا أكد للعالم الإسلامي بأن نظام محمد بن سلمان متصاليا من القاح حتى النخاع، بأن نظام محمد بن سلمان ضد كل القيم والمقدسات الإسلامية، بأن نظام محمد بن سلمان ضد ركن من أركان الإسلام، بأن محمد بن سلمان شخص معذور، شخص لا يقود عالم إسلامي وغير مؤتمن، بل يقود شبكات من الدعارة. وهذا ما أثبته الواقع، خصوصا بعد التسريبات التي جرت خلال الفترة الماضية لجيفري إبستين التي فضحت كثير من القيادات في منطقة الشرق الأوسط الذين هم مؤامرتين من القاع النخاع كما أسلفت منهم محمد بن سلمان. يعني كشفت شخصية أصبح الكثير أو السواد العظم من في العالم الإسلامي لا يستطيعون خزيا أن يقولوا هذا حامي الحرمين الشريفين. بالتالي مثل هذه الأكاذيب بعد صدور تلك الفضائح لا تحقق شيء ولا يمكن أن يستطيع أن يؤثر على العالم الإسلامي. ونعتبر بأن استخدام هذه الورقة والترويج لها في الوقت الراهن هو دليلا على الإفلاس لمحمد بن سلمان ونظام محمد بن سلمان، دليل أنه على أنه عاجز عن مواجهة اليمن عسكريا، خصوصا بعد أن تحولت ثورة 21 سبتمبر من ثورة قلبت النظام في صنعاء، قامت بتطهير صنعاء من كل مراكز القوى الإفسادية والإرهابية. تحولت المشروع الثورة إلى ثورة تصميمية، إلى ثورة تعتمد على الذات، إلى ثورة تواجه التحديات الاقتصادية وآخره، في ظل ما هو جاري بعد إخفاق محمد بن سلمان باستخدام الضغوط الاقتصادية، باستخدام الورقة العسكرية، باستخدام وإلى آخره. ونحن نعتبر بأنه اليوم الترويج مثل هذه الإشاعات ومحاولة استعطاف العالم الإسلامي لن تحقق شيء، طالما وقد اصطلح بن سلمان بفضيحة جيفري إبستين بإهداء كسوة الكعبة المشرفة لذاك المنحرف جيفري إبستين خلال الفترة الماضية. بالتالي نحن نعتبر بأنه اليوم صنعاء معنية بالدفاع عن المقدسات هي وبقية العالم الإسلامي، وأن العدو الحقيقي للمقدسات الإسلامية هو هذا النظام السعودي الذي لم يعترف ولم يقول شيء ولم يدين حتى إسرائيل بأي جريمة ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، بحق كل القضايا التي ارتكبت على مستوى الساحة العربية، بحق المقدسات منها القدس الشريف. لذا وهذا الاستخدام هذه الورقة دليل على أن هذا النظام وصل لما حدث الإفلاس، ونحن نعتبر ذلك جزء من التصدع القائم اليوم للنظام السعودي. وما على صنعاء سوى أن تستمر في مواجهة هذا النظام ومن يقف خلفه وانتزاع كافة الاستحقاقات اليمن، وخصوصا الذي تم الاتفاق عليها عبر الوسيطة العمانية والحضور المفروض الأممي خلال الفترة الماضية.
0: طيب، يعني نشير أيضا إلى يعني على المستوى الداخلي وعلى مستوى تحشيدات العدو، وهو يعني نتحدث عن العدو السعودي من سعى لتجزئة يعني اليمنيين والأرض اليمنية. اليوم يعني بالنظر إلى ما يحصل في تعز تحديدا، يعني نرى تصريحات رسمية من هنا من صنعاء تؤكد أنه حماية أبناء تعز وممتلكاتهم هي يعني غاية حتمية للجيش اليمني، وهناك استجابة أيضا على مستوى التقدمات كما تتحدث بعض المصادر على مستوى عدة جبهات، وأنتم مطلعين على ذلك. كيف تنظرون إلى الوعي الشعبي لأبناء تعز في إفشال مخططات المحتل السعودي؟ يعني ما هي أيضا دلالات دعوة العفو العام المطروحة للمخدوعين في هذه اللحظة الفارقة وفي هذه المرحلة من التصعيد؟
1: يا عزيزي، أنا من أبناء تعز وتحديدا من أبناء المديريات اليوم الخاضعة لسيطرة المرتزقة من مديرية المواسط، وبالذات هذه المواسط الذي ينتمي إليها أيضا قائد المرتزقة رشاد العليمي. أنا أعتبر بأن درجة الوعي وبالذات في تلك المناطق مرتفعة، لكن نحن نعتبر بأن هناك مشروع استهدافي يستهدف تعز ومن الماضي حتى الحاضر، وهذه إحدى حلقاته الخطيرة التي ترتكبها السعودية لاستهداف تعز، لأن تعز تشكل ثلث سكان اليمن، لأن تعز تمثل المشروع المدني من الماضي للحاضر، لأن تعز درجة الوعي فيها أكثر من أي محافظة ثانية. لا ننسى بأنه من أبناء تعز أو الشخصيات الدولية التي عرفت عالميا من أبناء تعز وضع عبارة شهيرة خلال الفترة الماضية، وهو شخصية أممية، الرئيس الشهيد عبد الفتاح إسماعيل الذي قاد دولة الجنوب، قال بأن العدو التاريخي لليمن هي السعودية خلال كثرة. وتعز من يقود مشروع الاستهداف ومن يروج للمناطقية، سنجد بأنه هذه ضمن أجندات الأمانة والارتداد، وتحديدا على رأس القائمة حزب الإصلاح. لأن حزب الإصلاح لا يدخل، لأن هذه الجماعات الوهابية تجربتها على المستوى العالمي لا تمسك نظام بأي دولة أو لا تطيح بنظام، هي دائما تحقق دمار. فلنأخذ تجربتها الأفغانية للطالبان في أفغانستان، ماذا حقق في أفغانستان سوى الدمار بعد أن كان نجيب الله في تلك الأيام كيساري حكم أفغانستان، لكن حولوا أفغانستان، دمروا كل شيء جميل فيها. فلنأخذ تجربتها في سوريا، هل سوريا اليوم حققت انتعاش اقتصادي؟ بينما اليوم عندما حكم أحمد الشاح الإرهابي، تجربته اليوم دمر كل ما هو جميل، ونهبت أكثر من 30,000 مصنع من سوريا إلى بقية البلدان. هي تمارس التدمير حتى الأخلاقي، هي تمارس تدمير حتى قيم الإنسان. فلننظر إلى تجربتها في السودان من أيام حسن البشير إلى اليوم، من أوصل السودان إلى هذا المعظم
0: الأخوان وهذا حكم. نعم،
1: إذن من أوصل تعز، من دعش تعز، من قاد القوى التقليدية، من أدخل الأجانب، من أدخل الأوكرانيين إلى حارة الجمهوري، أليس حمود المخلاتي؟ حمود المخلاتي ليس مفكرا، حمود المخلاتي يعمل بأجر موسمية تقضاها من السعودية وقطر وإلى آخره. واليوم شعروا بأن صنعاء تحرر تعز، تحرر تعز من الداعشية، تحرر تعز من الجريمة المنظمة المستمرة، من اغتصاب الأطفال على أيدي أولئك الدواعش الذين حولوا تعز، وأصبح تعز من يمثل هذا المنطقة تعز مليئة بالرجال، تعز مليئة بالمثقفين، تعز مليئة بالمفكرين والساسة، فلا يمثلها أولئك المناطق. اليوم الإصلاح كما السعودية تستخدم ورقة وتحاول استغلالها لأجل استعطاف العالم الإسلامي ليقف معها. اليوم حزب الإصلاح يحاول إثارة نزعة مناطقية وعرقية ومذهبية وإلى آخره في ذاك المربع، ويحاول إقحام بقية المديريات لأن يدفعوا فاتورته، ولأن يظل هناك عداء لأجل أن يمزق المجتمعات. لكن صنعاء اليوم وفي هذه المرحلة هي تمارس إنقاذ لتعز، وتحديدا المشروع الذي يقوده قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله، هو ينقذ تعز، يعيد المدنية الحقيقية لتعز، يعيد تعز إلى مربعها الحقيقي، لأن تعز تمثل دماغ اليمن. بينما من يقتل الدماغ هم أولئك الدواعش، هم أولئك المرتزقة. مع إدراكي بأن السعودية هي تحاول أن تستثمر مثل هؤلاء ممن يخضعوا للريال السعودي ممن لتحقق أهدافها، لكنها وجدت اليوم صنعاء صنديدة عنيدة، صنعاء تحاول إنقاذ تعز، لأن تعز هي جزء من الجسد الوطني.
0: نعم.
1: تحاول إنقاذ تعز لمنهم، لأن تعز تمثل الدماء في الجسد الوطني. وبالتالي الآن الثوار الأعظم من أبناء هذه المحافظة هم يقفون مع صنعاء وينتظرون بلحظة، والأيام القادمة سيلمس. واسمحوا لي أن أوجه أيضا رسالتي لكل المقرر فيهم،
0: هذا هو السؤال الأخير الذي كنت أريد أن أطرحه.
1: نعم. من شباب الناصري أو الاشتراكي من هؤلاء، أقول لهم لا يورطكم حزب الإصلاح وبقية المرتزقة في استعداء الآخرين، لا يورطكم بأن تقفوا ضد المشروع الوطني التحرري الرافض للوصايا، لأن اليسار الحقيقي هو يعادي المشاريع الإمبريالية والرجلية. منذ أن تربينا على تلك المبادئ ولا يقبل التطبيق مع أولئك الإمبرياليين الغرب أو من ديوان البترول دولار، فتعس أغلى. فمن يروج للمناطقية ويحاول إشعال الكراهية بأن صنعاء ستدمر، أقول لأولئك بأن صنعاء هي سترسي الأمن والاستقرار لأبناء تعز، بأن صنعاء ستجعل تعز لها مكانتها الحقيقية بين كل المحافظات بأن تتصدر المشهد، لأن تعز كما طن دماغ اليمن في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، على كل الأصعدة، على كل الأصعدة. بل من يقفون ويروضون للطائفة اليوم في هذه المحافظة هم دواعش وهم انقلاع للقوى التقليدية الفاسدة الداعشية والعفاشية الذين يقتلون اليوم في فنادق الرياض وأبو ظبي وقطر وتركيا وغيرها.
0: نعم، شكرا لك. إذا نختم، وأنت من وجهت هذه الرسالة، وأنا كنت أريد أن أختم ويعني بالحديث بالإشارة إلى من وجهت إليهم رسالة للمخدوعين وإلى أيضا أبناء تعز عموما. شكرا جزيلا لكم الباحث أو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ فهمي اليوسفي، كنت ضيفا عزيزا معنا عبر في والناشط السياسي. نعم، حياكم الله، شرفتونا، لكم التحية، في أمان الله، في أمان الله.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك؟ خوفتنا.
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولا خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانيا عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثا عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجانا بدلا من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

طيب أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نستمر معكم في هذه الفترة المسائية المباشرة. طبعا نشكر ضيفنا كان معنا قبل قليل وتحدثنا معه حول بشكل عام العدوان على اليمن، كيف بدأ وبماذا مر وما هي الافتراءات التي لجأ إليها حينما خسر وباء بالفشل الكبير، ووصولا إلى أننا أشرنا إلى موضوع ما يحدث حاليا في تعز والرسائل الموجهة لأبناء تعز وهم يخوضون هذه الأيام معركة في مواجهة أدوات الاحتلال هناك. العدو السعودي، نعود إلى البدايات وبعدها نشير إلى موضوع الافتراء الأخير، موضوع استهداف المدينة المنورة. قبل أن نستمع إلى تقرير حول هذا الموضوع، كما أشرنا في البداية العدو السعودي خاض عدوان وحرب مباشرة على اليمن واليمنيين في 2015 وتحت عناوين متجبرة متكبرة، يعني كان منها على أساس يتحدث عن إعادة من سماهم بالحكومة الشرعية إلى سدة الحكم في صنعاء وإعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية. كانوا يظنوا أن الأمر مجرد نزهة سريعة تحسم في أسابيع، هذا ما كانوا يتحدثون عنه. لكننا نصل الآن إلى مرحلة فارقة حيث العدو السعودي يجد نفسه وهو يخوض ذات الحرب لكن تحت عناوين مختلفة تماما. اليوم اقتلبت الآية ويشرب من ذات الكاس التي أذاقنا منها. اليوم يريد أن يبحث عن حرية، أو هو يبحث عن حرية ملاحة سفنة بالمزاعم وبالقول إننا نستهدف الملاحة الدولية. اليوم يسعى لفك أننا نفك الحصار عليه في البحر الأحمر وفي أيضا باب المندب. تأملوا معي هذا الفارق المهول وكيف أن كيف الأمور تبدلت وتطورت حتى على مستوى قدرات القوات المسلحة اليمنية، وعلى مستوى استراتيجياتها الدفاعية، وحتى أيضا على مستوى الاستراتيجية الهجومية، كيف تغيرت قواعد اللعبة بالكامل، كيف قلبت صنعاء المعادلة الاستراتيجية رأسا على عقب كما يقال، من حرب كانت تسعى فيه السعودية والعدو السعودي لفرض وصايتها وطغيانها على عاصمة عربية يمانية إيمانية هي صنعاء، وكيف تحولت إلى حرب باتت تسعى فيها الرياض إلى فك الحصار الشامل عن حركة سفنها ومصالحها. وهذه يعني من الله سبحانه وتعالى، دائما نرجع الفضل إلى الله، كل انتصار وكل حركة وكل تمكين إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحرب كما تؤكد كل المعطيات العسكرية وتؤكد كل الدراسات الاستراتيجية والدراسات التحليلية، هي ستكون أكثر كارثية وأكثر تدمير على من؟ على السعودية، وهي يعني تكون أكثر الحروب فتكا وأكثر تدميرا على مصالح العدو السعودي من كل الحروب التي خاضتها والتي تورطت فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء نفذتها بشكل مباشر أو بالوكالة. فالرهان، وإحنا قلنا أهلهم منذ اليوم الأول، الرهان على الأمريكي وعلى الصهيوني لا يمكن أن يجلب لهم إلا الخسران. ومن يعاد اليمن هو الخسران والفشل الحتمي نهايته. البأس اليمني بات اليوم يطال كل الجغرافيا العدو السعودي والعمق الجغرافي والعمق الاستراتيجي السعودي، ولذلك هربوا ولجأوا إلى موضوع السلاح العاجز. يعني كما ذكرنا بعد أن انكسرت تحشيداتها في الميدان، وكانوا طبعا قبل أشهر وهم يحشدوا ويجهزوا العدة من كل الجبهات عبر كل التشكيلات وكل الفصائل، مولوهم بالمال، أغدقوهم، كان يصرفوا لهم من 3-4 يعني رواتب يعني أشهر، صرفوا لهم المعدات العسكرية الجديدة، جهزوهم، ضخروهم بكل ما يحتاجونه
في هذا المعركة. لكن الخطوات العسكرية الاستباقية والضربات الاستباقية اليمنية كانت لهم بالمرصاد، ولله الحمد كان قرارا حكيما ودقيقا وفي محله استهداف التحشيدات في مهدها قبل أن يتحركوا. من ثم احنا نتعب في عملية مواجهتهم كل واحد على حدة. الحمد لله كان قرارا حكيما، قرارا سياديا باستهداف هذه التحشيدات في مضاجعها، في مخادعها، في مخابئها، في تحشيداتها، في معسكراتها، في مواقعها. وكانت ضربات مسددة، وكانت ضربات منكلة بالعدو، وكانت ضربات موفقة، وأدت في كثير منها إلى إبادة الألوية بالكامل وتحييد ألوية بالكامل. تم إبادتها وتهاوت كل كروت المرتزقة. المهم بعد هذا كله لجأ العدو السعودي إلى ورقة التضليل الديني وإلى الافتراء المفضوح وإلى البهتان عبر اتهامنا بأننا نستهدف المشاعر المقدسة سواء في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة. يعني نقول يا سبحان الله، هل يصدق عاقل هذا البهتان العظيم؟ الشعب اليمني الذي كما ذكرنا الشعب الذي يعني الجميع يشهد، كل شيء يشهد، كل ما هو في الوجود يشهد على حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الشعب، وعلى علاقة هذا الشعب تاريخيا بالرسول الأكرم وبالمقدسات الإسلامية. يعني يشوفوا مثلا الشعب اليمني وهو يحيي مولد النور بملايين الحشود، وهو إحياء لا نظير له في العالم الإسلامي قاطبة. الشعب اليمني الذي يتصدى لكل الإساءات التكفيرية، لكل الإساءات اليهودية الصهيونية التي تطعن في النبوة وفي كتاب الله. الشعب اليمني كيف يجرؤ النظام السعودي الفاسق الكافر المجرم الإبستيني الذي أهان المعالم الإسلامية والذي دمر الآثار النبوية والذي حول البيوت، بيوت الصحابة وبيوت أمهات المسلمين إلى إلى إلى مرافق وإلى خدمات وإلى حمامات عامة. كيف يجرؤ، كيف يعني للعدو هذا أن يتهم يمن الإيمان والحكمة بأنه يستهدف مكة؟ بهتان عظيم وكبير ومفضوح في ذات الوقت، لا يمكن أن ينخدع بهذا أو تنخدع به إلا القلوب المريضة، القلوب المريضة. وهنا نتوجه بالخطاب الصريح إلى أولئك الذين يسمون بأنفسهم بعلماء، هم علماء بلاط، علماء سلاطين. يعني هؤلاء بماذا يفكروا؟ يعني من ضمن حتى المفتي السعودي، وهؤلاء من يعني صدح فيهم قول الله سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. هؤلاء ليسوا مؤمنين، هؤلاء دجالين، فكيف يبررون للمجرمين جرائمهم بحق الشعب اليمني، بحق الشعب اليمني المسلم العزيز؟ وآية كثيرة يعني إذا جاءت مثلا للأزهر أو أي دولة أو أي قطبة أو أي عالم جاءتك يعني معلومة، في آية صريحة: إذا أنت مؤمن بالله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف يعني تهرولوا لتصديق قنوات الكذب والتضليل كقناة الحدث والعبرية وغيرها أيضا، وهي قنوات تجندت علانية لخيانة الأمة وخدمة المشروع الصهيوني المعادي؟ أين أنتم من آيات

0: كيف تصمتون صمت القبور عن نداءات أطفال فلسطين والمسجد الأقصى الذي يدنس يوميا؟ واليوم تأتون لتطلقوا ألسنتكم بالزور والافتراء والبهتان ضد شعب أبناؤه هم الأنصار، عن الشعب الذي شهد لهم المصطفى بقوله الإيمان يمان والحكمة يمنية. تجنتم الأمة وللأسف ضيعتم مقدساتها، تجاهلتم أوضح الواضحات، وأمسيتم تؤمنوا ب يعني كما حكت الآية الكريمة تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. لكن نقول لكم حسبوا حساب يعني حساب الله في كل كلمة تنطقونها، فالوقت قريب والوقوف بين يدي الجبار مهيب، فأنتم محاسبون على كل كلمة تقولونها. افتروا عادي، استلموا، خذوا الأموال، دنيا، هذه دنيا، لكن لا تنسوا أنكم تتحدثون باسم الدين وباسم كتاب الله، فعليكم أن تراجعوا أنفسكم. هذه إقامة حجة لكم، أما احنا بالنسبة لنا هذه الأقاويل وهذه الافتراءات لن تؤثر فينا شيء، وإنما عليكم أنتم. ولذلك يعني جنيتم على أنفسكم. عموما نستمع إلى تقرير حول هذه الجزئية ونعود.
1: سيناريو مكرر ومستهلك ومسرحية سيئة الإخراج تطل علينا من جديد. صنعاء تستهدف محطة كهرباء المدينة المنورة في إفلاس أخلاقي وبهتان سعودي عظيم.
2: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اللواء تركي المالكي بوقوع هجوم إرهابي فجر الثلاثاء على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة،
3: مؤكدا أنه سيواصل اتخاذ إجراءات قال إنها تهدف إلى ردع هجمات الحوثيين وحماية مكة والمدينة. نحن في تغطية حية إذن إلى
2: معي من المدينة المنورة إمام وخطيب المسجد النبوي
4: نتابع تطورات استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي.
2: هذا وتواصلت الإدانات الخليجية والعربية لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدينة المنورة.
1: هكذا وبكل خفة يراد للعالم الإسلامي أن يصدق كذبة العصر، كذبة عرجاء لا تقف على قدمين ولا تستند إلى أي دليل أو برهان، وقد أسقطها النفي اليمني القاطع منذ لحظاتها الأولى. لا صحة ولا أساس للبهتان السعودي العظيم.
5: لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
1: السخرية الحقيقية ليست في الدعاية المكشوفة والمفضوحة والساقطة، بل في الهدف والتوقيت. فالعدو السعودي يحاول إعادة تدوير دعايات سابقة باسم المقدسات الإسلامية لتأجيج فتنة إسلامية وتأليب الشعوب، والمفارقة هنا أن النظام السعودي الذي يصدر الفرية تلو الأخرى يكتفي بالفرجة على انتهاك الصهاينة لأولى القبلتين وثالث الحرمين. ومثلما كان الأنصار الأكثر إسهاما وحضورا في صدر الإسلام، فإن أحفادهم يتصدرون المسلمين نصرة لغزة والأقصى وفلسطين. وبينما كان المفترى عليهم يدكون بصواريخهم ومسيراتهم عمق كيان العدو، كان الكيان السعودي يعترض جزءا منها ويجعل من نفسه مترسا لحماية الصهاينة. كان يغرق عواصم الترفيه والأماكن القريبة من المقدسات بالرقص والمجون والفسوق والعصيان، ويغرق هو في صمت مطبق فيما غزة تغرق في دماء أبنائها. لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من هتك عرض امرئ مسلم أو هدر دمه. هذا ما قاله رسول الله، وهذا ما يخالف

0: يهدفه أعداء الله علانية ومن دون مواربة. نظام نجد الوهابي يهدر دماء المسلمين في أرض الحرمين ويمن الإيمان، يصنع الزلازل والفتن في بلاد المسلمين خدمة للصهيونية، ويسعى لإشعال فتنة إسلامية، وفيما يحاول إطفاء أي صوت أو حراك ضد الصهاينة، يفرض حصارا جائرا وشاملا على شعب كامل، يريك دماء أطفال اليمن ويرى دماء أطفال فلسطين تسيل ومقدسات الإسلام تنتهك، فلا تحرك فيه حمية ولا إسلاما. والآن يدعي زورا الخوف على أضواء وأنوار المدينة المنورة. إنها التجارة الرخيصة باسم المقدسات. بالأمس فرية استهداف مكة، واليوم فرية استهداف المدينة، وغدا من يدري ربما يطلق النظام السعودي فرية جديدة وغريبة، ويتهم اليمنيين باستهداف هلال شهر رمضان. في شحن طائفي وعاطفي مكيت ومزيف يهدف لشيء واحد، تغطية الفشل الاستراتيجي وإثارة الفتنة بتحريض المسلمين على عاصمة العروبة والإسلام الوحيدة التي تكرن القول بالفعل في مواجهة الصهاينة نصرة لغزة والأقصى وفلسطين وقضايا الأمة، وتتصدى لكل الإساءات إلى الإسلام ورموزه ومقدساته.
1: أيضا يستمر العدو الصهيوني في الاقتحامات للمسجد الأقصى والاستهانة بالمقدسات، ومن الواضح تركيزهم على الاستهداف للمقدسات. دمروا أغلب وأكثر المساجد في قطاع غزة، مزقوا المصاحف، وأيضا في الضفة الغربية هناك حوادث متعددة من اقتحامات المساجد والتدنيس لها والإساءة للمصاحف. هناك أيضا في تجمعات الصهاينة وفي اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى إساءات إلى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أي وسيلة، أي طريقة، أي تعبير هم يستخدمونه لكي يعبروا عن عدائهم الشديد للإسلام والمسلمين. من ضمن ذلك الفيديو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يقيمون حفلة شواء ورقص داخل مسجد معبر رفح على الحدود المصرية. وفي هذا السياق استهزاء بالإسلام، بمقدساته، تدنيس لمقدساته، مجاهرة الواضحة بالعداء للإسلام ولمقدساته ولرموزه. فأين هي الحمية الإسلامية الإيمانية لدى المسلمين؟ أين هو الشعور بالمسؤولية؟ متى يتحرك الكثير من الصامتين ولا سيما ممن لديهم انتماء ديني علماء دين شخصيات متدينة؟ أين هو صوتهم؟ أين هي مواقفهم؟ أين هو تحركهم؟
2: إذن نعود لكم مستمعينا الكرام، نستأنف معكم هذه الفترة المسائية المباشرة، ويسعدنا أن نرحب بالزميل والأستاذ مهيب العمري وهو الناشط الإعلامي. أهلا وسهلا مهيب.
3: أهلا وسهلا بكم، مشاهد جدا بهذه
2: الاستضافة. أهلا وسهلا بك. نتابع العدو السعودي وهو يستخدم افتراءات جديدة، استخدم سابقا موضوع مكة وتحدثنا وردينا على ذلك. يصر العدو على ذات الافتراءات وعلى ذات الخط، ويزعم أننا استهدفنا المدينة المنورة، يعني فبالتزامن أيضا مع هزيمة العدو واستهداف تحشيداته أيضا على مستوى الداخل. كيف قرأت وتعلق على تناول العدو في هذا الجزئية وفرح المرتزقة وردهم أيضا وتبنيهم لنفس السردية والرواية؟
3: طبعا لا يخفى أن النظام السعودي حاول كثيرا ومرارا وتكرارا حشد قوة دولية وحشد الدول لاستئناف يعني عدوانه على اليمن، وذلك بشكل يعني يكون التحالف ربما دولي، لأن السعودي كما تعرف النظام السعودي هو أعجز العملية بمفردها، لأن من يحرفها هو الأمريكي والأنظمة الغربية. وبالتالي حاول هذه المرة أن يحشد الغرب، لكن ربما الغرب مشغولين بحسابات أخرى من ضمنها المواجهة مع إيران أيضا وفي أوكرانيا. وبالتالي الغرب ليس في موقف أو ليس على استعداد لدخول مواجهة جديدة، ربما هكذا. فحاول أن يجعل التحالف ربما إسلامي، فجاء بطريقة مناطقية وطائفية محاولا استقطاب الدول الإسلامية والعربية، وأن أنصار الله يستهدفون مكة وأنهم خطر على مكة وأنهم خطر على المقدسات وأن ما يقومون به هو عمل إرهابي وما شابه ذلك. وبالتالي وليس يعبر ادعاءات النظام السعودي تعبر عن ضعفه وعجزه في حشد الدول الأخرى للقتال إلى جواره وبجانبه. وبالتالي هو الآن يحاول أن يستعطفهم بصبغة إسلامية بصبغة عربية يعني لعل وعسى، لأنه الآن أصبح عاجز عن ربما عن عملية التوازن في المعركة، لأن اليمن أثبتت أن معركة أن الموازين القوة اختلفت تماما على السابق، وأن الجيش اليمني أصبح لديه القدرة الكافية لتأديب النظام السعودي. وبالتالي هو يشعر بعجز واضح، حتى أنه لم يجرؤ أن يتبنى العمليات التي يقوم بها من غارة أدوانية على المحافظات اليمنية، لذلك حاول أن يدفع بمرتزقته أن يتبنوا تلك الضربات خوفا من ردة الفعل اليمنية. وبالتالي نحن نعرف أن غريمنا هو السعودي. وبالتالي بالنسبة لو أتينا إلى الشق الآخر وهو المرتزقة الذين سرعان ما تبنوا هذه الرواية، المرتزقة هم يقولون ما يملى عليهم، وبالتالي ليس لديهم قرار وليس لديهم أي شيء، هم يقولون ما يقوله السعودي وما يملى عليهم السعودي، لذلك لا غريب. فالمرتزقة هم مسيرين وليس مخيرين بما يقولون.
2: أحسنت. طيب ننتقل إلى موضوع أيضا المرتزقة على المستوى الداخلي. وسائل الإعلام أفادت بأن حزب الإصلاح مرتزقة العدو السعودي في تعز يقومون يعني نوايا بقطع وإغلاق طريق الحوبان القصر المدينة الجولة على أساس أنه هكذا. فهناك يعني انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وحذروا هذه من هذه الخطوة، واعتبروها على أنها يعني فرض حصار على المدينة لأغراض سياسية. فكيف أنت تقرأ إقدام المرتزقة على إغلاق هذا المدينة أو هذا الطريق أمام المواطنين، ونحن نعرف أنه قطع الطريق يعني تكليف المواطنين مسافة طويلة جدا، يعني تستمر ربما من 6 إلى 7 ساعات، بمقابل كان إذا هي مفتوحة 10 إلى 15 دقيقة فقط. كيف تقرأ هذه الجزئية وقدام العدو أو المرتزقة على هذه الخطوة؟
3: طبعا هو امتداد حصار الآن يكون به من حصار تعز، امتداد للحصار النظام السعودي على اليمن، وبالتالي ليس القرار بيد المرتزقة وهذا قرار سعودي. وبالتالي هو الآن يحاول أن يخلق أزمة جديدة لدى أبناء تعز، ثم يحمل الجيش اليمني أنه من يقوم بذلك. هذه السيناريوهات وهذا هو ما يقوم به السعودي على مدار السنوات الماضية. وبالنسبة هنالك المعاناة هي معاناة كبيرة جدا، ومعاناة وهي خطوة إجرامية، هو إجرام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أن تقوم بمحاصرة المواطنين وقطع الطريق الذي يعد، يعني عندما تقطع الطريق أنت تقطعها على المريض، تقطعها على المسافر، تقطعها على كل شيء. وبالتالي هذه هي ليس غريب على مرتزقة العدو السعودي أن يقومون بمثل هذه الأعمال. وبالتالي هم الآن يحاولون أن يخنقوا تعز وأن يخنقوا المواطن في تعز، وهو عمل مستمر هكذا في مدينة تعز منذ عشرات السنوات. وبالتالي أصبحت تعز تسلم مرة للإصلاح ومرة لطارق عطاش ومرة للقاعدة ومرة هكذا، أصبحت تعز هي تتداول في أيدي مرتزقة العدو السعودي من واحد إلى آخر. وكلما ومن ناتج عن هذا التداول هو مزيد من المعاناة، مزيد من الحصار، مزيد من الإجرام، مزيد من الإرهاب. وبالتالي ما يقومون به هو يعني يعبر عما يدور بداخلهم وما يخفوه للمواطن اليمني. هؤلاء هم مرتزقة، ليس لديهم من القيم، ليس لديهم من يعني من ليس لديهم من الإيمان، من قيم الإسلام، من قيم الإيمان، من أي شيء. هم مجرد ينفذون ما يقول له ما يقول له النظام السعودي، والنظام السعودي يتلقى أيضا تجهيزاته من الأمريكي والصهيوني. لذلك ما يقومون به هم مجرد أدوات ليمهنوا في حصار المواطن اليمني وفي زيادة معاناته.
2: شكرا جزيلا لك. إذن الزميل والإعلامي الناشط الإعلامي مهيب العمري، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الفترة، لك التحية.
3: شكرا جزيلا وشكرا مرة أخرى على هذه الاستضافة.
2: أهلا وسهلا بك، شرفتنا. شكرا، في أمان الله. في أمان الله.

0: على مستوى ما أقدم عليه حزب الإصلاح المرتزقة من إغلاق جولة القصر. سبق طبعا وأن حاول أن يغلقها في وقت سابق وفكما تحدثت وأفادت به وسائل إعلام متابعة للإصلاح عن توجههم لإغلاق هذا المنفذ الشرقي الإنساني لمدينة تعز. وهذه الخطوة طبعا حذر منها ناشطين ومراقبين واعتبروها وصفوها بأنها يعني فرض حصار على المدينة لأغراض سياسية مقابل الناس، يعني قطع الطريق أمام الناس أمام المواطنين، وهذه حرابة. عموما يريدون إغلاق هذا الطريق الحوبان القصر المدينة ابتداء من يوم غد السبت، وبرروا ذلك بأنها يعني ضرورة أمنية، هكذا زعموا على أنها ضرورة أمنية. بالنسبة للطريق وأهمية الطريق فقط، يعني لمن لا يعرفها، طريق يتيح للمواطنين التنقل بين الحوبان مدينة الحوبان وبين أيضا مدينة تعز، خلال يعني يقطعها من يريد أن يعبر هذا الطريق من نحو من 10 إلى 15 دقيقة بالسيارة. إذا أغلق سيدفعهم إلى استخدام طرق بديلة تستغرق بين 4 و6 ساعات عبر طرق جبلية وترابية وعرة. وناشطون حذروا طبعا من ذلك، كون إغلاق المنفذ سيؤدي إلى زيادة أعباء التنقل بين مناطق المحافظة في ظل اعتماد المواطنين على الطريق الشرقي كمسار رئيسي للوصول إلى مدينة تعز والحوبان، وهذا يفاقم من معاناة المرضى والطلاب والتجار، وخصوصا مع اضطرارهم إلى أنهم يسلكوا طرق جبلية طويلة ومحفوفة بالمخاطر. اعتبروا طبعا أنه هذه يعني ما سيقوم به حزب الإصلاح ويأتي للتغطية على تراجع أدواته ومجنديه أمام تقدم الجيش اليمني في عدة محاور قتالية في ريف تعز الجنوبي. نستقبل هذه المكالمة. أهلا وسهلا.
1: أسعد الله مساك أخي الكريم، وأقول ربما أترك علينا صبرا وإذا قدامنا وانصر معكم كافرين، واحفظ بلادنا احفظ جاهدين مسيرتنا واحفظ جاهدين في كل الوديان في كل الجبال، وارحم شهدانا شافي جرحانا في كثر المأسرين عيد المفقودين، واهلك ودمر وذلك واحفظ ونكل وسرد اليهود وأسرة آل سعود والخونة والمرتزقة وكل من ساندهم، لا جعل الله لهم بيوتا تأويلهم ولا أموالا تكفيهم ولا جوزا تحميهم، كرز بهم أينما كانوا وحيثنا يكونوا، وحقق رايتنا ونصرنا بحوله وقوته. أخي الكريم، لماذا أنت يا حوثي بالإنسان الجميل من أستراليا؟
0: عفوا ما هو السؤال؟
1: أنا أكلمك أنت حوثي، ليش بتنكر الجميل؟ ما هي علامة استفهام 12 عام وهي ترسل لنا كل الهدايا؟
0: لا صح،
1: وكل الأنواع
0: صحيح واضح،
1: وتنكر الجميل يا أخي، لا تنكروا. علينا أن نقول لهذا الهدف ابن على السيد أن يجهز إلى حيث حزبه كمضى وبقية المرتزقة الذي عنده يتشارك الخجوم للبلاد، فالجزيرة العربية حتى تقبلون وبالأخص كانت لو معنا إلا قضية ساق الغراب اللي هي حتى تلومة، فما بالك بقتل إبراهيم الحمدي رحمة الله تخشى وقتل السيد السيد صالح الطماس وكل الشهداء وكل أبناء الشعب اليمني.
0: صحيح.
1: أما أخواننا الذي بيقاتلوا في الطرف الآخر نقول له مين وطالب عفاس عندي أدفكم تقاتلوا لمن؟ أول ما يسمع القارح قريب منه يضع هذا الأول.
0: نعم.
1: مع من بتقاتل؟ مع من بتقاتل؟ أنت قاتل مع شوية خوانة مرتزقة، لا يهم دماك ولا يهم موتك ولا يهم تصير عنده وعائلتك في النهاية، يهم أن يجي يستيزع يخذ الفضل كرسي.
0: نعم، هؤلاء هم المرتزقة ومعروف طبيعة يعني أهدافهم وطريقة عملهم حتى. عموما شكرا جزيلا لك، شفقت، شكرا لك. تقريبا باقي معنا 10 دقائق.
1: حبيبك الله أخي الكريم، لا خوف على المحافظات كلها بإذن الله، إذا كل المحافظات لا خوف عليها، على رجال الله الله
0: الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى. شكرا لك.
1: ربك كريم حفظك الله معك حياتي للجميع
0: بإذن الله. أهلا وسهلا بك. شكرا في أمان الله. في أمان الله. طيب 7728-8-8-2-0-8 8 لمن يريد المشاركة معنا فيما تبقى من عمر هذه الفترة. وهنا اتصال.
1: أهلا
0: وسهلا حياكم الله.
1: مساكم الله بالخير سيدي.
0: مساكم الله بالخير والنور.
1: مباركة أنت والأخ محمد الحيمي وكل المشاركين والمستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. أهلا بالشيخ صالح الجيد.
1: يا أخي أنا يعني بالنسبة للأخ محمد هو نوه لنا بناء في الصهاينة بالعناد أنه يا سيدي مدنا بسلاح وطبخة ليس بخل. هذا ليس بخيل يا أخي في السلاح. تمام إدان من كل يا سيدي المبتعين يحبخ مع الأمريكية وكذلك الإسرائيلية وكذلك من الكومندز ومن كل ما نحتاج. فهذا يعني الصهيوني محمد بن سلمان هو طبيعة من هذا الجبال يعني من جبال الكيان بالسلاح لأي الدول الذي يريد أن يقاتل بين الشعوب بعضها بالبعض الآخر سواء في السودان أو في اليمن أو في ليبيا أو يعني من قبل فترة الصومال. فهؤلاء يا أخي هذا وديدنهم أنهم يحرشوا بين المرء وزوجه وكذلك بين الأخ وأخوه وبين الأخوة يعني سواء في اليمن أو في غير اليمن على مستوى في أفغانستان على مستوى في العراق. وجمعوا أكثر من 30 دولة وكذلك على أخواننا في سوريا وعملوا صندوق يا أخي وهذا سمعنا الرقم الذي تحدث به يعني وزير الخارجية الثابت القبري محمد آل جاسم الذي فرقوا أو مثلا في المعروف الإحلاء الجمعية تمام 2 مليون دولار الذي يعني جمعوها من أجل كيف يعملوا بسوريا وتحطيمها وكذلك 60,000 سيارة دفع رباعي الذي تورع للمرتزقين يعني السوريين وكذلك لداعش كيف يعني انه يدخل سوريا والعراق. هؤلاء الملاحين 5 مليون او 5,000 سعودي مقاتل الذي دخل في العراق وفي سوريا. هؤلاء من طبيعتهم دائما وارد الاحراج بين الناس وهؤلاء منافقين من الدرجة الأولى دائما وأبدا يومهم قرب بإذن الله تعالى
0: بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: الدعوة الباطل الذي قالوا إحنا ضربنا الملبة ساربة حتى المدينة هذا افتراء وإحنا بريئا من هذا والله سبحانه وتعالى نعلم من فوق 7 سماوات وفي الأخير تكبروا.
0: شكرا جزيلا.
1: العميد الشيخ صالح الجيد الله
0: تدرس من الجديد الأمني
1: يا أستاذ
0: أحمد وصبح على
1: خير
0: وأنت من الخير والنصر. شكرا لك في أمان الله.

0: طيب، في معنا عدد من الرسائل نحاول أن نقرأها، وإذا تبقى معنا وقت نستقبل الاتصالات. ولا عمنا عبد عاطف ومقطف يعني عادة. هلا وسهلا،
1: مساك الله بالخير.
0: صباحك ولا مساء الخير. هلا وسهلا، هلا وسهلا بك، تفضل. يلا
1: من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، وبين حد السعودي والأمريكي والإماراتي، وانت حلف معه. والله أكبر، الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، الله في اليهود، الموت في إسرائيل، وصباح الأخر من
0: نجاح. وانت من الخير، شكرا لك، في أمان الله. طيب، طيب قدوم معك يعني، ما يصبرش نرجعك يا أستاذ.

رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومالا أيضا أن أكذوبة استهداف مكة ثم المدينة ما هي إلا خطة صاغها الأمريكي وهندسها الصهيوني وتبنها السعودي ليبرر جرائمه، وروجت لها أبواق مأجورة وتعاطفت معها أنظمة عميلة ليس لها شرف ولا مبدأ، ما وما يصدقها إلا كل أحمق غبي ليس له ضمير ولا عنده إنسانية. نقول للعدو أو للعدو السعودي: مهما تسترت بقميص عثمان لتخفي قبح جرائمك فلا بد من ضربة تطيح برأس طغيانك، وما حاولت تخفي فشلك فإنه قد ظهر للعيان وقد كمل كذبك ونكس كبرك وكبرياك، وإن ملكك زائل لا محالة، وإن ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز. تحية لكم أحمد محمد والمستمعين من محمد عولة الحديدة اللحية قرية العولة. دائما يا محمد بتفاجئنا أو بتشارك دائما معنا برسائل ضخمة ورائعة وبديعة، لك التحية محمد عولة من الحديدة. لو جرى ما جرى وبنطات العود وظلنا بنازعود حل اليمن في صعود. من يعتدي على المقدسات الإسلامية هم آل سعود خدام اليهود عن طريق التضييق على الحج والعمرة بالغلاء، ولكن اليمن سينتصر وقرن الشيطان سيهزم وينكسر. فواز ناصر صالح المعبوش حجه المفتاح، تحية لك. مساء الخير وجمعة مباركة، مساء الأنوار. قال: جمعة مباركة على الجميع، لا يهمنا أي فتوى أو كذب، السعودي اليمن معروف بصفاته الحميدة، لا تعملوا للكاذبين أو لا تعملوا للكاذبين أي حساب. أبو محمد خصروف: أطلب زامل، الكعبة أول من كساها اليماني.

هذا الأبستيني محمد بن سلمان ليس رجل حرب ولا رجل سلام ولا رجل سياسة وليس له مكان في صف الرجال، لكنه في الحقيقة عبارة عن عاهر ثري بالأموال، ومن أبرز اهتمامه هو الترفيه في مجال الدعارة بأنواعها. أبو ماهر شيخ، شكرا لك. طيب زامل ثم الأعداء ومشاركة، يا مرحبا، قل السعودي هذه آخر فرصة، لو جت على فرعون لا يغنمها من قبل، تخسر نفطكم والبورصة وتضاردك كل القبل في دمها، نصحكم القائد في آخر حصة، بعد النصيحة غير وانت فهمها. حلا، شكرا لك.

هذه رسالة رسلت 5 مرات يمكن. السعودي مرافق واتهام الشعب الأنصار باستهداف الكعبة والمدينة المنورة، زوروا بهتان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة. بعدها قال: لا توجد أدلة المجرم محمد بن سلمان عدو الله، وهو من قام باستهداف كهرباء المدينة المنورة لعنه الله. قال سبحانك يا رب، هذا بهتان مبين. أخوكم عبد علي غالب وزامل لبعض حكام الخليج المهابيل. طيب شكرا لكم. عموما أختم مستمعينا هذه الفترة بتصريح قبل قليل، أو جعل لسان الرئيس مهدي المشاط بارك فيه لجمهورية العراق الشقيقة بالإنجاز التاريخي العظيم والانتصار الوطني المتمثل بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من أراضيها. قال الرئيس المشاط: هذا الإنجاز يأتي بعد أكثر من عقدين من الغزو والاحتلال والهيمنة وما صاحبها من اضطهاد للشعب العراقي وزرع للفتن ونهب للموارد. وقال: هذه الخطوة التاريخية تمثل تتويجا لصمود الشعب العراقي ومقاومته وتضحياته الكبيرة، وتأكيدا على حقه الأصيل في السيادة والاستقلال. وقال: نثمن عاليا التضحيات التي قدمها الشعب العراقي في سبيل حريته وكرامته، ونتقدم بالتحية والإجلال لشهدائه وجرحى ومجاهديه. قبل قليل كان هناك تصريح لشركة بريطانية نقلا عن ربان ناقلة، قال: تعليق مؤقت لعمليات التحميل في ميناء ينبع السعودي طبعا إثر حريق نشبة جراء هجوم يوم أمس، وفق ما جاء على لسان هذا الربان الذي نقلت عنه الشركة بريطانية. أفاد بتعليق مؤقت لعمليات التحميل في ميناء ينبع إثر حريق نشبة جراء هجوم يوم أمس وما خفي أعظم. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة مرة أخرى. تقبلوا في الختام تحياتي معد ومقدم هذه الفترة أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الديلمي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الشرفي. في أمان الله.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: يسقط حسني مبارك،
1: في العام 2011 هبت رياح ما سمي بالربيع العربي. البداية من تونس، وامتدت المظاهرات المطالبة بإسقاط الأنظمة والحكام إلى عدد من البلدان العربية، أبرزها مصر واليمن وسوريا وليبيا والسودان. في الوقت الذي كان للشعوب تطلعات وآمال بمستقبل أفضل، كان الأمريكي والإسرائيلي يتربصون الفرصة للدخول على خط الثورات لاختطافها وركوب موجتها. سوريا على قائمة البلدان المستهدفة أمريكيا وإسرائيليا، وذلك نتيجة موقفها الداعم لحركات المقاومة في فلسطين ولبنان. تم استغلال مطالب السوريين العادلة بالإصلاح لتدمير بلدهم والانتقام من الشعب والنظام، وسرعان ما تم تحويل التظاهرات السلمية إلى أعمال عنف اتسعت خارطتها. وبتخطيط أمريكي وتمويل سعودي وقطري، تم إدخال عدد كبير من التكفيريين، تم جلبهم من مختلف بلدان العالم تحت مسمى مساندة الثورة. وبوعي لحقيقة وخطورة المخطط الأمريكي الإسرائيلي ضد سوريا، ومنها لاستهداف القضية الفلسطينية والمقاومة في لبنان، تحرك أمين عام حزب الله للمساعدة في احتواء الأحداث المتصاعدة.
2: أن نكون جميعا حريصين على أمن واستقرار وسلامة سوريا نظاما وشعبا وجيشا. ثانيا، أن ندعو السوريين، واليوم ندعوهم، إلى الحفاظ على بلدهم وإلى الحفاظ على نظامهم المقاوم والممانع، وأن يعطوا المجال للقيادة السورية وبالتعاون مع كل فئات شعبها لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأن يختاروا طريق الحوار وليس الصدام.
1: لم يشكك أمين عام حزب الله في أحقية وصدقية المطالب الشعبية، ونصح النظام الأسد لبدء إصلاحات تستجيب لمطالب وتطلعات الشعب السوري، وتحافظ في ذات الوقت على أمن واستقرار سوريا، وتقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية.
2: يجب أن نتعاون جميعا لتخرج سوريا قوية منيعة، لأن في هذا مصلحة سورية ومصلحة لبنانية ومصلحة عربية ومصلحة للأمة.
1: برغم جهود السيد حسن نصر الله وصدق مساعيه، إلا أن الهدف الأمريكي والإسرائيلي كان واضحا، ركوب الأحداث واستغلالها وتأجيجها بهدف تدمير سوريا والتخلص من دورها في دعم القضية الفلسطينية ومساندة حركات المقاومة.
3: ولا بالتلميح،
4: من المؤكد أنه في الخطاب الإعلامي على الأقل وفي بعض الخطاب السياسي للمعارضة السورية كان حاضر برهان غليون، أول رئيس للمجلس الوطني السوري، كان يتحدث بكل وضوح أن الدور القادم سيكون بعد تحرير سوريا على حزب الله.
1: وأمام التدفق الكبير للعناصر التكفيرية إلى سوريا من مختلف بلدان العالم بتمويل سعودي وقطري وبدعم وتسهيل تركي وبرعاية أمريكية، قرر أمين عام حزب الله عدم البقاء مكتوف الأيدي. فالمؤامرة واضحة، وليس الهدف سوريا لوحدها وإنما لدورها، وبالتالي فإن سقوط دمشق يمس بشكل جوهري أمن لبنان ويضعف القضية الفلسطينية التي يسعى الأمريكان والصهاينة إلى تصفيتها والقضاء عليها.
2: أمريكا والغرب وأدواتهم في العالم العربي قاموا باستغلال، أنا حكون دقيق، قاموا باستغلال مطالب محقة للشعب السوري، يعترف فيها رئيس الأسد نفسه، مطالب محقة في الإصلاح في الديمقراطية وإلى آخره، وأدخلوا سوريا إلى أتون حرب، منعوها من الحوار. المعارضة السورية حتى الوطنية منها ممنوعة من الحوار، لأنه ليس المطلوب في سوريا إصلاح، المطلوب تدمير سوريا، تدمير جيشها، تدمير شعبها، تفتيتها وتمزيئها.
1: نجح حزب الله والجيش السوري في إفشال المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لإسقاط سوريا، وكان للجمهورية الإسلامية في إيران دور حيوي في دعم الجيش العربي السوري. وبحلول سبتمبر 2016 نجحت القوات السورية وحلفاؤها في حسم المعارك بتحرير مدينة حلب ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
3: قانون قيصر بنظر يعني ما ضر الحكومة، ما ضر الشعب، يعني لك الشعب الحركة خالص وقفت، يعني خنق اقتصادي الأخير.
1: وأمام الفشل العسكري لجأت أمريكا إلى سياسة العزل والعقوبات الاقتصادية ضد سوريا في ظل الواقع المأساوي الذي خلفته سنوات الحرب والصراع مع الجماعات المسلحة المدعومة من الدول الخليجية النفطية برعاية أمريكية.
5: العملية قد بدأت اليوم بضربات جوية،
1: يوم 26 من شهر مارس في العام 2015 شن التحالف السعودي الأمريكي عدوانه على اليمن، وعمد إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات.
6: الذي أفزعنا ونحن نائمون وأولادنا لقد فتح على نفسه أبواب جهنم، نحن لن نسكت عليهم، نحن سنرد عليهم، نحن سنرد عليهم، سوف نزحف عليهم.
7: عملية عاصفة الحزم بدأت في منتصف ليل البارحة مع بداية يوم 26 مارس. بدأت حملة جوية، العملية بدأت والأهداف بدأت تتحقق مع بداية أول 15 دقيقة. عملية بشكل عام كما تعلمون أن أي عملية جوية تتكون من عدد كبير من الطائرات، منها الهجومية، منها التزود بالوقود، منها طائرات الانذار المبكر، منها طائرات الاستطلاع، البحث والإنقاذ. وكانت عملية ولله الحمد ناجحة، عدد كبير من الطائرات شارك، الطائرات السعودية كانت في المقدمة وبعدد كبير.
1: تشابهت أساليب الحرب والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن مع الجرائم الإسرائيلية، وذلك باستهداف البنى التحتية وارتكاب المجازر ضد المدنيين عن سبق إصرار وتعمد في محاولة لكسر إرادة اليمنيين وإجبارهم على الاستسلام.

0: أضيف إلى ما سبق حملات إعلامية واسعة وممنهجة هدفت إلى حجب الصورة الحقيقية والتغطية على الجرائم الواسعة التي يرتكبها التحالف ضد الشعب اليمني. وفي ظل غياب النصير وشعور اليمنيين بالمرارة والوحدة والخذلان، انبر السيد حسن نصر الله ليقول كلمة الحق والصدق والتضامن مع الشعب اليمني.
1: موضوع الكبير والمستجد. عندما سمعنا في الأخبار في منتصف الليل أن الحرب السعودية بدأت على اليمن وشنت الغارات وعمليات قصف واسعة، وبعد ذلك قيل بأن هناك 10 دول ومشاكل وتحالف تشكل، وسميت الحملة بعاصفة الحزم. أنه شو صاير يعني حتى هبت عاصفة الحزم عند النظام السعودي وعند حلفائه، وصرنا نشوف في حزم عربي وشهامة عربية وشجاعة عربية وبطولة عربية وإرادة عربية. ما شاء الله، شيء ملفت حقيقة. ولكن المؤلم أننا على مدى عقود نحن في فلسطين وشعوب المنطقة التي تعيش في جوار فلسطين وتكابد منذ 1948 إلى اليوم معاناة ومصائب وجود الكيان الإسرائيلي في فلسطين، لم تهب علينا لا عاصفة حزم ولا نسمة حزم. كنا نحلم بنسمة عربية من هذا النوع.
2: وأطفال كانوا نائمين في أيام العيد، هذا أشلاء الأطفال، هذا بقايا البيت، حارة ما بش فيها أحد، قتلوا الناس بدون وجه حق والعالم بيتفرج علينا. أين الأخوة الإسلامية؟ أين الأخوة العربية؟ هذا مواطن، أطفال، اتقوا الله، أوصلوا أصواتنا للعالم، فهذا ظلم، أي ظلم، اتقوا الله. أي حق الإسلام يظلم في هذا الشكل؟
0: وبعد مرور قرابة 20 يوما على العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، أطل الأمين العام لحزب الله في كلمة تضامنية ضمن مهرجان خاص نظمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت للتضامن مع اليمن.
1: نحن في هذا اللقاء أولا هدفنا أن نعلن رفضنا وشجبنا وتنديدنا واستنكارنا وإدانتنا للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن وأهله، وأن نعلن تأييدنا وتضامننا وتعاطفنا مع هذا الشعب النبيل والشريف والمظلوم. هذا هدف اللقاء. نحن نرى في تشخيصنا كمسيرة، كجماعة، كفئة، أن من واجبنا الإنساني والأخلاقي والجهادي والديني أن نتخذ هذا الموقف. هذا تشخيصنا لأنفسنا، وكل أبناء هذه الأمة عليهم أن يراجعوا تكليفهم ومسؤوليتهم ويتخذوا الموقف الذي يرونه مناسبا. أما نحن فلن يمنعنا شيء، لا تهويل ولا تهديد ولا تبعات، من أن نواصل إعلاننا لهذا الموقف، موقف التنديد بالعدوان السعودي الأمريكي على اليمن، وموقف التأييد لهذا الشعب المظلوم والمقاوم والصامد والمنتصر إن شاء الله.
0: وفي ظل الحملات الإعلامية حرص السيد نصر الله على تفنيد ذرائع ومبررات العدوان التي كانت تتخذ من شعارات العروبة والإسلام وسيلة لتضليل الرأي العام العربي والإسلامي وحجب الحقيقة وراء استهداف اليمن أرضا وإنسانا.

0: قالوا بأن هدف هذه الحرب هو الدفاع عن عروبة اليمن. طيب، هل فوضت الشعوب العربية، فوضت النظام السعودي أن يشن حربا باسمها، باسم العرب على اليمن؟ ثانيا، حرب عربية على من؟ حرب العرب على من؟ على شعب عربي؟ على العرب الأقحاح؟ انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
1: ومنذ اللحظة الأولى للعدوان على اليمن استمر سيد المقاومة أمين عام حزب الله في مواكبة ومتابعة يوميات العدوان، معبرا عن الموقف المساند للشعب اليمني في مختلف المناسبات رغم التهديدات التي تلقتها قيادة المقاومة، بما في ذلك شخص الأمين العام.
2: استهداف قادة حزب الله وهدف أمريكي إسرائيلي مشترك، وأنا أستطيع أن أضيف وأقول هدف أمريكي إسرائيلي سعودي مشترك، لأن المسألة هي ليست فقط مسألة الصراع مع إسرائيل، هي مسألة مشروع الهيمنة الأمريكية في المنطقة، ومن يقف في وجه هذا المشروع ويتحداه ويعمل على إجهاضه أو يساهم في إلحاق الهزيمة به. نحن نشوف الموضوع بهذا السياق.
3: السعودية تحرض على اغتيالكم؟
2: منذ وقت طويل.
3: منذ متى؟
2: في الحد الأدنى منذ بدء الحرب العدوانية الظالمة على اليمن، بالحد الأدنى.
3: عفوا، هذا تحليل أو معطيات؟
2: لا، معطيات.
3: هل يمكن تفيدنا أكثر بهذه المعطيات من فضلك؟
2: أنا قيل لي من مصادر، طبعا لا أستطيع أن أقول من هي هذه الجهات، أن في أول زيارة قام بها محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا بعد انتخاب ترامب،
3: نعم،
2: وفي اللقاء الذي حصل هناك، أحد الملفات التي كان يسعى لحصول موافقة أمريكية عليها ولأن تقوم أمريكا هي بهذه المهمة، هي عمليات اغتيال تطالني أنا مثلا على المستوى الشخصي. وفي ذلك الوقت بعد زيارة محمد بن سلمان وعودته، أكثر من جهة أرسلت لي تحذيرات أن هناك توجه من هذا القبيل. طبعا المعلومات أضافت بأن الأمريكيين قالوا نحن سنعهد بهذا الأمر إلى الإسرائيليين، وأن الطرف السعودي قال، لأنه صار نقاش أنه طيب قتل فلان قد يؤدي إلى حرب إلى غير حرب، قال نحن حاضرون أن ندفع كامل تكلفة الحرب.
1: كلمات ومواقف السيد حسن نصر الله أسهمت بشكل كبير في تبديد الحملات الإعلامية.

0: تصف إدارات الدولة ومطاراتها وموانئها، هكذا تحافظون على الدولة اليمنية؟ بتدمروها؟ هذا حفاظ على الدولة؟ وأخيرا بعد كل هذا القتل وهذا الدمار، هل يصدق أحد، هل هناك عاقل في الدنيا يصدق أن هدف هذه الحرب هو إعادة عبد رب منصور إلى الرئاسة؟ من أجل إعادة عبد رب منصور إلى الرئاسة هذه الحرب، هذا هو هدفها؟
1: وأمام استمرار العدوان الأمريكي السعودي على يمن الإيمان والحكمة، استمر السيد نصر الله في دعم ومساندة مظلومية الشعب اليمني، مصدرا المواقف التي كانت بلسما فوق الجراح ودافعا معنويا كبيرا ليس له مثيل.
2: الشعب اليمني المظلوم المجاهد المقاوم سينتصر، لأن هذه هي سنن الله وقوانين الله وسنن التاريخ.
3: هلا صار عمري 56 57 سنة على اختلاف الأقوال. إذا هلا بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقلك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن واللي عم نعمله. هيدا أعظم شيء بحياتي أنا عملته، وبشعر انه هيدا هو الجهاد الحقيقي، هذا هو الجهاد، هيدا اعظم من حرب تموز. انا احساسي هيك لانه عم تقول كلمة حق، كلمة حق. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك. اقول يا ليتني كنت معكم، وانا اعرف كل اخ من اخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الارض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.
1: مواقف السيد نصر الله مثلت الانعكاس لطبيعة المقاومة في لبنان ومجتمعها الأصيل ونهجها المرتبط بجوهر الإسلام القائم على الحق والوقوف إلى جانب المظلومين والمستضعفين مهما كانت التحديات والتهديدات والأثمان المترتبة على ذلك.
2: استعادة اليمن ليس بشن الحرب على اليمن، استعادة اليمن باستيعاب اليمن، بالتعاطي بأخوة مع اليمن، بالحوار مع اليمنيين، بالتواضع لليمنيين، بالتعاطي العاقل مع اليمنيين، وليس بعاصفة الحزم، وإنما بالحلم، بالعطف، بالمحبة. أما عاصفة الحزم سأقول إلى أين ستصل. الحقيقة، السبب الحقيقي، صرنا على آخر الوقت، السبب الحقيقي أيها العرب، أيها المسلمون، يا شعوب العالم، وأيها اليمنيون، وأيها الشعب السعودي، وأيتها الشعوب العربية التي تريد بعض حكوماتكم أن ترسل أبناءكم ليقاتلوا هناك، السبب الحقيقي أن السعودية فشلت في اليمن وخسرت في اليمن وفقدت الهيمنة والسيطرة على اليمن ويأست من خياراتها الداخلية ومن جماعاتها في اليمن ومن الجماعات التكفيرية في اليمن، وشعرت بأن اليمن أصبح ملك شعبه، ملك قوى وطنية حقيقية سيادية مستقلة لا تخضع لوصاية أحد. هي السعودية لا تتحمل ذلك. هدف الحرب هو استعادة السيطرة والهيمنة على اليمن. نقطع أول السطر، اللي عنده كلام آخر يتفضل للنقاش. هذه هدف الحرب. واليوم المطلوب من أجل أن يستعيد، واسمحوا لي بهذا التعبير، أنا عم أقول السعودية والمملكة السعودية والنظام السعودي لمرة واحدة اليوم بالخطاب، بدي أقول من أجل أن يستعيد أمراء آل سعود الهيمنة على اليمن، المطلوب أن يسفك الدم السعودي من أبناء وضباط الجيش السعودي ومن أبناء الشعب اليمني ومن أبناء الشعوب العربية ضباط وجنود، بس لأنه الملك فلان والأمير فلان فقدوا السيطرة والهيمنة على اليمن. هذه كلمة حق لله سبحانه وتعالى، وأعرف أن هذا القول الحق له تبعات، وأنتم تعرفون سيترتب عليه تبعات، ولكن يجب كان أن يقال في هذا الموقف وفي هذه الساعة.
4: ما يتعرضه اليوم حزب الله، ومن هو حزب الله؟ إنهم سادة المجاهدين في هذا العالم، هم من قدموا الشهداء، هم من حفظوا ماء وجه الأمة. فعلا لقد ظهروا بالشكل الذي كنا نقول ما زال هؤلاء يحافظون على ماء وجوهنا، هم الذين حفظوا الشهادة على أن الإسلام لا يمكن أن يهدر. هم اليوم تحاكوا ضدهم المؤامرات بأسلوب آخر.
5: Ambassador David Friedman is the first. Wow, he's about to knock it down. Oh yeah.
2: وشعب فلسطين لا أمان له، أطفال فلسطين لا أمان لهم، مجاهدو فلسطين لا أمان لهم، القدس لا أمان لها، المسجد الأقصى لا أمان له. أتعطوننا الأمان؟ وهؤلاء المظلومون المضطهدون لا أمان لكم. اسمع أيها المستكبر، لعنك الله ولعن أمانك.

إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب تشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك امني واحد واكتب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره
6: ولا صعبه ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون اصاله وتواصل.
7: ثمانية وتسعون فاصلة سبعة وثمانية وتسعون فاصلة خمسة، صوت الوعي والبصيرة.
8: يا الله لك الحمد فوالها وتعليها.
3: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
8: موسم حصادك بلات أرضي بخيراتك.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، الإخوة المتابعون جميعا في كل مكان في هذه البلدة الطيبة المباركة. طيب الله أوقاتكم وأسعد بالخيرات هذا اليوم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الزراعي والتنموي يد تزرع على إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.

تحية لكم مستمعينا الكرام، تحية للمزارعين، تحية للفلاحين، تحية للمنتجين في كافة القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، تحية للمسوقين أيضا وللقائمين على سلاسل القيمة، وكل باحث، كل تنموي، كل مزارع، كل مجتهد، كل نحال، كل مربي للثروة الحيوانية، كل صياد، أنتم لكم جهود كبيرة جدا. أنتم تسهمون في الحفاظ على سيادة هذا البلد وعلى يعني إنتاج الخيرات والثمرات والطيبات من أرضنا الغالية، ليصل هذا الخير إلى المواطنين ويصل إن شاء الله إلى حتى إلى دول أخرى. بفضل هذه الجهود، بفضل هذا الثبات في الميدان، الخبرات المتراكمة التي يمتلكها المزارعون والتنمويون في كل تخصصاتهم، ستصل بلدتنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحقق لشعبنا ولأجيالنا إن شاء الله الأمن الغذائي المستدام. إذن تحية لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، تابعونا في هذه الحلقة يد تزرع.

0: مستمعينا الكرام، بلدتنا الطيبة المباركة مشهورة بإنتاج كثير من الأصناف الزراعية. من الأشياء اللي مشهورة بها بشكل عالمي وتاريخيا يعني القهوة، البن اليمني. البن اليمني مشهور ومعروف، القهوة اليمنية لها مذاق جميل ومميز ولها نكهة رائعة. ووصلت القهوة اليمنية والبن اليمني والقشر اليمني إلى كثير من البلدان، وله علامة تجارية مميزة مختلفة عن بقية الأصناف، بقية الألوان، بقية الأشكال، بقية يعني البن المستورد مثلا أو المصدر من دول أخرى. فبالتالي نبدأ اليوم نتكلم عن اليوم العالمي للقهوة، واليمن عنده شغل في هذا الجانب، وعندنا إنتاج جيد لا بأس به، وإن شاء الله يتم إحياؤه أكثر وأكثر، ويعاد للبن وللقهوة اليمنية هيبتها، مجدها، يعني سمعتها. طبعا السمعة ما بيش فيها خلاف، مع أن في هناك محاولات للسطو على العلامة التجارية اليمنية لا تيما من السعودية حاولت أنها تسجل البن الخولاني تقريبا لدى منظمة اليونسكو كأنه علامة تجارية سعودية خاصة، وهذا سطو طبعا على تراث وعلى إرث وعلى تاريخ. لكن إن شاء الله يعني بعد الانتصار عيكون كل شيء سابر، مش إلا في مجال البن فقط، في كل شيء، لأن النظام السعودي يعتدي على بلادنا حتى على مستوى القهوة، حتى على مستوى القهوة يحاول أن يصادر هذه العلامة التجارية والإرث والتاريخ اللي نمتلكه ويمتلك بلادنا، معروف يعني لدى العالم، حتى سمي ميناء المخا يعني نسبة إلى موكا يعني القهوة والبن. فبالتالي اليوم هنتكلم عن اليوم العالمي للقهوة. هذا اليوم إيش ماذا يمثل أهميته؟ إيش اللي تحقق في ثورة البن في اليمن؟ دعونا نرحب بالأستاذ سمير العتمي، نائب مدير عام تنمية البن في مؤسسة تسويق البن، هو معنا هنا في الاستوديو. حياكم الله أستاذ سمير.
1: حياكم الله،
0: أهلا وسهلا. أستاذ سمير، نبدأ يعني بالحديث عن أهمية الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للقهوة. إيش أهمية هذا اليوم بالنسبة لليمن والبن اليمني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الأخيار. طبعاً اليمن اشتهرت قديماً بزراعة البن، وكان البن اليمني يمثل أجود أنواع البن في العالم وحتى الآن، ومنه اشتهرت وانتشر إلى العالم، وأيضاً استخدم كمشروب في العالم من اليمن طبعاً، وكان للمزارع الفضل الكبير في إنتاجه و زراعته والمحافظة عليه حتى الآن. طبعا اليمن تحتفل باليوم العالمي للبن منذ أن تقرر إعلان منظمة البن العالمية في ميلانو عام 2015، إعلان الأول من أكتوبر كيوم عالمي للبن يحتفل فيه جميع بلدان العالم المنتجة والمصدرة للبن.
0: 1 أكتوبر، نعم،
1: في الأول من أكتوبر. ومنذ ذلك الحين وبلادنا تحتفل كسائر بلدان العالم المصدرة والمنتجة في الأول من أكتوبر. وفي الاحتفال طبعا يتم نشر وعي ثقافة البن بين أوساط المزارعين، بين أوساط المجتمع. تتم في هذه الفعالية أولا احتفالية كبيرة يقام فيها يعني الكلمات، إلقاء الكلمات من قبل المسؤولين، ويجتمع فيها أيضا مزارعين ومنتجين وفي هذا اللقاء. بعد ذلك يتم يعني خلال أسبوع كامل بث ونشر ثقافة البن لدى أوساط المجتمع. يتم فيه في هذا الأسبوع أو خلال الأسبوع هذا توزيع شتلات بن في المدارس، في الوزارات، يتم حث خطباء الجوامع في الجوامع على أهمية البن لدى المجتمع. أيضا يتم فيه يعني اختيار أفضل صورة كأفضل صورة، وأيضا كأفضل مزارع وتكريمه وتبريزه. طبعا خلال هذا الأسبوع يتم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالبن. طبعا يكتسب أسبوع القهوة أهميته من خلال نشر ثقافة القهوة اليمنية وزيادة الوعي بأهمية شجرة البن ومكانتها لدى الشعب اليمني، بهدف تحفيز طبعا المزارعين وصناع القرار والمسؤولين على أهمية البن اليمني في الأسواق العالمية والمحلية التي كان عليها سابقا، وترسيخها في عقولهم من أجل استعادة تلك المكانة وتلك الأهمية.
0: جميل جدا. طيب هل هناك تحضيرات أستاذ سمير بالنسبة للاحتفال بهذا اليوم مثلا من قبل المؤسسة أو حتى جهات خاصة من القطاع الخاص أو كذا؟
1: طبعا هناك ترتيبات خاصة تقوم بها يعني وحدة البن التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وكذلك بالتنسيق مع المؤسسة والقطاع الخاص. هناك يوم عالمي سوف يتم إن شاء الله بإذن الله يوم الخميس في محلات العمادي أو
0: العمادي سنتر
1: كافي
0: حرز كافي
1: حرز كافي سيتم في يعني هناك يعني برنامج خاص بهذا اليوم أعد، وسوف يكون في هذا اليوم طبعا يعني يوم عام للمجتمع بحيث يعني بإمكان أي مواطن الحضور والمشاركة فيه.
0: جميل. طيب نحتفي أيضا بالذكرى الخامسة لثورة البن، ما أهمية هذه الذكرى؟ إيش اللي قدمته ثورة البن خلال السنوات الماضية؟
1: طبعا من خلال ثورة البن تم زيادة إنتاج محصول البن والتوسع في المساحة. طبعا الإنتاج زاد حوالي تقريبا 120 أو 140%. المساحات زادت من 21,000 إلى 24,000 هكتار إلى 27,000 هكتار. الإنتاج زاد من 21 إلى 24,000 طن. طبعا هناك زيادة في الإنتاج والمساحة، وكذلك توسع في المساحات الزراعية في الأماكن التي يزرع فيها البن في المحافظات. طبعا لدينا دليل على ذلك هو منطقة شرقي حراز التي تم اقتلاع أشجار القات منها واستبدالها بأشجار البن. الآن لا يوجد قات في منطقة حراز. طبعا هذه التجربة أدت إلى أنه كثير من المحافظات وكثير من المزارعين في المديريات والقرى تموا باقتلاع يعني قاموا باقتلاع شجرة القات واستبدالها بشجرة البن. طبعا من خلال هذه الفعاليات والتوعية والإرشاد أيضا زاد في أسعار البن في السعر المحلي لأسعار البن، بحيث أنه كان البن الجفل هذا يعني الذي مع القشرة كان ب 1500 الكيلو جرام ب 1500 ريال، الآن ارتفع إلى 5000 ريال. هذا طبعا ناتج عن ثورة البن وما قامت به من أنشطة وتوعية من خلال إقامة الندوات في المدارس في جميع المنتديات في، وقامت بتوعية للمزارعين وإرشاد المزارعين بالإرشاد الصحيح بكيفية زراعة البن واستعادته. طبعا المزارع له أثر كبير في إحداث ثورة أيضا في البن، هو طبعا المحطة الرئيسية وهو يعتبر الأساس. فالمزارعين طبعا لديهم خبرة طويلة في هذا المجال، إلا أنه إحنا بنحب أنه نذكرهم بأهمية هذا المحصول وأن هذا المنتج يعني هو منتجهم ومنتج وطنهم.
0: صحيح.
1: وعليهم استعادته بكل الإمكانيات. ويعني الآن في توسع كبير في منطقة الحيمة، في منطقة بني مطر، في العدين، يعني مثلا في العدين
0: توسع في زراعة البن.
1: نعم، في توسع في زراعة البن وهناك طلب كبير في المشاتل على شتلات البن. هناك طلبات كثيرة، يعني بعضها يصل إلى 15,000 شتلة.
0: وهذا
1: يعني ناتج عن الوعي الذي تم من خلال يعني ثورة البن.
0: جميل جميل جدا. يعني هناك عمل في هذا المجال، ونقدر نقول أو هل نقدر نقول أنه البن اليمني يستعيد قيمته ومجده وتاريخه من خلال هذه الثورة ومن خلال ما تحقق الآن من توسع في زراعة البن، لأنه في بعض الأماكن كان قد شهدنا حالات وحوادث مؤسفة تتمثل في اقتلاع شجرة البن ووضع شجرة القات بدلا عنها. هل الآن المسألة منعكسة؟
1: طبعا تماما، المزارعين الآن بدأوا من جديد يزرعون ويستصلحون الأراضي لمحصول البن، بدأوا بالتوسع في زراعته، وهناك وعي قوي يعني، بحيث أنه المزارع الآن بدأ يريد يعني الشتلة أن تكون من نفس منطقته. كان زمان مثلا يدوى الشتلة مثلا من منطقة إب، مثلا من صعدة، من عمران، من كذا، تمام. الآن لدى المزارع وعي بأنه يقيم مشتل هو من نفسه في نفس منطقته، بحيث أنه يحصل على صنف جيد ملائم للمنطقة، وبحيث أنه يحصل على محصول جيد وإنتاج جيد من خلال مزرعته. فهناك يعني مبادرات كبيرة، وهناك يعني توسع في زراعة المحصول في جميع مناطق زراعة البن.
0: جميل. طيب كيف نقدر نصف واقع زراعة البن في اليمن اليوم؟ وهل شهدت زراعة البن اهتماما وتوسعا خلال السنوات الماضية كما أشرت أنت؟ يعني هل هناك أيضا أرقام في هذا المجال؟
1: طبعا وصل الإنتاج إلى 24,000 طن، يعني 24,000
0: من أصل كم كان قبل ثورة البن؟
1: كان قبل ثورة البن يعني 17,000، بعدين 18,000، وهكذا تطور حتى وصل إلى 24,000 طن. والمساحة زادت من 33,000 34,000 هكتار إلى 37,000 هكتار. هذه الزيادة هي نتيجة هذا الثورة. وأيضا أسعار البن ارتفعت، بدلا يعني على سبيل المثال كان ب 1,500 البن على القشرة، أو البن الصافي 6,000 الكيلو جرام، الآن البن الصافي ب 11,000 إلى 12,000.
0: النوعية الجيدة صحيح؟ أي نوع مثلا؟
1: النوع اليمني.
0: أي منطقة؟ العديني، حرازي،
1: من أي منطقة؟ لأنه البن اليمني هو جودة عالية. وهناك طبعا توجه من المزارعين بأنه يجنوا البن الجيد والممتاز والحبوب الحمراء والثمار الجيدة الناضجة، وأيضا استخدام مجففات حديثة، يعني في وعي وفي ثورة يعني قائمة للبن منذ ثورة البن.
0: طيب أهمية محصول البن اقتصاديا أستاذ سمير، إيش اللي يقدر يعمله البن في تحسين الدخل ودعم الاقتصاد؟
1: طبعا إنتاج البن كما ذكرنا 24,000 طن، مثلا لو بيعت 24,000 طن مثلا للخارج، أو مثلا نقول صدر 10,000 طن من سعر، الآن الأسعار مرتفعة لسعر البن بالذات اليمني من 21,000، من 21 دولار يبدأ سعر الكيلو جرام اليمني، ويصل إلى 50 دولار. فلو قلنا مثلا فقط ب20 دولار مثلا، وتم مثلا تصدير 10,000 طن، فسيكون طبعا الرقم كبير جدا، يعني سيحصل اليمن على مبلغ يعني يزيد من اقتصاد المحلي للبلد.
0: نعم، يعني هنا الآن يعني نقدر نقول 20 دولار في 10,000 طن
1: مثلا، أيوة على سبيل المثال تم تصدير 10,000 طن.
0: كم تقريبا عندنا هنا؟ حوالي 200 مليون دولار.
1: 200 مليون دولار.
0: نعم 200 مليون دولار عوائد.
1: نعم.
0: طيب رقم كبير ورقم جيد، يعني رقم جيد جدا. في حال تم التصدير، يعني هل يتم تصدير هذه الجزئية ولا كل يباع محليا؟
1: جزء كبير يباع محليا، لأنه الآن هناك قرارات من رئاسة الوزراء وبمنع البن الخارجي، استيراد البن الخارجي.
0: أيوه.
1: وقد فعل هذا القرار، وهناك كميات كبيرة لا تزال في أحواش الجمارك، وقد تم إتلاف جزء كبير منها، ونتيجة ذلك ارتفع أسعار البن وتوسع يعني زراعته في مناطق كثيرة.
0: جميل جميل جدا. طيب أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية في تنمية وإنتاج وتسويق البن، هل لها دور في هذا المجال؟
1: طبعا الجمعيات، ومن خلال اتحاد منتجي البن هناك جمعيات تأسست كثيرة. الآن تقريبا حوالي 42 إلى 44 جمعية أو أكثر من هذا الرقم. طبعا هذه الجمعيات دورها كبير في تجميع محصول البن وتسويقه وبيعه ونشر ثقافة البن المختص. الآن هناك بن مختص أو ما يسمى البن المختص، هذا هو بن أعلى من الدرجة التجارية وأفضل. طبعا يقسم البن إلى أقسام، مثلا البن الممتاز، البن الجيد، البن العادي، البن التجاري. فكل بن أو كل يعني نوعية من هذه النوعيات لها سعر محدد. طبعا البن المختص هو أرفع سعر الآن،
0: يعني نقدر نسميه البن ملكي إذا ما
1: يمكن،
0: يعني الدرجة الأولى،
1: الدرجة الأولى،
0: النوعية الفاخرة،
1: النوعية الفاخرة. نعم. ودورها كبير الجمعيات في تجميع هذا المحصول تحت مسمى واحد، تمام، ونشر يعني ثقافة البن في المناطق هذه وتدريب المزارعين. فالجمعيات لها دور كبير في تحسين الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة، وأيضا في جودة البن ونشر جودة البن.
0: جميل جدا. إذن الجمعيات لها إسهامات في هذا المجال. هل أيضا بتقدم، يعني بتقدم شتلات، بتقدم دعم للمزارعين اللي يشتوا يتوسعوا في زراعة البن؟
1: أيضا لها، أيضا
0: تقدم لهم خدمات،
1: بصمات في هذا الموضوع. طبعا في كثير من الجمعيات قامت بتوزيع شتلات للمزارعين وبأسعار محدودة أو رمزية، وأحيانا يكون مجان. ففي كثير من الجمعيات، على سبيل المثال جمعية سنان بني حماد، إلى الآن تقريبا تم زراعة حوالي 800,000 شجرة بن في منطقة بني حماد المسراخ شمادين، بالإضافة إلى جمعيات أخرى في الحيمة الداخلية والخارجية، وفي بني مضر، وفي حراز، وفي خولان بن عامر، وأيضا في محافظة أب وجميع المحافظات. هناك يعني توزيع للشتلات في موسم الزراعة الذي يبدأ طبعا من مارس إلى سبتمبر. فدورها كبير الجمعيات، وهو ما نعول عليه يعني في زيادة الإنتاج.
0: نعم.
1: والمساحة.
0: جميل. طيب الآن كيف نقدر أستاذ سمير نحقق توسع رأسي في زراعة البن ورفع إنتاجية الأشجار القائمة؟ يعني وحدة الهكتار نخلي إنتاجيتها تزداد ترتفع؟
1: طبعا من خلال برنامج سلاسل القيمة الذي إلى الآن، يعني البرنامج طبعا حوالي سنتين، كان هناك ورشة عمل جمعت جميع المختصين والأكاديميين بزراعة البن والجمعيات أيضا، وكان هناك نزول ميداني إلى المناطق المستهدفة التي طبعا 7 محافظات. تم اختيار مديريتين من كل محافظة، ويعني تكثيف النشاط الزراعي والإنتاجي في هذه المديريتين. طبعا من خلال سلاسل القيمة سوف يحصل المزارعين على تسهيلات كثيرة، والحصول على المخصبات والمستلزمات الزراعية بشكل يعني يكاد يكون مجاني. أيضا سيكون هناك تدريب مكثف للمزارعين من خلال هذا البرنامج. البرنامج الآن طبعا قد بدأ، وتم تعيين يعني مجاميع زراعية وضباط سلاسل القيمة، وشغالين الآن في هذا الموضوع.
0: نعم. من أين تبدأ سلسلة القيمة للبن وأين تنتهي؟
1: طبعا تبدأ سلسلة قيمة البن من البذرة. كيفية اختيار البذور، البذور الجيدة تعطي إنتاج جيد وتعطي أشجار قوية وجيدة. طبعا من خلال أيضا الممارسات الزراعية، كيفية الزراعة، المسافات الزراعية، العمليات المصاحبة للزراعة، مثلا التعشيب، تنظيم الري، المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، أيضا المعاملات التي تأتي بعد الحصاد وما بعد الحصاد، عملية القطف، كيف نظف البن، وأي الأوقات التي يتم قطف البن فيها، طريقة التجفيف، وأي الطرق التي يمكن من خلالها أن يكون البن أو المنتج للمزارع بن جيد. طبعا هناك توعية بأهمية الأسرة، هذه أسرة التجفيف، وقد يعني تم نشرها في كثير من مناطق زراعة البن، وفي كثير من الجمعيات الآن تستخدم هذه الأسرة، ويتم قطف بن أحمر جيد وبيعه طبعا بأسعار مرتفعة.
0: كيف الأسرة مفتاح؟
1: الأسرة هو عبارة عن سرير سواء كان من الخشب أو من الحديد مصمم.
0: أيوة.
1: يوجد فيه شبك تل من
0: يجففه فوقه ولا؟
1: ويتم التجفيف أيوة من خلال هذا السرير. طبعا هذا يقلل من الفترة التي يعني تكون للتجفيف. أيضا يكون بني جيد، يعني نظيف، يكون بعيد عن طبعا الجفات، تكون بعيدة عن مناطق الحيوانات والأطفال
0: نعم والأتربة وكذا.
1: نعم. ويعني هناك توسع في هذا المحصول من خلال وتحسين جودة المحصول من خلال
0: نعم.
1: البرامج.
0: كيف تقيمون معاملات ما بعد الحصاد عند مزارع اليمن يا أستاذ سمير؟ كيف بتشوفوا أن بيهتموا مثلا بمسألة التجفيف، مسألة التخزين، مسألة الفرز أيضا، لأنه في أكيد في نوعيات من البن في درجة أولى ثانية ثالثة إلى آخره، بتلاحظوا في تطور ولا عاد المسألة تقليدية وعشوائية وكبلة شعوب ويعبوا أكياس ويعبهم فوق قلابات أو شاحنات وكذا بدون أي تنظيم؟ أو
1: الكثير من المزارعين الآن بدأوا يعني بالقطف الجيد وفي الأوقات المناسبة واستخدام الأسرة التجفيف المناسبة. يعني هناك يعني كثير من المزارعين بدأ يعني نشر الوعي الحديث يعني حصاد البن الجيد، فلا زال طبعا قليل من المزارعين يقطف بن عشوائي يسموه خرط، طبعا يخرط البن الخضراء والصفراء والحمراء.
0: كيف هذه الطريقة؟
1: هذه الطريقة طبعا هي
0: صحيحة ولا لا؟
1: غير صحيحة. لأنه يتم تجريح
0: الشجرة
1: نفسها.
0: أي الأذر. أي
1: والساق الذي تأخذ منه أنت صحيح. بطريقة التجريح
0: صحيح.
1: السنة العام القادم ما يثمرش.
0: الله.
1: لأنه يكون مجروح، وبالتالي يعني تحصل فيه أمراض وإصابات فهذه الطريقة غير جيدة وغير مجدية، وأيضا حتى لا يحصل المزارع على سعر جيد ومناسب. طبعا المصدرين والتجار هم يعرفون البن الجيد، فهم يختاروا يعني لما يجي يشتري يقيم سعر البن بحسب يعني ما يشوفه، فيعرف البن إذا تم يعني العناية فيه والتركيز على المسائل الجودة والهذا، فهو يعطي سعر جيد. بينما مثلا لو كان عن طريق الخرط والهذا فيعطيه يعني سعر يعني قليل جدا.
0: طيب الطريقة الصحيحة كيف؟ قطف؟
1: القطف في الصباح الباكر
0: من حبة الأوقات حبة المبكرة.
1: يتم برمى الحبة باليد ووضعها في سلات يعني مجهزة مصنوعة من الألياف هذه النباتية، وأيضا يتم أيضا وضعها مباشرة في أسرة التجفيف، سواء تكون طبقة واحدة أو طبقتين أو ثلاث. إذا كانت طبقة واحدة
0: تعرض على الشمس يعني.
1: تعرض على الشمس نعم.
0: لمدة كم؟ لو ما
1: طبعا هو من 7 أيام إلى 15 يوم. باستخدام السرير هي تقل الفترة، أقل يعني يكون من 7 أيام إلى 10 أيام إلى 9 أيام، لأنه السرير هو مهيأ للتيارة، تدخل التيارة الهوائية من كل جانب. الشمس يتم يعني تقليب الحبوب يوميا، يعني يكون تجفيف للبن بشكل يعني واحد، يكون لون البن كله لون واحد. بينما يتم مثلا قطف الحبة الصفراء والخضراء والحمراء والهذا، حتى التجفيف ما يتم شيء. نعم.
0: طيب حتى مسألة النضج، يعني التركيز على نضج الحبة قبل قطفها، يعني من علامات النضج الوصول إلى اللون الأحمر؟
1: نعم.
0: وصول الحبة؟
1: نعم. إذا قطفها وهي باللون الأحمر يكون يعني فائدة كبيرة، أول شيء في الجودة، ثانيا في الوزن. لما تكون الحبة ممتلئة وكاملة الاستدار، مستديرة الشكل وناضجة، يكون وزنها أكثر. فتكون يعني أولا جودة، وثانيا الوزن يزيد في الوزن لما يبيع مثلا المزارع. ف فهذه أيضا من نتائج القطف الجيد وأيضا من نتائج التجفيف الممتاز
0: أو الجيد. طيب هل قد تم إدخال مثلا الآليات أو التقنيات الحديثة زي المجفف الشمسي في مجففات شمسية حتى محلية الصنع بدأوا يشتغلوا عليها قبل فترة شفنا تبع هيئة الابتكار؟
1: نعم
0: وكان بهم عام تجفيف بيجففوا العناب وكذا.
1: أخواننا في الهيئة العامة للابتكار يعني عملوا مجفف بالطاقة الشمسية وهو مجفف ممتاز جدا ولكن هو طبعا لم يتم نشره لأنه هو سعره غالي شوية وثقيل في الوزن. احنا طبعا بنحب انه يكون اي مجفف يكون خفيف في الوزن بحيث ينقلها المزارع من مكان الى اخر وايضا يكون يعني مش مرتفع السعر. طبعا الاسعار الحاليه مثلا للمجففات هي 50,000 المجفف يتسع الى 60 او 90 كيلو جرام متر في مترين متر طول ومترين عرض بارتفاع 1.20 أيوة هذا يتسع 90 كيلو جرام إذا كان طبعا طبقة واحدة إذا كان طبقتين أكثر 180 كيلو جرام وهكذا. طبعا هذه المجففات هي الآن في أيوة نماذج في كل المناطق في كل جميع مناطق زراعة البن.
0: نعم جميل جميل جدا. ننتقل للتصدير أستاذ سمير لكن دعنا نذهب إلى فاصل ونرجع نتكلم عن هذه النقطة تصدير البن اليمني. مستمعينا الكرام سوف نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا ونتكلم معكم إن شاء الله عن بقية المحاور فيما يتعلق بالبن اليمني. ابقوا معنا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع على إذاعة آفاق. نجدد ترحيب الأستاذ سمير العثمي، نائب مدير عام تنمية البن في مؤسسة تسويق البن. حياكم الله.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذ سمير. حدثنا عن تصدير البن اليمني، هل مسألة التصدير مستمرة بكمية جيدة؟
1: طبعا تأثرت التصدير في الفترات الأخيرة طبعا بسبب الحصار وبسبب بأسباب عديدة، ولكن لا يزال التصدير موجود ومستمر. هناك كثير من المصدرين، هناك كثير من المصدرين الجدد الذي دخلوا في مجال التصدير، ويصدر البن إلى جميع بلدان العالم وبالذات إلى اليابان ودول الخليج ودول عديدة، يعني في تصدير مستمر، ولكن ليست هذه الكميات التي كنا نطمح إليها، نتيجة يعني أنه هناك عقبات وصعوبات يعني يحصل عليها المصدر.
0: يعني الحصار أثر على هذه النقطة بشكل
1: نعم
0: كبير.
1: نعم، الحصار أثر على هذا بشكل كبير. طبعا
0: يعني المطارات، الموانئ كذا.
1: نعم نعم.
0: أثرت يعني الآن بصعوبة، ما بيخرج ما بتخرج.
1: نعم.
0: إلا بصعوبة.
1: نعم.
0: منافذ برية والتعب وملاحقة. صحيح.
1: على سبيل المثال كانت القاطرة مثلا كان ب 150,000 يتصل إلى الحديدة مثلا، أو 200,000 بالكثير. الآن مليون إلى مليون ونص، يعني زاد يعني تكلفة 10% أو أكثر من 10%. يعني قصدي 10 يعني 100 كم 1000%.
0: 1000%.
1: 1000%. نعم.
0: أو أكثر من 1000. نعم. طيب، ما أبرز التحديات اللي بتواجه زراعة البن في اليمن؟ زراعة البن نفسه، هل مسألة مثلا الآفات، الأمراض، أم زراعة القات، أم الوعي، أم مسألة أنه البن مثلا ما بيش له سوق كبيرة؟ إيش الموضوع بالضبط؟
1: طبعا كل هذه المشاكل التي أنت تكلمت عنها كلها مشاكل تحد من زراعة البن وتهدد شجرة البن. طبعا الجفاف مثلا، نقول الجفاف لفترات طويلة أدت إلى تدهور كثير من المزارع وجفاف الكثير من المزارع. طبعا كبر أعمار الأشجار، عملية الزراعية مثلا، عملية الزراعية ليست بالشكل المطلوب، أدت إلى أيضا إلى الحد من زراعته أو تدهور زراعته في بعض المناطق. طبعا العمليات الزراعية هي مهمة جدا للمزارع وللإنتاج. أيضا هناك عوامل كثيرة أدت إلى تدهور محصول البن، منها طبعا ما ذكرت أنت الآفات والأمراض. الآن بدأ يعني انتشرت أمراض جديدة على محصول البن كان المزارع ما يعرفهاش، مثلا التدهور أو الموت الرجعي لأشجار البن. في كثير من المناطق زراعة البن عندهم موت رجعي بكميات كبيرة ومساحات واسعة. أيضا نزوح المزارعين إلى المدن، أيضا هناك عوامل كثيرة ومتعددة أدت إلى تدهور محصول البن في اليمن. مثلا غلاء يعني ارتفاع أسعار النقل أيضا أدى إلى تدهور يعني أو قلة أو الحد من زراعته، عندما مثلا المزارع يريد أن يأخذ البن إلى السوق مثلا في المدينة أو المديرية، أو ارتفاع تكاليف النقل هذه أيضا تحد من زراعته. وهذه هي أسباب، والأسباب أيضا عديدة سواء طبيعية مثل ما ذكرنا المياه والتربة، عدم استخدام مثلا الأسمدة المناسبة، الملوحة الشديدة في التربة والمياه، أيضا هذا يحد من زراعة محصول البن.
0: طيب مسألة نقدر نسميها ثقافة الاستهلاك أو كذا، احنا بنلاحظ كان من قبل يعني كان المشروبات تقريبا المشروب الوحيد للمائدة اليمنية هو البن تقريبا، على العشاء على والصبوح تقريبا. الشاهي كان محدود الاستخدام، الآن بنلاحظ الشاهي يعني انتشر بقوة. هل يتم إعادة هذه الثقافة وهذا المشروب يعني مشروب مروج له، خصوصا أنه الآن في معامل أو في محلات بيقدموا لك منتج القهوة بأكثر من شكل، يعني قهوة باردة مثلجة مع الشوكولاتة مع النكهات الأخرى، هل هذا برأيك أنه يعني يغير النمط الاستهلاكي للمشروبات، ويعني يعيد للقهوة مكانتها في المائدة وفي الثقافة الشعبية؟
1: قد يكون رأيي أنا مختلف تماما عنك. طبعا أنا ألاحظ يعني أنه أنا طبعا خبرتي واسعة يعني قديمة.
0: أنت متخصص أكيد. نعم
1: متخصص في كنت ألاحظ أنه ثقافة الشاهي أصبحت يعني كبيرة جدا في يعني في خلال مثلا 25 سنة الماضية أو 20 سنة الماضية. وكان حتى في القرى ما عاد يدولك مثلا يكرموك مثلا يدولك قهوة ولا بن ولا يدولك شاهي.
0: شاهي صحيح.
1: نعم. وأيضا في البيوت والمنازل الاستهلاك المحلي المجتمعي أصبح الشاهي هو الرائد. أما الآن يعني الآن انتقلنا من الشاهي إلى البن، الآن أصبحت الشاهي والبن أكثر من يعني استخدام البن
0: الآن حاليا.
1: أيوة
0: هذا تقييمكم الآن بناء على دراسات أو معايشة كذية ملاحظة شخصية؟
1: من خلال ملاحظتي ومعايشتي للمجتمع، من خلال يعني ما شاهدته أنا في الواقع، أنه يعني البن أصبح يعني الآن ثقافة في كثير من المجتمع، وأصبح الناس يعني ما يصطبح إلا والبن موجود يعني كثير من الأسر، وهناك استهلاك كثير يعني في البن. طبعا تغيرت النظرة، طبعا الشاهي هو الآن إذا قلنا مثلا أنه
0: تراجع
1: أكثر، إذا مثلا قلنا أنه بيباع أكثر فهو سبب أنه برخصة يعني رخص السعر.
0: صحيح.
1: لأنه أي. ارتفاع أسعار البن هي يعني أدت قليل إلى التوجه إلى الشاهي.
0: صحيح. نعم. الشاهي رخيص.
1: وأيضا زي ما ذكرت أنت الآن لما تروح كافي ولا مش عارف إيش، الآن هناك في العالم يصنع من البن 62 مستحضر.
0: الله الله.
1: يعني أسماء مختلفة، سبيرسو وكابتشينو مش عارف إيش وهذا. كل هذه الأسماء ولا المستحضرات كلها من البن، وهذا أيضا يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وتنوع الاستهلاك.
0: صحيح.
1: نعم التذوق.
0: جميل. إذن هذه المسألة، هذه الاستثمار في هذا الجانب بحاجة إلى دعم وتشجيع وتوسيع أكثر. وكان أذكر أنا قبل سنوات تقريبا كان به زي التعميم أو قرار أو كذا أنه
1: نعم.
0: يكون في المؤسسات الحكومية المشروب الرسمي هو
1: قرار مجلس الوزراء.
0: أي نعم. البن يكون
1: على أساس عدم استهلاك الشاي واستخدام البن كمشروب رسمي في المؤسسات الحكومية.
0: نعم
1: نعم هذا القرار. نعم من ذو 2019.
0: جميل. هذا جميل.
1: نعم.
0: يعني الحمد لله الآن في تراجع في عودة لمجد البن. طيب خطورة الأمراض والآفات اللي بتصيب أشجار البن أستاذ سمير كيف يمكن مكافحتها؟
1: طبعا كل مرض ويعني له خصائصه. طبعا الإصابات هي قد تصاب مثلا شجرة البن سواء بالأوراق في الأوراق أو في الثمار أو في الساق أو في الجذور. طبعا هناك أمراض عديدة، قد تكون أمراض مثلا طفيلية أو أمراض بكتيرية أو أمراض فيروسية أو أمراض حشرية. طبعا الإصابات الآن هي يعني في مناطق كثيرة فيها إصابات، الموت الرجعي كما ذكرنا سابقا هذا موجود في كثير من المناطق نتيجة عدم الوعي. بعض المزارعين مش عارف مثلا يشوف الشجرة بتموت من نفسها ويلجأ إلى مكتب الزراعة أو المرشد الزراعي، المرشد الزراعي طبعا بيعطيها النصح ولا هذا. طبعا هذا نتيجة مثلا قد يكون مثلا موت بسبب حشرة مثلا العرضة أو قد يكون مثلا بسبب أمراض فطرية، فطر يصيب الجذور وبالتالي يؤدي إلى عدم يعني إلى موت الشجرة فجأة ويبسها من فوق إلى تحت. طبعا هذه الأعراض والأمراض موجودة بكثرة، ولكن هناك تدريب مكثف وهناك مكاتب زراعة تقوم بواجبها وهناك مراكز إرشادية تقوم أيضا. فعند الإصابة بهذه الأمراض يجب على المزارع التوجه فورا إلى أقرب مكتب زراعة أو مرشد زراعي في منطقته، وهو سيقوم بإعطاه التوصيات والإرشادات اللازمة.
0: نعم. طيب في مسألة تسويق البن أستاذ سمير، هل برأيك المهرجانات والمعارض هذا بتسهم في تسويق البن ودعم شهرته وأيضا إنتاجه في اليمن؟
1: نعم، للمهرجانات دور كبير في شهرة وزيادة شهرة البن. فالمهرجانات بتعرض أنواع كثيرة من البن، ويقوم المزارعين بنقل منتجاتهم إلى المعارض، وكذلك الجمعيات الزراعية وأيضا القطاع الخاص والشركات والمصدرين، بيكون تنوع كثير يعني، وهذا يؤدي إلى نشر ثقافة القهوة وإعادة سمعة البن إلى يعني جديد حديثا، وأيضا هذا بيؤدي إلى زيادة استهلاك البن والقهوة وإعادة أيضا ثقافة القهوة إلى المجتمع.
0: جميل. طيب رؤيتكم أستاذ سمير للمستقبل، مستقبل البن اليمني، وما الأولويات التي ينبغي التركيز عليها للنهوض به خلال السنوات والمرحلة القادمة؟
1: أنا أرى أنه أن البن في تطور مستمر، وهناك طبعا يعني توسع من خلال المزارعين، من خلال الجمعيات، من خلال المؤسسات. فأنا أرى أنه البن الآن حاليا في الثلاثة والخمسة السنوات الماضية إلى الآن في توسع مستمر وزيادة ملحوظة في زراعة وإنتاج البن. أنا أطمح طبعا بأن نصل إلى 50,000 طن، وهذا طبعا الطموح كان من 2015، نطمح إلى أن يصل محصول البن إلى 50,000 طن. فلو مثلا صدرنا 50,000 طن لاستكفينا ذاتيا من الحبوب، وهذا طبعا إن شاء الله قريبا نصل إلى هذا الرقم.
0: حبوب ماذا؟ حبوب البن؟
1: يعني لا، إذا الحبوب الذرة والقمح يعني سنحصل على يعني فاتورة الشراء للمنتجات الزراعية. يعني سنحصل على رقم ممتاز من
0: سيولة نقدية تقصد؟
1: نعم، سيولة نقدية.
0: نعم. جميل. إذن إن شاء الله نصل إلى هذه النسبة وهذا الطموح وأكثر من ذلك ما دام هناك تشجيع للمزارعين، تسويق، يعني فتح طرق ومنافذ كثيرة وجديدة لتسويق البن، إبراز البن اليمني وجودته وقيمته ومكانته الرائعة جدا، بحيث أنه يرتبط اليمن مجددا، هو كان مرتبط تاريخيا. ونعيد هذه التسمية أنه البن حينما يتحدث عن اليمن يعني يذكر البن بشكل واضح وبشكل كبير.
1: نعم.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سمير العتمي، نائب مدير عام تنمية البن في مؤسسة تسويق البن، كنت معنا في هذه الحلقة، حفظكم الله. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا على حسن الإصغاء وطيب المتابعة. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة من برنامجكم الزراعي والتنموي، يد تزرع.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسلاح، سنقاتله بسلاح. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وولدي ومرتي لك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، على إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: رحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعة المباركة، وإن شاء الله ستكون جمعة نصر وعز بإذن الله عز وجل. مستمعين الأعزاء، البداية معكم من الفقرة الأولى.
1: منبر الجمعة. منبر
0: الجمعة. حياكم الله مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، والتي سنتحدث عنها عن نقاط خطبة الجمعة. يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف مسؤول مدارس العلوم الشرعية وجيل القرآن بمحافظة صنعاء، الأستاذ والناشط الثقافي خالد الشرفي. حياكم الله أستاذ خالد ومرحبا بكم.
2: حياكم الله وأبقاكم.
0: حياكم الله أستاذ خالد. بادئ ذي بدء، نحن في هذه المرحلة نعيش في مرحلة الصراع مع أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى، وأيضا مع أدواتهم، والله سبحانه وتعالى قد فرض علينا الجهاد في سبيل الله، والبعض قد يرى من نفسه أنه يجب أن يعتزل المعركة وأن يبقى محايدا، ويرى أن الجهاد في سبيل الله لا فائدة منه، لأننا نواجه خصما شرسا يمتلك التكنولوجيا والأسلحة المتطورة. أستاذ خالد، برأيكم ما أهمية الجهاد في سبيل الله، وكيف نواجه هذه الإشكاليات والشبهات التي يطرحها البعض من ضعاف النفوس؟
2: في البداية نشكركم على هذه الاستضافة في هذه الحلقة المباركة، ومن هذا المقام نبارك لأبناء شعبنا اليمني العظيم وللسيد القائد الانتصارات الكبيرة والعظيمة والواسعة في جميع الجبهات والميادين، وآخرها انتصارات الأمس وقبل الأمس في محافظة تعز، حيث تهاوت عشرات بل مئات يعني المواقع التي كان يتحصن فيها الأعداء، وتم السيطرة على قرابة 200 كيلو متر مربع. ونحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات المتسارعة التي يجب علينا أن نعيش أجواءها كما قال الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخي العزيز، يجب أن نعيش أجواء هذه الانتصارات بالاكثار من التسبيح والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، وأيضا الاكثار من الاستغفار. وفي نفس الوقت المرحلة تستدعي من الجميع وتتطلب من الجميع حالة النفير والاستنفار العام، خاصة أمام هذه الانتصارات الكبيرة والعظيمة التي تعتبر رافد وحافز للجميع أن يتحركوا في الجبهات ليشاركوا في شرف النصر. فالجهاد في سبيل الله هو عزتنا وكرامتنا وهو قوتنا أمام أعدائنا، خاصة أمام أعداء كآل سعود الذين قال عنهم رسول الله وهم الجاهلية الأخرى، عندما قال بعثت بين جاهليتين أخراهما أشد وأشر من أولاهما. إذا جئنا لنسأل أنفسنا كيف انتصر رسول الله على الجاهلية الأولى؟ انتصر بالجهاد بالقتال إلى هذا المستوى أن قال الله له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فاحتاج صلوات الله عليه وعلى آله أن يخرج ليغزو أعداء الله إلى حجر ديارهم، وأكبر شاهد على ذلك غزوة تبوك، هو من حشد، هو من عبأ المسلمين وجمع قرابة 30,000، وخرج وقطع 750,000 كيلو 750 كيلو إلى يعني ما يقارب إلى أطراف الشام وأقصى الشام ليواجه دولة عظمى آنذاك، سارع وبادر وحسم الموقف. ولهذا إذا جئنا لنجيب على سؤالكم ما أهمية الجهاد في سبيل الله، والله يا أخي تكفينا الآيات الأخيرة من سورة الصف، آيات عظيمة ومهمة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، سمى الجهاد هنا تجارة، وأي تجارة؟ أي تجارة؟ تجارة رابحة لا تساويها أي تجارة في الدنيا. هل أدلكم على تجارة أول أهم أعظم مكاسبها تنجيكم من عذاب أليم، ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. هنا يقول يا أيها الذين آمنوا، وهنا يقول تؤمنون بالله، لأن المطلوب إيمان عملي، مواقف، قيم، أخلاق تتجلى في الواقع العملي. وأعظم صور الإيمان الحقيقي الصادق هو موقفنا مع إخوتنا في فلسطين في غزة الصمود، عندما نصرناهم وضحينا بقياداتنا بحكومتنا، ضحينا بكل ما نملك من أجل إخوتنا. هذا هو مصداق الإيمان، جهاد في سبيل الله، عمل يرضي الله ورسوله. الإيمان بالرسول وأن تحمل راية الجهاد التي حملها رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هو أن تكتدي به، أن تتأسى به، أن تتبعه، أن تعرف أن رسول الله خاض قرابة 80 معركة سرية. ماذا يعني ذلك؟ أن نحفظ الأرقام وكم عدد المسلمين والكافرين وانتهى الموضوع؟ لا، بل يجب أن تجاهد، يجب أن تحمل روحية الجهاد. هو ما سمع سماع أن يهودي كشف عورة امرأة مسلمة، هل سكت؟ هل قال ندين ونستنكر؟ هل أرسل مكتوب إلى سوق بني قينقاع أو إلى زعماء اليهود؟ لا، بل غضب غضبا شديدا وحرك الجيش آنذاك وحاصرهم 15 يوم وأجلاهم من المدينة. وهذا هو الإيمان، وهذا هو رسول الله. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الجهاد في سبيل الله هو سبيل عزتنا وكرامتنا، هو شرفنا، هو قوتنا، هو الحل الوحيد والخيار الصحيح لإيقاف القطرة الوحادية السعودية، لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال. فلا مفاوضة ستنفعنا، ولا هدى، ولا مراوغة، ولا مجلس أمن لن ينفع مع هذا العدو إلا الجهاد في سبيل الله. وهو الله يقول ذلكم خير لكم، والذي قال خير لكم هو الله الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعرف أين هي مصلحتنا. سمى الجهاد في البداية تجارة، وهنا يقول ذلكم خير لكم. وهذه الآية تذكرني بهذه الآية العظيمة في سورة البقرة، عندما قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن كريم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: نعم أستاذ خالد، يعني هذا الترغيب من الله عز وجل للجهاد في سبيل الله عندما سماه تجارة، وأيضا هو يعلم ضعف هذا الإنسان وأنه ستسول له نفسه وتوسوس له أن الجهاد مشقة، فسماه تجارة وأخبرنا بأنه خير لنا. حتى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى هو ترغيب للجهاد في سبيل الله، بأن هذا الشهيد سيكون حيا عند الله عز وجل إذا استشهد. وهنا نتذكر أستاذ خالد ونحن نخوض هذه المعركة مع أعداء الله من اليهود والنصارى ومع أدواتهم، نتذكر شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رحمة الله تغشى في ذكراه الثانية، وهو الذي جاهد في سبيل الله وقدم روحه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أستاذ خالد، كما ذكرت أنت أنه استشهد الكثير من القادة من قادتنا في اليمن وأيضا في محور الجهاد والمقاومة في داء للأقصى وفلسطين وغزة، أستاذ خالد ما المدرسة التي تركها أو الإرث الذي تركه الشهيد السيد حسن نصر الله سلام الله عليه بعد استشهاده؟
2: السيد الشهيد القائد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، كان استشهاده فاجعة كبرى على هذه الأمة، هو العقبة الكؤودة أمام إسرائيل، هو الذي كان كابوس على العدو الإسرائيلي، هو الذي عاش حياته كلها جهاد في سبيل الله، وهو عبارة كما ذكرت مدرسة. من أعظم ما نستلهم من هذه المدرسة المليئة بالدروس والعبر هو جهاده. عاش حياته من الثمانينات وبعد الثمانينات كلها جهاد في سبيل الله، كلها أعداد في سبيل الله، كلها قتال في سبيل الله. هو الذي كان يشتاق للشهادة ويستعد للشهادة، هو الذي كان يخوض المعارك، كان يواجه أعداء الله بمفرده. هو من انتصر على إسرائيل وعلى الكيان الإسرائيلي عام 2000 وعام 2006 وقبلها. ف فعاش حياته كلها جاء في سبيل الله، وهو القائل تلك العبارة الشهيرة العظيمة المؤثرة: نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. إيمانه بالله، شجاعته، إخلاصه، جعله يقف ذلك الموقف العظيم مع الشعب اليمني حينما خذله الأعراب، حينما خذله الكثير ممن يتشددون باسم الإسلام، وقف وقال: إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب. وإذا جئنا يا أخي العزيز، إذا جئنا لنعرف كيف كان في جهاد،
0: نعم،
2: كان إلى هذا المستوى. هو من كان يقول ويردد تلك الكلمات: يا ليتني كنت معكم. فهو ينادي أولئك المجاهدين وهم يخوضون ضمرات المعارك وعشرة المعارك في الساحل الغربي عام 2017. كان يقول: يا ليتني كنت معكم، يا ليتني مقاتل من مقاتليكم تحت قائدكم الشجاع والعزيز والعظيم. إلى هذه الدرجة، فهو مقاتل وهو مجاهد في سبيل الله، عاش حياته كلها جهاد في سبيل الله. هو من كان يصرخ في وجه العدو الإسرائيلي ويقول له: أبي الموت تؤكدوننا يا أبناء الطلقاء، أما علمتم بأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ وكان يقول: إن على العهد يا حسين، وكان يعني يتكلم بكل قوة وعظمة وحرص. من ضحى بنفسه، هذا هو الإيمان، ضحى بنفسه وحياته وروحه من أجل غزة، من أجل المقدسات. أين زعماء العرب؟ أين علماء السوء من هذه الهامة العظيمة ومن هذا الرجل العظيم الذي جاهد في سبيل الله وقدم الشاهد على عظمة الإسلام؟ وكما قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، قال: حزب الله هم سادة الأمم، هم من حفظوا ماء وجه هذه الأمة، هم من قدموا الشاهد على أن الإسلام لا يقبل الهزيمة. فعلا عظم بمثل هذا، يعني بمثل هذه الهامة السيد حسن نصر الله حتى في ولائه ومعرفتي بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هو من كان يقول له: يا سيدنا، هل لديكم الخبز لتتقاسموه مع إخوتكم في فلسطين؟ عندما قال السيد: سنتقاسم الخبز مع أخوتنا في فلسطين، قال هكذا، قال: هل لديكم الخبز يا سيدنا؟ ولا، إشادة بعظمة هذا القائد ليعرف الجميع الذي يتلعثم حينما يدعو للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالحفظ والرعاية والتأييد. هو السيد حسن نصر الله قائد وسيد سادة المجاهدين يقول: يا سيدنا، يا سيد، ويقول: يا ليتني مقاتل من تحت قائدكم الشجاع والعزيز والعظيم.
0: نعم، سلام الله عليه، كانت بوصلته فلسطين وغزة وأيضا المستضعفين في الأرض، إنما كان هؤلاء المستضعفون في اليمن أو في فلسطين أو في أي مكان في هذه الأرض، وقدم روحه الغالية رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الأعزاء، نذهب إياكم الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: من لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة مع ضيفنا عبر الهاتف مسؤول مدارس العلوم الشرعية وجيل القرآن بمحافظة صنعاء الأستاذ والناشط الثقافي خالد الشرفي. حياكم الله أستاذ خالد من جديد ومرحبا بكم.
1: حياكم الله وأبقاكم.
0: أستاذ خالد، نعيش في هذه الأيام انتصارات عظيمة كما ذكرتم أنتم في المحور الأول، انتصارات عظيمة، وخصوصا هذه يوم الأمس وقبل الأمس، وكيف تهاوت مواقع أدوات السعودية في محافظة تعز وأكثر كما قيل أكثر من 200 كيلو، وإن شاء الله الانتصارات ستتتابع إن شاء الله وستكون متوالية، لأن هذا الشعب مظلوم ومستضعف وهو يدافع عن نفسه. أستاذ خالد، في ظل هذه الانتصارات التي نعيشها ويعيشها اليمن، وسيكون هنالك بإذن الله النصر الحاسم، كيف نقابل هذه الانتصارات التي نراها وتأييد الله عز وجل ومعونته للمجاهدين في سبيل الله؟
1: نعم، الانتصارات كثيرة وعظيمة، وآخرها بالأمس، وأكد لي أخي العزيز أحد المجاهدين هناك أن المجاهدين سيطروا على مديرية التربة بالكامل وأيضا ما حولها، وأيضا سيطروا على سلسلة جبلية ومواقع حامة في مسار المعركة باتجاه باب المندب، ووصلوا إلى عقبة المنصورة والسيطرة عليها، جبال استراتيجية. أمام حجم هذه الانتصارات، أولا والله يا أخي نحمد الله ونشكره، ومن قلوبنا وقنا على هذه طول الله، لو نفضل الله لما أمكن أن ننتصر. هو الله القوي العزيز، هو الله القائل ولا ينصر الله من ينصره، هو الله الذي قال وكان حتى علينا نصر المؤمنين، هو الله الذي قال حتى إذا استيأس الرسل. تجد الناس في حالة يأس، والله بيقول هكذا في نهاية سورة يوسف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالانتصارات كبيرة وعظيمة وراجعة وفوق الخيال. الفرق هو أن نعيش كما قال الله، استهدئ بحمد ربك واستغفر، أيضا أن نتحرك، أن ننفر إلى ميادين الجهاد بحجم تلك الانتصارات الكبيرة والعظيمة التي نشاهدها في جميع الجبهات، التي لو لم يكن من عظمتها إلا السيطرة على مضيق باب المندب وما حوله من جزر، التي كان يقول على
0: نعم أستاذ خالد. نعم، إذن من ضمن هذه الانتصارات هي بحاجة إلى حمد وشكر الله سبحانه وتعالى ورجوع إليه، كما ذكرت في الآية الكريمة وفي قول الله عز وجل عندما يقول إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم، إذن أكمل أستاذ خالد.
1: نعم، أمام حجم تلك الانتصارات وهذه الانتصارات التي نراها وبكم أعيننا مشاهدة في جميع الجبهات، علينا أن نعيش بالاستنفار إلى الجبهات، إلى ميادين القتال في سبيل الله. المرحلة تستدعي من الجميع حالة النفير، والله تعالى يقول لنا انفروا خفافا وثقالا، ونداء الله في القرآن لا يؤجل، لا يؤجل كما وحال الأعراب، كما قال الله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. الآن معنا موسم صراط، الآن معنا موسم مدري إيش، الله قد أنزل لنا شواهد، كان مع المسلمين في زمن النبي في غزوة تبوك صراط وثمرة، وجاءت يوم عسرة وشدة، لكن هل أعداء الله سيوافقون على هذا المبرر أن معنا صراط وسيجلسون ولا يفتحمون ولا يتحركون في شرهم في مكرهم؟ لا، يعني نداء الله لا يؤجل، فيجمع الجميع حالة النفير والاستنفار إلى ميادين الجهاد في سبيل الله، وهو شرف عظيم لنا في الدنيا والآخرة. الجهاد وشرف كبير، معظم الناس لا يستشعرون هذا الشرف وهذه العزة. كم هو الفارق يا أخي العزيز بين سوريا ولبنان؟ ما هو الذي حمل لبنان على الناس أن يعقلوا؟ قال الإمام علي العاقل من تدبر العواقب. فالجهاد كما قال الإمام علي باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة، فيه نتحصن، وهذه لبنان تحصنت بالجهاد في سبيل الله، لكن سوريا وهي مساحة كبيرة وشاسعة وأكثر من اليمن دخلوها في أسبوع والله المستعان. لماذا؟ لم يكن هناك جهاد، لم يجاهد الناس كما يريد الله سبحانه وتعالى، ولم يتحرك الناس في الجهاد والتصدي لأولئك الجماعة التكفيرية والكيان الإسرائيلي حتى تطمع العدو وسيطر، وهذا اليوم يعني يعذبهم وينكل بهم ويبلهم ويستعبدهم في القنيطرة وغيرها. الجهاد هو عزتنا، هو كرامتنا، هو قوتنا، هو سبيل نجاتنا في الدنيا والآخرة، هو كما سماه هو تجارة وخير وفوز عظيم. فعلينا أن نتفهم هذه الآيات وأن ننذر في ميادين الكتاب، ولو افترضنا في الحديث أن هناك من يتخاذل من المؤمنين ممن كانوا قد انطلقوا في سبيل الله، فما هي العقوبة؟ ما عقوبة من يتخاذل عن الجهاد في سبيل الله؟ الله تعالى قال في آيتين مهمتين عظيمتين في سورة التوبة قائلا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، عتاب لهجة ساخنة من الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعجلتم. المرحلة تتطرق وتستدعي من الجميع التنفير، لا أعبر من الجميع أمام الله. والذي لن ينفر في سبيل الله ولن يجاهد عليه أن يسأل نفسه: متى سأجاهد؟ متى سأتحرك؟ متى سأكتدي بمحمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي لم يعفى عن الجهاد؟ جاهد وجاتل وجال عن جهاده وقتاله وعظمت رجولته وشجاعته في المعارك. كان عمرو بن أبي طالب الإمام علي عليه السلام كان إذا اشتد بنا وضيق الحرب احتمينا برسول الله، وكان صلوات ربي عليه وعلى آله يحذر المسلمين من التجاحس والتخاذل وترك الجهاد، وكان يقول: يوشك يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. واليوم سوريا أو روسيا أو عفوا تركيا وباكستان وغيرهم، ما إمارات وما زيارة نتنياهو إلى الإمارات إلا لحراب الأمة، إلا لإشعال الحروب، إلا لتمزيق الأمة. قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قل نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن أين المشكلة؟ ولكنكم كفاء كفاء السيل، ينزع الوهن من قلوب أعدائكم فيلقى على قلوبكم. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. هذا هو الذي يبعد الناس عن الجهاد في سبيل الله، حب الدنيا، الحب لثمانية أطناف متعلقات الحياة. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، إذا كانت زوجتك أحب إليك من الله، قال الله: فترقصوا، أي فانتظروا حتى يأتي الله بأمره بغضبه بسخطه بعقابه. بعدها قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهكذا البعض يتساجل في هذه المرحلة،
0: نعم.
1: البعض يتوانى، الناس البعض يتوكلوا، البعض يتوجه، معنا جيش، معنا مجاهدين، والبعض يحمل نظرة جاهلة متكبرة أنه لا ينطلق إلا الضعفاء والمستضعفين، ولا يجاهد إلا الفقراء والضعالين. أما الأغنياء، أما المتعلم الفلاني فليس عليه جهاد. والله المستعان أن يحمل الناس هذه النظرة القاصرة. فالجهاد في هذه المرحلة هو واجب كوجوب الصلاة على الجميع، خاصة في مرحلة يريد أعداء الله أن يقنصوا الإسلام، أن يدمروا ويسيئوا إلى المقدسات، وأيضا يريدوا أن يقضوا علينا.
0: نعم، وهذا ما أريد أن أسألكم عنه أستاذ خالد، يعني بالرغم من أن الشعب اليمني عزم وقرر أن يجاهد في سبيل الله وأن يدافع عن نفسه وبلده وأن يطرد المحتل السعودي وأن يقطع يد الوصاية وأن يستعيد قراره واستقلال هذا البلد، إلا أن العدو السعودي لم يفهم حتى الآن، وهو يكابر ويستهدف أيضا المدنيين ويجرم بحق المدنيين، إضافة إلى استهداف مصالح هذا الشعب. وليس كذلك، بل هو يؤلب العالم من مسلمين وكفار وغرب والشرق على المسلمين الذين هم اليمنيين على اليمنيين، وأن اليمنيين هم يسبون الصحابة وهم روافض ومجوس ويصدرون الفتاوى بحقنا في حين لم نسمع هذه الفتاوى تصدر بحق الصهاينة، وهم اليوم يحلون يستحلون قتلنا. برأيكم أستاذ خالد، ما الأسباب التي تدفع النظام السعودي إلى المكابرة وإلى هذا الحشد الذي يريد أن يحشده لاستهداف اليمن، سواء من خلال أكذوبة استهداف مكة أو استهداف ما حصل بالأمس، يتهموننا باستهداف المدينة المنورة؟
1: أول سبب وأكبر سبب هو ولاؤهم لإسرائيل. هم أصلا ليس قرارهم بأيديهم، هم تولوا الكيان الإسرائيلي، تولوا اليهود، إملاءاتهم توجيهاتهم تأتي من قبل أسيادهم في البيت الأبيض ومن الكيان الإسرائيلي. ثم ليس لهم أي قرار. ثانيا كبرهم، هم متكبرون، ليس من اليوم فحسب، هم أجدادهم من تجبروا على رسول الله، وكان أول سبب لرفضهم للرسالة الإلهية والكبر والطغيان. ثالثا الذنوب، وما أسوأ الذنوب التي تبعد الإنسان عن رحمة الله. الذنوب تجعل الناس محط سخط الله وغضبه، ولربما هذه الفترة وهذه المرحلة هي نهايتهم، فوق دوارهم. والله سبحانه وتعالى هو من قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي البيت الحرام، ندبه من عذاب أليم، أو ندبه عذاب أليم. والله سبحانه وتعالى هو القادر على أن ينكر هؤلاء للنظام الوحداني السعودي، على أن يزيلهم، ولكن ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضهم بعض لمواجهتهم ولكسر حصارهم وإنهاء احتلالهم. والجهاد في سبيل الله، هل نحن سنكون أحكم من الله الذي قال ذلك غير لكم؟ إن بس من يقعد في البيت ويجلس ويرضى بالجلوس، تقول له يا أخي نتاسة الجاهد. ها أنت ترى النظام السعودي الوحادي يصدر ويكذب علينا ويتهمنا بأكاذيب وبهتان كبير وعظيم، وآخر استهداف محطة الكهرباء في المدينة المنورة، الذي يجب على كل من سمع ويستمع هذا الكلام أن يقول كما قال السيد: سبحانك، هذا بهتان عظيم، أكبر بهتان علينا. هذا ترسيخ، وهو يعبر عن فشله، هو يعبر عن إخفائي في ميادين الجهاد وفي الجبهات. والواجب علينا كما ذكر الجهاد هو الخير، هو العزة، هو الكرامة. فلهذا من يتحاضر عن الجهاد في سبيل الله عليه أن يتأمل في هذه الآيات التي نكملها، التي قال الله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ألقى إلى الله، ومن أصدق من الله حديثا. وسيعذب الإنسان سواء بغيشة ضنكة بمصائب بلاوي كوارث سيسلط عليها أعداؤنا، يعني هكذا أي أمة تكون سيسلط عليها أعداؤها ليذوقوها وبال أمرها. وإن جاءت سبيل عندنا يجاهد والناس يحصلوا على عزة، على كرامة، على قوة. نحن نواجه نظام وحادي مجرم، ليس من اليوم فحسب، هو من قتل وذبح قرابة 3500 حاج، فهو يعني سيء من قبل 100 سنة، من زمن النبي، لا يعرف إلا لغة واحدة هي لغة القوة، لغة التنكيل، لغة الجهاد في سبيل الله. فما فرض ولا فرض ولا شيء ينفعه، رغم أنه مكيف ومرتاح ومرأة أمر النص، لكنه يريد أن يجعلنا عبيد. هل سنرضى بأن نكون عبيد لمن هم عبيد لأمريكا وإسرائيل؟ هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون. ونعيدها للناس جميعا أننا مستمرون في معركتنا، معركة كسر الحصار وإنهاء الاحتلال والتصعيد والتصعيد، ونهاية آل سعودي إن شاء الله على أيدينا. ومن قال عنهم ذلك المجرم المهرج ترامب؟ قال: لولا السعودية ما كان هناك كيان إسرائيلي.
0: الله المستعان.
1: على هذه الدنيا، على النظام الوحادي، نغني عليه من أجل نغني على إسرائيل رأس الشر والمصائب.
0: صحيح، يعني كما قال ترامب ويهينهم دائما، ولكنهم لا ينبسون ببنت شفا، هم أعزة على المؤمنين والمسلمين وأذلة على الكافرين، نراهم كيف يحركون أدواتهم وحشودهم وأسلحتهم وطائراتهم في استهداف المسلمين في اليمن وفي غير اليمن، ولكن عندما يتعلق الأمر بأمريكا بإسرائيل، عندما يتعلق بنصرة غزة، يسكتون ويخضعون بل ويتأمرون على فلسطين وعلى غزة ويعتقلون قادة حماس. والله المستعان على هذه الأفعال التي يفعلونها، وهم إنما يكشفون عن أنفسهم أستاذ خالد، وكما قال الله عز وجل يميز الله الخبيث من الطيب. كلمة أخيرة أستاذ خالد في ختام هذه الفقرة توجهونها عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: أنا أدعو كل من يسمعني وكل من يسمع هذه الحلقة، ندعوهم بهذا النداء، بنداء الله، أن المرحلة تحتاج إلى أن نسير، والله سبحانه وتعالى يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أدعو الجميع إلى رفع الجهوزية وحالة اليقظة والاستعداد التام لمواجهة أعداء الله. أدعو الجميع إلى الأخذ بأسباب النصر والتي هي كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات الثبات في ميادين الجهاد في سبيل الله، والذي سيساعدنا على الثبات: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. التسليم للسيد القائد. الناس لا ينخدعوا إلا التواصل الاجتماعي وكذب الأعداء وتلك الادعاءات التي لا تنطلي إلا على جاسري الوعي، لا تنطلي إلا على ناس سدت أغبياء بعيدين عن القرآن الكريم. فالناس لا يتابعوا قنوات الأعداء. الله بيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يجب أن نضاد قنوات الأعداء، منتجاتهم الغذائية والفكرية. الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. دلالتها أهم وأعظمها أن تقطع المجالات وأن تسد الثغرات وأن تباطع أعداء الله كما هم يباطعونك فيما يريدون. أيضا فالناس يسلموا للسيد القائد، هذا توجيه أفطره في الأشهر الأولى من شهر ذي الحجة، والناس الكثير ما زال يتساهل كأن السيد غبي، ويعني استغفر الله العظيم. بس أيضا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. ما وقت المشاكل يا أخي؟ قال ثارت، قال قضايا، قال الموشك حقي، قال المشرب. يا أخي الآن معنا عدو يريد أن يأكل اليابس والأغبار، يريد أن يأكل ويأخذ الجمل بما حمل. المرحلة تحتاج الجميع أن نسير إلى الجبهات، إلى ميادين القتال في سبيل الله. النصر لا عدا من خارج ذلك النصر، كي لا نكون ممن يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. والأهم يا أخي: واصبروا إن الله مع الصابرين. وللإمام علي عبارة جميلة عن الصبر، كان كونوا على يقين أن هناك شيء ينتظركم بعد الصبر،
0: الله
1: يفرحكم فيدهشكم فينسيكم مرارة الألم، فالعسر لن تدوم، لأن الله يقول: فإن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، والشدة لن تطول. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال: اشتدي أزمة تمترجي. فهذه الشدة وهذا الضيق وهذا التعب هو مقدمة فتح.
0: صحيح.
1: الناس أن يثقوا بالله، أن يصلوا إلى درجة اليقين الخالص التام أننا قادمون على نصر كبير وفتح عظيم إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: الصبر هو جسر نعبر منه إلى النصر إن شاء الله. فالله الله، فيا شعبنا اليمني العظيم، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
0: بإذن الله عز وجل. والنصر حليف اليمن، يمن الإيمان والحكمة، وحليف هذا الشعب المستضعف الذي يجاهد في سبيل الله. نذكر في ختام هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، بالوقفات، وقفات بعد صلاة الجمعة بعنوان: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. مسؤول مدارس العلوم الشرعية وجيد القرآن بمحافظة صنعاء الأستاذ خالد الشرفي، نشكركم جزيل الشكر وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم ونفع بكم. وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.
3: قد يختلف
2: متصل.
3: الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: حياكم الله مستمعين الأعزاء، الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
6: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
5: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية، وبمناسبة ذكرى استشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد القائد حسن نصر الله في ذكراه الثانية، نستمع إلى درر وفوائد للسيد الشهيد سلام الله عليه.
7: تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك، لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لها شو. هون بيجي الجواب على سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وأنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره، وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير.
8: ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جوعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجوعهما عبده المؤمن في الدنيا من جوعة غيظ كظم عليها وجوعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا اللي بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف هذا الإنسان نعم بيصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن بنضوي على عدد من المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وفي هذا عبرة، وبالتالي كل واحد منا يقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها لا عبرة لها لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، أي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها. فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات، حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها ولا نأسى على ما فات منها ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها، وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى قال له الإنسان هاي الدنيا ممر، المقر في الآخرة. هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته، أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقامة عندي ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. لذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل

0: النتيجة. الله بيسألني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني اروح عند الطبيب والتزم بتوجيهات طبيب، بس ما بيسألني عن النتيجة، شفاء أو عدم شفاء، شفاء في يدي. إذن الله سبحانه وتعالى طلب منا أعمالا، ومسؤوليتنا في الحياة الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، النبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة.
1: استمعنا رأيكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الفلاشة للسيد الشهيد حسن نصر الله عليه سلام الله، ويتحدث عن الصبر. والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة،
2: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة،
1: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الأخيرة، ميدان الخطابة. وفي هذه الفقرة سنتحدث وسنقرأ خطبة للإمام علي عليه السلام، وهو يستنهض أصحابه للجهاد في سبيل الله. هذه الخطبة كما قيل في التاريخ أنه ورد خبر غزو الأنبار، أن معاوية بجيشه، أن جيشه غزا الأنبار التي كانت من تحت سلطة الإمام علي عليه السلام. فاستنهض الإمام علي عليه السلام أصحابه لما ورده هذا الخبر فلم ينهضوا. وفي هذه الخطبة يستنهض الإمام علي عليه السلام الناس ويذكر علمه بالحرب، ويلقي عليهم بعض النصائح والتوجيهات والعواقب لمن ترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول أمير المؤمنين، يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء ودويث بالصغار والقماء وضرب على قلبه بالإسهاب وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف ومنع النصف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتوكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان. الإمام علي عليه السلام في هذا النص العظيم والمهم والمفيد يخبرنا ويذكرنا بأن الجهاد باب من أبواب الجنة، وهو فتحه الله لخاصة أوليائه، ويذكر بعض النتائج لمن تحرك في هذا الطريق، وأيضا يذكر العواقب السلبية لمن ترك الجهاد في سبيل الله، ويضع أمامنا استراتيجية عسكرية مهمة جدا، وهو أن لا ننتظر العدو بأن يغزونا ونحن ننتظره، بل نغزوه قبل أن يغزونا، وهذه استراتيجية ناجحة. الإمام علي عليه السلام أيضا يواصل يتحدث في بقية خطبته عن الحدث الذي حصل في الأنبار، وعن عما حصل فيها من نهب ومن ظلم ومن إجرام، إلى أن قال سلام الله عليه: ولقد بلغني أن الرجل منهم، الرجل من جيش معاوية عندما دخلوا على الأنبار، كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعافها، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم. فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا، ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا. إلى هنا مستمعين الأعزاء، وسنكمل بقية الخطوة بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر المخرج محمد الجابري، كما نشكركم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة وطيب الاستماع. تقبلوا مني خالص التحايا والتقدير، عبد المجيد إدريس. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد فلاكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيا هات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغية الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

بن سعود نتحداك. قل للسعودي كفى تظل يرفع حصاره ويرحل له يرفع. قررنا كسر الحصار، هذا قرار لا رجعة عنه.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلاله ولعظيم شأنه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، خلقت فسويت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وابتليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستعداد للقاء الله جل جلاله وعظم شأنه، فعما قريب نحن إليه صائرون وبين يديه واقفون وعن أعمالنا محاسبون، فإما إلى الجنة ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منها، وإما إلى النار والعياذ بالله أن نكون من أهل النار. اللهم أعذنا من النار ومن كل ما يقرب إلى النار. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى وجوب الحرص على سلامة حال الإنسان حين مفارقته لهذه الحياة وإقباله على الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان عنده استعداد كامل.